المتكرر عليه إحياء للروح الثورية الرافضة للباطل، وتفعيل لسلاح الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر في الأمة، والمشار إليه في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الشيخ أحمد المحوزي.

ما شاء الله رجحت مناقبه و... اي والله ابا الحسن علي علي يا من اذا

ما شاء الله ما شاء الله. بعد مرة أعلى، بارك الله بك يا من.

الله أكبر. بسريره جبريل كان موكلا، عطرت أما علمت لي أي معظم، وطأت وصدر غادرته مفصلا، ولثغره يعلو القاضي وطالما. حسين ولثغره، الله أكبر.

0: يعود العباس عليه السلام في الليالي الحالكات، يطرق أبواب البيوت ليقول للناس إن من يخسر يديه في سبيل الحق فسوف يعوض عنهما بجناحين يطير بهما في الجنة، وإن من يخسر بصره في المجابهة مع الباطل فسوف يعوض عنهما ببصيرة نافذة تخرق حجب الأوهام، وإن من يخسر قمة رأسه في الدفاع عن الإيمان فسوف يتربع لا محالة على رأس القمة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

وما تشرب قبلك حلفتها معلمها الوفاي، ما شربت قبلك حلفتها معلمها الوفاي، يمها الأطفال

بقبلك حلفت هيك معلمها الوفاي ما شربت قبلك حلفت هيك معلمها الوفاي يمها

يطيح المي تريد ابوه يشرب الماء

حاشت ما يبدوها راح اصعد فوق الناقة وما اعرف ماشين الوين لا انا المي شاربت ولا شارب من عند عزيز.

عطشان ايوا ويلا ايوا ويلا يلا قول ما شربت ماي ما شربت ماي يا لت بعدين ايوا ويلا ايوا ويلا عطشان

أنا هندوسي بالولادة، ومع ذلك فلست أعرف كثيراً من الهندوسية، وإنني أعزم أن أقوم بدراسة دقيقة لديانة نفسها وبدراسة سائر الأديان على قدر طاقتي. لقد تناقشت مع بعض الأصدقاء المسلمين، وشعرت بأنني كنت أطمع في أن أكون صديقاً صدوقاً للمسلمين. وبعد دراسة عميقة لسائر الأديان، عرف الإسلام بشخصية الإمام الحسين، وخاطب الشعب الهندي بالقول المأثور: على الهند إذا أرادت أن تنتصر فعليها أن تقتدي بالإمام الحسين. وركز غاندي في قوله على مظلومية الإمام الحسين بقوله: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. الزعيم الهندي المهاتما غاندي.

0: ألم سبي حرم ومكاني خالي بالخيم.
1: ألم سبي حرام
0: القدر عنك حجبني سنين بعدك مولاي لسان حال الحجة.
1: القدر عنك حجبني سنين بعدك
0: رحت إلك ترد زيارة الناحية وشفت بكثر ناس تحبني جروح عندك.

جريت زيارة الناحية كثر ناس تحبني تروح عندك بكثر ناس تحب لخادم الحسين الشاعر الشاب المخلص حمزة السماوي أنا الحجة يا جد جيت على الوعد كلامي أنا الحجة يا جد جيت على الوعد على ذاك الضعن نزوح من الوطن سلامي بني عمرو العلا خذتهم كربلا عماني انسلب كل شي لك قرأت بمقتلك أسامي وهب إليك وهب

عدنك ساعت الوحدك تحاور لقد ضاع البخت عليك تجمعك.

الاحضار الي عجب سكت علي تنادي بو يحضر إلي النجف ندبت عليها جروح عندك النجف ندبت عليها جروح عندك ألم ألم سبي مكاني خالي بالخيام قدر عنك حجاب نشني.

على كبدي الشمر حس النحار ويوجهك عن النهار تحدي يا الله يا الله شمر حس النحار

ديما جاينا ويا الغروب رقية ظروف جريمة صعب ترى مرة تطيح وتبقى حاير صعب ترى مرة

النبي عشت عمر السبي وحضارته. لخادم الحسين حمزة السماوي بعمر نوح النبي عشت عمر السبي وحضارته. منو سامع خبر

هنا ارجع ارجع. هلا هلا بيك. نزل صلى قصر وسط ذاك القصور صايب للزلم الصعب من ينشتم منو علينا المصايب للسليم الصعب من ينشتم علينا يزيد بفرحته يبشر جدته بسبينة عدنا حب دور ومحمد ينكسر بحسين صحيت تشل عسل يزيد ايدك بكل زمن صحيت تشل عسل يزيد ايدك بكل زمن تذنب هالقساوة تريد قصر.

بعدها بعد كل هالامور العليله تنتظر بعدها عطرها باليسور يموت بلا عطور واريدها خذتني الفاجعه

0: في اللحظات الأخيرة قبل استشهاد العباس بن علي عليه السلام، سبقته أعضاؤه إلى الجنة، وتقطعت أوصاله قبل أن تتقطع أنفاسه، فأعطى الله يديه ثم عينيه ثم هامته، وبتلك الشهادة المتميزة تحول من شخص إلى شاخص، ومن مؤمن إلى رمز للإيمان، ومن بطل إلى رمز للبطولات. لسيف الذي قطع يده، ولا السهم الذي مزق عينه، ولا العمود الذي فلق هامته، ولا كل محاولات التشويه التي طالت قضيته استطاعت أن تؤثر على روحه الهائجة بالمثل العليا، وأن تؤثر على فحولته العارمة ضد الطغيان.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: عيونك يا زينة حلم مذبوح، وكل عينك دمع بس ما بكيتي.

منبر بنيتي يا هبة علي دخلت علي زين خرجت الزلم وتسيدتي نظرات الزعل بعيونك سيوف ذو الفقار صوتك من حكيتي سفينة همس ريتي بحر لي دموع

علي أذيك وأدريب يا مكان تألميتي أسئلك يا الغريبة وشلشل اللي وحارس للحرام أنت البقيتي أشوفك كان بيدك معصبي أحلفك بالظليل.

نفس وياه عباس، لكن من وصلتي إيش لقيتي؟ غمض هالسهم وحدة من العيون، بس الثانية

0: هنا
1: يضحك.
0: إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

إن دروس الحسين عليه السلام دروس عميقة بالغة الأثر والتأثير، تعلمنا إضافة لدروس التضحية والبطولة والفداء أن ننظر إلى الأمور نظرة بعيدة مديدة، عميقة محيطة متنامية، فيكون جهادنا وفداؤنا قربانا للأجيال المتحدرة والأحقاب المتلاحقة، لأن يكون قربانا عابرا يستهدف اللحظة الراهنة. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

زين اجت الزهراء تشوفوا وليدها مقطوع راسه، تقول له وليدي المدلل شو مسوين بيه؟ ابا عبد الله انت ما تستاهل، ليش يجي سوي؟ ايش سويت وياه؟

شوف منين ذبح يسوي الرمل خده وبسهم المثلث لقيت اعثار من كبده

لك نعش خدك على الرمل انفرش امك ودور لك نعش وامسح اثار للخيل عن صدرك وامسح

صدر الظل يهشم بصدرك فوق العطش كم حافر الظل يهشم بصدرك.

اصور لك وامسح اثار للخيل عن صدرك وامسح اثار للخيل عن صدرك.

شوقك شلون اشوفك والسهام عليك صوبه ارد اشوفك وخايفة الجم جروحك يا ابني يا حسين.

عاد الله قلب سيدتي وش ما رديت احفر قبر ضلعي اذيني يا وليدي لو بدي اخلي قبرك بعيني.

صور لك نعش خدش كثر تشفي خمش أمك ودم وامسح أثار للخيل عن صدرك وامسح أثار للخيل عن صدرك.

قلي حتى داويك امسح بيدي شيبتك يا شيبتك حمرة امسح بيدي شيبتك يا شيبتك حمرة فراق الولد يا ابو علي ما ينجبر كسرة فراق الولد يا ابو علي ما ينجبر كسرة دم ابكي وانا سطرة بعيني يا زهراء شيبني واكتب ذبحة حسيني دم ابكي وانا سطرة بعيني شيبني واكتب ذبحة حسيني

بنتهش امك وادور لك نعش وامسح اثر للخيل عن صدرك وامسح

والليل ما يرحم حرام مفقود واليها باكر تروح بيا وضيع والشمر يسبيها باكر تروح بيا وضع والشمر يسبيها والليل ما يرحم حرام

0: ينتقل العباس بن علي عليهما السلام من جيل إلى جيل، ليس كتراث للإنسانية فحسب، بل كعامل مساعد لضمير البشرية. كلما عصفت به أزمة المطر العليا، لذا لأبي الفضل حضور يومي في حياة الملايين من الناس، وهو وسيلتهم في الحصول على الحوائج وقدوتهم في البحث عن الغايات.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: يا أبو فاضل يا اليمينك موت،
3: يا أبو فاضل يا اليمينك موت، هذا سيفك أسرع من الصوت.
2: يا أبو فاضل يا اليمينك موت، هذا سيفك أسرع من الصوت،
3: هذا سيفك أسرع من الصوت، اسمك نقرأ حروفه عشر أخوان نشوفه.

خادم العباس مصطفى العيساوي. عباس ما أعظمك مولاي.

حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء، وكانوا يقولون كم تدفع لنا من المال. أما أنصار الحسين فكانوا يقولون لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى أيضا. الأديب المسيحي جورج تورداق.

عين ولا تغيرت من الشمس سمرت لكن ولا تغيرت صاري على وجهك دمى يعني خسوف القمر صاري على وجهك دمى يعني خسوف رسمه

مرة أشوفك سهل مرة لغز طل اسم مرة أشوفك سهل مرة لغز طل اسم حاولت ارسمك حزن حاولت ارسمك حزن لأنك فرح ترسم لأنك فرح ترسم مرة أشوفك سهل مرة لغز طل اسم حاولت ارسمك حزن حاولت ارسمك حزن

والخدر صدرك اشوف ستر عن الشرف والخدر لو ما ابو المزمه ما تيحكم على القدر لو ما ابو المزمه ما تيحكم رسمه.

0: ذهب كل
1: غيرت ملبسك.

وجه العتب. ما ادري ايش يقول النبي من شافك بهالوضع من

لذ الهوى. الله يا الله يا صاحب الزمان مروتك مولاي نظرة هذه الليلة. أجري أذ الهوى لما يطب الجرح، أدري أذ الهوى لما يطب الجرح، وانت بجروحك غفة، وانت بجروحك غفة، سمي ورمال وملح.

حضارنا يوم الحشر يا

0: جيل من أقع بمعضلة من أقع بمعضلة هلا جفي عزنا بكسر لو ما له طمع الصدر جفي عزنا كمل جفي عزنا بكسر لو ما له طمع
1: أرجع
0: جفي عزنا بكسر لو ما له طمع هلا جفي عزنا بكسر لو ما له طمع
1: لا تتعب

حبك حسن خاتمة، حبك والدين يا لحظة سفر، والدين يا لحظة سفر.

0: كد كيدك واسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد. والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وما شمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين.
1: لولا زينب لبقيت كربلاء في كربلاء ولما انتشرت في العالم الإسلامي. زينب تحركت من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام ومن الشام إلى المدينة ومن المدينة إلى شمال أفريقيا من أجل أن تفضح البيت الأموي وأن تعلم للعالمين كيف أن الحسين قدم دمه في سبيل هذه الأمة.
2: جيوفي، أريد هنا أن أقول اسم زينب يعني زين وأب.
1: زين
2: وزين هي الزينة، وزين هي الميزات، وزين هي المجوهرات، زين هي الجوهرة.
3: السيدة زينب عليه السلام حفظت خط الإمامة، حفظت لنا الدين المحمدي بحفظها للإمام زين العابدين في مجلس يزيد بن معاوية.
4: زينب عليها السلام، نهج وثورة.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.

ما أظن أن إنسانا في مسرح التاريخ والبطولة استطاع أو يستطيع أن يكون له مثل هذه الكفاءة العالية والمواهب الفريدة النادرة غير الإمام الحسين عليه السلام ليمثل هذا الدور الجوهري الخطير في قيادة حركة الإيمان وإحياء دعوة الإسلام. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

لكم الحق في أن تحذروا من الإنسان، فهو يدمر الآلاف منكم دون أن يشعر، كما قالت نملة سليمان الحكيم: كانت جدتكم تؤدي واجبها في حراسة وادي النمل عندما رأت جيشا عظيما لا تستطيع العين أن تدرك آخره، وأحست أن واديها وقومها في خطر كبير.

0: المشهد من هذا الارتفاع رائع. هل أنتم من النمل الطائر؟
1: لا يوجد نمل طائر يا حضرة الضابطة. تعرفين أن النمل ثلاثة أجناس: ذكور وإناث وشغالات.
0: نعم، أنا أنتمي لجنس الشغالات. بعضنا يقوم بتنظيف المستعمرات وبعضنا يقوم بالحراسة مثلي، وهناك من تعمل في البناء أو حفر الأنفاق وغيرها من أعمال هامة. ولكن ما سبب وجود الإناث والذكور؟
1: الإنجاب واستمرار النوع. نحن في موسم التزاوج تنبت لنا أجنحة نطير بها، وبعدها يسقط الذكر ليموت، بينما تهبط الأنثى إلى الأرض تأكل أجنحتها، ثم تبدأ في بناء بيت لتضع فيه الصغار وتربيهم.
0: هل أنت حزين لأنك ستموت؟
1: بالعكس، أنا في قمة السعادة لأنني أديت دوري في الحياة.
0: قل لي، كيف أجد السعادة مثلك؟ لماذا لا تجيب؟ ها؟ سبحان الحي الذي لا يموت.

إنها كارثة محققة. هلك وادي النمل. يا أيها النمل، يا أيها النمل، ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يا أيها النمل، لا أحد يسمع صوتي، يجب أن أحذرهم.

0: ادخلوا مساكنكم، هذه أوامر.
1: ها؟ لماذا ندخل المساكن؟ نحن نحتفل بالطعام الذي ملأ مخازننا.
2: ماذا حدث أيتها الضابطة؟
0: لا وقت للشرح، نفذوا الأمر. حالة طارئة.
1: ماذا جرى للضابطة نملة؟
2: لقد أصابها الغرور بعد أن أصبحت قائدة.
1: ولكن ربما رأت خطرا قادما.
2: أي خطر؟ ها؟ إننا عقدنا معاهدة صلح مع العناكب.
3: هل أنت متأكدة يا نملة؟
0: نعم يا سيدي، الجيش يتحرك باتجاه وادي النمل مباشرة.
3: كم عدد البشر؟
0: ليس الجيش من البشر وحدهم.
3: ما معنى هذا؟
0: الجيش من الجن والإنس والطير يا سيدي.
3: لا يوجد جيش على الأرض يجمع كل هذه الفصائل إلا جيش الملك سليمان. كم خطوة تفصلهم عنا؟
0: 100 خطوة بسرعة الإنس.
3: ليس أمامنا وقت للهرب، أبلغوا الجميع بالاختباء في البيوت. انتظري يا نملة، لديك مهمة خاصة.
0: أمرك يا سيدي.
3: هناك نمل كثير خارج الوادي يؤدي أعمالا مختلفة، عليك أن تحذريهم وتأمريهم بالدخول إلى مساكنهم.
0: هذا معناه؟
3: نعم،

0: هل أنت على استعداد للموت في سبيل الوطن؟
1: على أتم الاستعداد يا سيدي. لطالما تمنيت أن أرى الطرق خالية تماماً. ها هي أمنيتي تتحقق في آخر يوم من عمري. شيء عجيب، أشعر بالنشاط والقوة رغم تأكدي من الموت بعد لحظات. هل هذا هو الإحساس بالواجب؟ نعم، يجب أن أسرع لأنقذ حياة رفاقي. أنتم، ألم تسمعوا الأوامر؟
2: نحن نعمل في أطراف الوادي، ما هي الأوامر؟
1: عودوا فوراً إلى مساكنكم، جيش سليمان أصبح على مسافة 50 خطوة.

0: نجينا يا رب، نجينا يا رب.
1: تارارارارارارا. نملة عزيزتي،
2: ماذا تفعلين هنا؟
1: خرجت لأتمشى قليلا، فالهواء المنعش ينشط العقل ويفيد العلماء أمثالي. قلت في نفسي هذه فرصة طيبة لأزور جارتي العزيزة. هل أستطيع أن أطل على المكان من أعلى؟
2: عودي فورا إلى حفرتك.
1: يبدو أنك أصابك الغرور كما يقولون فعلا.
2: اصمتي وعودي إلى وادي النمل.
1: لماذا تصيحين في وجهي؟ هذا ليس من حقك. لماذا ينتشر الغبار في الجو؟
2: لا شيء، هذه حوافر الخيول في جيش سليمان الحكيم.
1: ما ما ما ما ماذا تقولين؟ خيول؟
2: هو إنس وجن وطير أيضا، إنه أعظم جيوش الأرض.
1: ولماذا لم تحذريني؟
2: أنت لم تعطيني الفرصة، لسانك لا يتوقف عن الثرثرة.
1: أقدامي لا تستطيع الحركة، لقد أصابني الشلل. أعرف أنها حالة نفسية، ولكنني الآن أعجز عن علاجها.
2: ساعديني وحركي أقدامك.
1: لا أقدر.
2: سأحملك على ظهري إذن.
1: قلت لك لا أقدر.
2: قلت سأحملك على ظهري.
1: لا أعرف كيف أشكرك.
2: فقط التزمي الصمت.
1: سأصمت، سأموت دون أن أصرخ صرخة واحدة.
3: يجب أن تفعل شيئا، أنت قائد النمل.
4: ماذا تتوقعين أن أفعل؟ أحمل في يدي عود قش وأحارب به جيش سليمان الحكيم؟
3: أفضل من أن تدعنا هنا نموت من الخوف.
4: اطمئني، لن نموت من الخوف. ستنهار الجدران فوق رؤوسنا ونموت تحت الأنقاض.
3: يا لها من كلمات مشجعة.
4: احمد الله على ما نحن فيه. نحن نحتمي بجدران البيت وأطفالنا حولنا، بينما الضابطة نملة ذهبت إلى الموت بأقدامها.
1: أنقذت حياتي، أشكرك.
2: سأعود إلى موقعي على الشجرة.
1: هذا جنون، لماذا تعودين؟
2: إنه واجبي، يجب أن أحذر النمل.
1: نملة، أنت برغم حجمك الصغير كبيرة جدا جدا. أقصد
2: لا لا لا لا، هذا ليس وقت الكلام.
1: يا لها من شجاعة.
2: وصلت في آخر لحظة. يا إلهي، الجيش على بعد خطوات قليلة.
5: يا أيها النمل، يا أيها النمل، ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
6: وفي هذه اللحظة حدث أغرب شيء يمكن أن تتخيله النملة. سمعها نبي الله سليمان عليه السلام وتبسم ضاحكا.
2: ماذا يحدث؟ لماذا توقف الجيش؟ ولماذا يبتسم القائد؟ هل فهم ما قلته؟
6: انحنى سليمان برأسه ينظر للنملة وقال بلغة البشر: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
2: معذرة أيها النبي الكريم، لا أفهم اللغة التي تتحدث بها.
6: قال له النبي سليمان بلغتها: لا تخافي، لن يحطم الجيش وادي النمل، سنميل في سيرنا بعيدا عن الوادي.
2: أنا لا أصدق سمعي، إنك يا سيدي تتحدث بلغة النمل، ولكن كيف هذا؟
6: قال لها: أنا عبد الله ونبيه سليمان، أبي هو داود النبي، علمنا الله تعالى منطق الطير والحيوان.
2: أنت نبي وابن نبي؟
6: قال لها: نعم.
2: سمعتك تقول لله: أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
6: أجابها النبي: نعم.
2: ترى، هل هل مقام العبودية أعلى من مقام النبوة؟
6: قال لها سليمان عليه السلام: ليس هناك مقامان أيتها النملة، قمة النبوة هي العبودية، وهي المقام الأخير في شرف البشر.
2: أيها العبد الصالح، سأدعو الله أن يدخلك برحمته في عباده الصالحين، ألا تدعو لي أنت أيضا؟
6: قال سليمان عليه السلام وهو يبتسم: لا أعرف بماذا أدعو لك أيتها النملة، لكنني أحس بأن الله تعالى سيجعل من كلماتك آيات يتلوها المؤمنون في صلاتهم. ثم التفت نبي الله إلى جيشه وقال: ميلوا عن وادي النمل وتقدموا.
1: شيء غريب، الأرض لا تهتز، لقد زال الخطر. هل لديك تفسير يا سيدي القائد؟
4: لا أعرف كيف غير الجيش مساره، ولكننا نجونا بمعجزة، وهذا من فضل الله علينا.
1: يجب أن نسبح الله ونشكره بطريقتنا، نسير ثم نتوقف ونغير اتجاهنا ثم نعاود السير، وهكذا نسبح الله في الاتجاهات الأربعة.
4: ترى هل نجت الضابطة نملة قائدة الاستطلاع في أعلى الشجرة؟
2: سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان ربي سليمان وداود، سبحانك يا الله، سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان ربي سليمان وداود، سبحانك يا الله.

حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. وهكذا جعل الله كلام النملة وتحذيرها لقومها قرآنا يتلوه المسلمون في صلاتهم ويعرفون منه جانبا من رحمة الله بخلائقه وجانبا من عطاء الله لعباده المتقين. سامحوني إذا أذيت نملة منكم دون أن أدري، فلا أحد منا في رحمة وحنان نبي الله سليمان عليه السلام، لكنني أعدكم أن أنظر تحت قدمي وأنا أسير، ولا أتكبر على من هو أصغر مني حجما أو قدرة، كما أعدكم أن أحترم وجودكم ولا أؤذيكم أبدا عن عمد. هيا تصبحون على خير.

0: ينبغي أن تكون أيام عاشوراء مدرسة لتعديل الفكر الخاطئ والسلوك المعوج الذي نمارسه طوال العام، حتى نخرج من هذه المدرسة الحسينية العاشورائية بما يحفظ لنا كرامتنا وعزتنا. فالعزة والقوة لا تتأتى إلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى ومن أوليائه الصالحين.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: الثامنة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
3: قالوا في الحسين.

إن مأساة مصرع الحسين بن علي تشكل أساساً لآلاف المسرحيات الفاجعة. العالم الإنثروبولوجي الأمريكي كارلتون كون.

حين لا تسعف اللغة القلب، يمد الفنان يده إلى ريشته فيحمل الوجع على قماشة بيضاء ويفجر الذاكرة على لوحة صامتة لكنها تنطق. سلام من الله ورحمة منه وبركات سيداتي وسادتي أينما كنتم وفي كل مكان، نلتقيكم على حب أهل البيت الطيبين الطاهرين لنكون معكم في مشوار حسيني، عسى ولعل أن يصل إلى سيدنا ومولانا الحسين عليه السلام كجزء من تعزية بسيطة نقدمها له في هذه الأيام والمصاب والجلل. سنرافقكم في برنامج كربلاء والفن في الأعداد عيدر الشلبي، وأنا سمر في التقديم، وفي الإخراج سيكون معنا ومعكم مصطفى زيكو. حلقتنا لهذا اليوم تتحدث عن اللوحات التي تحدثت عن كربلاء، وعندما تتكلم الألوان بحكاية الحسين عليه السلام.

هل جربت عزيزي المستمع أن تقف أمام لوحة عن كربلاء؟ هل تأملت وجه الحسين وهو يتجلى من بين الظلال والضوء؟ هل سمعت السهام الملونة تخترق الصمت في لوحة شهيد عطشان؟ هنا حيث تجسد الألوان التأريخ وتروي الريشة المأساة يبدأ فن كربلاء، وهنا يبدأ حديثنا.

كربلاء من الذاكرة إلى اللوحة. منذ اللحظة التي أريقت فيها دماء الحسين وأصحابه سلام الله عليهم جميعا، لم يبقى هذا المشهد حبيس النصوص والروايات فحسب، بل تحول إلى إلهام خالد للفن التشكيلي. فالفنان مثل الشاعر وشاهد، ولكنه شاهد يرى بالعاطفة قبل العين ويروي باللون قبل الكلمة. ولأن واقعة كربلاء ليست حدثا عابرا بل مشهدا إنسانيا عميقا، فقد وجد فيها الفنانون مجالا واسعا لتجسيد القيم الكبرى، قيم الكرامة والتضحية والبطولة والأمومة والبراءة وحتى الألم الإلهي.

الفن الشعبي والتقليدي في كربلاء عيشة الذاكرة الجماعية. هنا نبدأ من أبسط أنواع الفن وأكثرها عمقاً، هو الفن الشعبي، وبالتحديد في أزقة كربلاء والنجف وفي بيوت العزاء علق الناس لوحات يدوية بسيطة فيها الحسين عليه السلام فوق جواده، وعلي الأكبر سلام الله عليه يحتضن السيف، والعباس روحي له الفداء يحمل الماء، وزينب سيدتي سلام الله عليك تلوح بعباءتها في وداع لا ينتهي. تلك اللوحات وإن لم تكن بأيد أكاديمية لكنها كانت صادقة حد البكاء، وكأن اللون الأحمر يسكب على الجدران كأنه دم، والأخضر كأنه رمز آل البيت، والأسود كأنه حزن لا ينقضي.

مدرسة الفن الفارسي والكربلائي، حين تلتقي الدقة بالرمز. في العصور الصفوية والقاجارية ولدت لوحات مذهلة عن كربلاء ضمن المدرسة الفارسية ذات الزخارف الدقيقة والتعبير الرمزي، منها لوحة معركة الطف والتي رسمها فنان مجهول في القرن السابع عشر، والتي تعد من أعظم تجليات الفن الديني. هذه اللوحة وفيها ترى الحسين وحيدا في مواجهة الجيش محاطا بهالة من نور، بينما تحيط به السيوف والخيول من كل جهة، وإمامنا العباس صلوات الله عليه يجسد كعملاق يقاتل بشراسة، ومولاتنا زينب واقفة في الخلفية بعينين دامعتين لكن ثابتتين. في تلك اللوحات لا ترسم المعركة فقط، بل ترسم القيم الروحية. الضوء هو النور الإلهي، والخطوط المنحنية توحي بالقدر. أما التفاصيل التي تحدثنا عن البطولة وكما لم نسمعها من قبل، الفن الحسيني المعاصر في العراق وإيران من التكرار إلى التجديد. مع القرن العشرين ظهر فنانون عراقيون وإيرانيون أعادوا رسم كربلاء بروح جديدة، منهم عبد الجبار البناء ومحمد مهران وفاضل العزاوي، الذين لم يرسموا الحسين كمجرد رمز ديني بل كصوت إنساني شامل. وأحد أشهر اللوحات التي تصور لحظة سقوط مولانا الحسين عليه السلام، ولكن الغريب إن وجهه غير واضح، لا نعرف السبب. هل لأن الفنان أراد أن يقول كل مظلوم هو الحسين وكل مقاوم هو الحسين؟ وفي لوحة أخرى والتي تظهر مولاتنا زينب عليه السلام لا بوصفها باكية بل شامخة، تحمل الخطاب والرسالة وكأنها تكمل الثورة عبر الكلمة

الفن الأوروبي وكربلاء تجارب غير متوقعة. ربما تظن عزيزي المستمع أن الفن الغربي لم يتأثر بكربلاء، لكن المفاجأة هنا إنه فعل. إذ في القرن 19 رسم الفنان الفرنسي غوستاف دوري مشاهد رمزية يقال إنها مستوحاة من روايات شرقية عن المأساة، وفيها ظلال المعاناة الإنسانية ونماذج للبطولة التي تشبه وصف مولانا الحسين عليه السلام. أما في القرن 20 ونجد تجارب لبعض المستشرقين أمثال ماريان نورث، والتي رسمت سلسلة من اللوحات عن الشرق الروحي ما تضمنتها رموز تعود إلى واقعة كربلاء وإن لم تذكر بالاسم. شهادات من خارج العالم الإسلامي. يقول المفكر المسيحي جورج أرتاق: لو كان الحسين منا لنصبنا له تماثيل في كل شارع ورسمناه في كل لوحة، لأنه وحده قصة إنسانية متكاملة. أما الشاعر الإنجليزي ولفريد بلونيت فقال: لقد رأيت في الحسين رمزية الفارس الذي لا ينهزم حتى وهو يسقط. وقالت أني ماري سكيمل المستشرقة الألمانية الشهيرة: الفن الإسلامي خاصة ما يخص كربلاء هو فن لا يرسم فقط، بل يبكي ويتعبد.

رمزية اللون في لوحات كربلاء. كل لون مستمعين الأكارم في اللوحة الحسينية له معنى. الأحمر ليس دما فقط، بل هو عشق الحسين، ثورة الحسين، ولهيب الرسالة. الأسود ليس حدادا فحسب، بل هو ظل الأمة الذي يرافق المأساة. الأخضر رمز النسب النبوي وأمل الخلاص. الأبيض براءة القتلى ونقاء التضحيات. وقد برع بعض الفنانين في استخدام هذه الألوان بطريقة تمزج بين الواقعي والرمزي لتخرج لوحة لا تحتاج تعليقا، تحتاج فقط إلى التأمل.

الواقعية التعبيرية والتجريد في كربلاء المعاصرة. ظهرت في العقود الأخيرة مدارس جديدة للرسم الحسيني، منها الواقعية والتعبيرية، حيث تجسد الوجوه ببؤسها وعنفها لتلامس أعماق النفس، وأيضا التجريد حيث لا ترى وجه الحسين أو العباس عليهم السلام، لكن ترى نبضهم في ضربات الفرشاة، ترى دمهم في الألوان المتداخلة. الفنان العراقي ضياء العزاوي هو من أبرز من قدموا التجريد الرمزي لواقعة كربلاء بأسلوب يجمع بين الحداثة والتراث.

الطفل في لوحات كربلاء، علي الأصغر كنقطة ارتكاز. لوحة كثيرة ركزت على مشهد الطفل الرضيع علي الأصغر وهو يرفع بين يدي الحسين عليه السلام. هذا المشهد رغم بساطته يجسد قمة البراءة والفجيعة. رسمت لوحات تظهر الطفل كنور صغير يطفئ، وأخرى تظهره كحمامة بيضاء تطير من بين يدي أبيه. هذه اللوحات يختلط فيها الحب بالغضب، الدمع بالدهشة، والجمال بالألم.

أما زينب الأيقونة التي لا تنسى، فلا يمكن لأي معرض فني حسيني أن يكتمل دون حضور مولاتنا زينب. هي ليست فقط من بقيت بعد الحسين، بل من أكملت ثورته. رسمها الفنانون واقفة شامخة تخطب لا تبكي، تحاكم لا تنهار. وإحدى أشهر اللوحات المعاصرة التي تظهر فيها زينب عليها السلام خلف السبي تمسك راية مكسورة، ولكنها ترفع رأسها نحو السماء. في وجهها ترى الأمة، وفي عينيها ترى المستقبل.

اللوحة كوثيقة وموقف. ليست كل لوحة عن كربلاء جمالا فنيا فقط، بل تعتبر وثيقة مقاومة وموقف وجداني وبيان أخلاقي ضد الظلم. فكل مرة يرسم فيها الحسين يجدد الفن التزامه بالحق. حين تنطق الألوان بلسان الطف، كربلاء ليست قصة تروى بل وجدان يرسم. فالفن هو الصلاة الثانية بعد الدعاء، واللوحة الحسينية هي الوضوء البصري للمشاعر. فإذا ما عجزت الكلمات عن إبلاغ الحزن فإن الألوان ستتحدث، وإذا ما غابت الأصوات فإن الريشة ستصرخ، وإذا ما أغلقت الكتب ستبقى اللوحات شاهدة على أعظم حكاية عرفها التاريخ. على حب الحسين وآل بيته الطيبين الطاهرين، نلتقيكم دائما عبر الموجة 91.7 FM إذاعة جامعة المستقبل وبرنامج كربلاء والفن الذي أعده على حضرتكم حيدر الشلبي، قدمته لكم أنا سمر وأخرجه إذاعيا مصطفى زيكو. إلى اللقاء.

0: سلام على أثر لا يزول، سلام على قمر ساطع في الأفول.
1: فالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت.
0: سلام على أخضر الذكر بعد الذبول، له راية كلما تعب الخفق فيها استقامت كمئذنة من ذهب.
1: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك.
2: إذاعة جامعة المستقبل.

0: لا تهيب عباس والينا عباس
1: لا تلك معانا

سوالين اهل الجواز فدوا روح لكم خدام الحسين لا تلك معانا.

عينه لا تلك معينه لا تلك لا تهزل الرمح لا تهزل آخر جواب ينزف ضوى الصبيحين عباس والينا على تهز للرومين.

0: ما يجي.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تتصدر الجامعات العراقية في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة. محافظ بابل يشرف على تسليم موقع مشروع تطوير مدخل المحافظة. الزيدي يؤكد دعم العراقي لجهود الاستقرار الإقليمي خلال استقباله مبعوث الرئيس الباكستاني. السجن 10 سنوات لمدير الضرائب الأسبق وزوجته بقضية غسل الأموال. الاتحاد الأوروبي مؤشرات إيجابية لأداء الحكومة العراقية في استرداد الأموال. ترامب يعلن عقد اجتماع مع إيران غدا في الدوحة. وزلزال جديد يضرب فنزويلا دون تسجيل خسائر بشرية. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: حققت جامعة المستقبل إنجازا أكاديميا عالميا جديدا بعد تصدرها جميع الجامعات العراقية الحكومية والأهلية في تصنيف التايمز البريطاني للتنمية المستدامة لعام 2026، لتصنف ضمن الفئة العالمية من 201 إلى 300. كما أحرزت الجامعة المرتبة 51 عالميا في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالطاقة النظيفة وبأسعار معقولة. ويعد هذا الإنجاز تأكيدا على ريادة الجامعة في مجالات الابتكار والاستدامة البيئية، وتعزيزا لمكانتها الأكاديمية على المستويين المحلي والدولي. أشرف محافظ بابل الحقوقي علي تركي الجمالي ميدانيا على أعمال تسليم موقع مشروع تطوير مدخل محافظة بابل الممتد من الحدود الإدارية مع محافظة كربلاء المقدسة عند سيطرة أم الهوى، وصولا إلى تقاطع باب الحسين وسط مدينة الحلة. وأكد الجمالي ضرورة تنفيذ المشروع وفق أحدث المواصفات الفنية المعتمدة، موضحا أنه يتضمن إنشاء ممرات خدمية وتوسيعة الشارع وتطوير الجزرات الوسطية وإعادة تخطيط الطرق، فضلا عن دراسة إنشاء جسور مشاة حديثة. وأضاف أن المشروع سيسهم في تخفيف الزخم المروري وتسهيل حركة الزائرين خلال الزيارات المليونية، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية ويواكب متطلبات البنية التحتية الحديثة. أكد المجلس المركزي لشيوخ وسادات ووجهاء محافظة بابل دعمه الكامل لحملة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي لمكافحة الفساد، داعيا إياه إلى المضي بإجراءاته الحازمة ضد الفاسدين. وذكر المجلس في بيان أنه يساند ويؤيد الحملة التي أطلقها رئيس الوزراء منذ تسلمه المنصب، والتي حظيت بتأييد واسع من الفعاليات المجتمعية والعشائرية والسياسية. وأشاد بالإجراءات الصارمة التي اتخذت مؤخرا، ولا سيما تشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة وملاحقة كبار المسؤولين المتورطين بقضايا اختلاس ورشاوى. وختم المجلس بيانه بالقول: اضرب بيد من حديد ونحن خلفك. ويأتي ذلك بالتزامن مع حملة أمنية واسعة شهدتها العاصمة بغداد، استهدفت عددا من السياسيين ورجال الأعمال على خلفية قضايا فساد وهدر للمال العام. عاد ملف الخريجين القدامى إلى واجهة الاحتجاجات في محافظة بابل بعد خروج العشرات منهم في تظاهرة جديدة للمطالبة بتوفير فرص عمل تنهي سنية الانتظار الطويلة وتخفف من معاناتهم في ظل استمرار أزمة البطالة وتزايد أعداد الخريجين عاما بعد آخر. التفاصيل مع الزميل علي العجيلي.
2: تظاهر العشرات من الخريجين القدامى وسط الحلة في محافظة بابل للمطالبة بحسم ملفهم الوظيفي، مؤكدين أن سنوات طويلة من الانتظار دون تعيين أثقلت كاهلهم وفاقمت من معاناتهم المعيشية، داعين الحكومة إلى اتخاذ خطوات عملية تضمن إنصافهم وتوفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والحديث لممثل الخريجين في بابل الخريج محمد جبار.
3: اليوم طلعت شريحة الخريجين القدامى اللي مضى على تخرجهم 5 سنوات فما فوق، طلعت هذه الشريحة على مستوى العراق طبعا في جميع المحافظات بالمطالبة بحقوقهم. هذه الناس انظلمت بعد الظلم اللي جرى عليها خلال هذه السنوات وإهمال الحكومة لدى هذه الشريحة، فانتفضت الخريجين القدامى من أجل استحصال حقوقهم. اليوم الخريج القديم ما طالع ضد حكومة ولا طالع ضد جهة سياسية ولا طالع متبطر، احنا مع دولتنا ومع حكومتنا ومع كل شريف ينصف هذه الشريحة. طلبنا على قولتي نطلب من حقنا ودون، طلعنا على أساس فقرة العيش الكريم ونتمنى من حكومتنا أن تستجيب.
2: ويؤكد المحتجون أن استمرار تأخر معالجة هذا الملف يأتي بالتزامن مع تزايد أعداد الخريجين سنويا، الأمر الذي يضاعف من حجم المنافسة على الدرجات الوظيفية المحدودة، فيما طالبوا بوضع حلول جذرية تنهي معاناتهم وتمنحهم فرصة للمشاركة في بناء مؤسسات الدولة وخدمة المجتمع. الخريجة نور علي حسين أوضحت لإذاعتنا.
4: بالنسبة لي ما أخذ شهادتي، يعني مرتين تخرجت مرة معهد 2010 ما حصلت تعيين، رجعت درست مجموعة طبية تخرجت سنة 2024 هم ما حصلت تعيين، يعني ما أخذ شهادتي مرتين دراست وتعبنا وسهرنا ومصاريف وراحة وردة ما كنت عين، وأكو ناس متعبة ولا يعني بالواسطات عينة، وأكو ناس تلعب بالدولارات لعب وتحرق بالدولارات حرق، وإحنا بحسرة العقد حس لو بس لو حتى لو عقد.
2: ومع تجدد المطالبات الشعبية يبقى ملف الخريجين القدامى من أبرز القضايا التي تنتظر قرارات حاسمة، وسط آمال بأن تشهد المرحلة المقبلة إجراءات فعلية تنهي سنوات الانتظار وتمنح هذه الشريحة حقها في العمل والاستقرار. لإذاعة جامعة المستقبل علي العجيلي.
0: بعد إنفاق أكثر من 1,800,000,000,000 دينار على المشاريع والخدمات في محافظة بابل، تتجه الأنظار إلى مراجعة العقود الحكومية وتقييم نسب الإنجاز المتحققة، وسط مطالبات بأن تنعكس هذه الأموال على واقع خدمي ملموس يلبي تطلعات المواطنين. التفاصيل مع الزميل فاروق الجمل.
5: مع تسلم الحكومة المركزية الحالية مهامها، برزت مراجعة العقود الحكومية المبرمة مع الشركات كواحدة من أبرز أولوياتها في إطار إعادة تقييم آليات الإنفاق والتنفيذ، وهو توجه ترى فيه السلطة التشريعية في بابل نموذجا يمكن تطبيقه على مستوى المحافظة، لا سيما أن معظم الدوائر الخدمية المرتبطة بهذه العقود تخضع إداريا لديوان المحافظة، بما يفتح الباب أمام مراجعات شاملة للعقود وآليات تنفيذها. والحديث للدكتور حسين الدهموشي عضو مجلس محافظة بابل.
6: الآن للأسف الفساد كبير في مشاريع بابل ومنها مشاريع المجاري، يعني منذ قبل العيد تقريبا أتممنا يعني محضر لجنة تقصي حقائق لمشروع مجاري الطيارة والثورة، في فساد كبير جدا في هدر بالمال العام يصل إلى 6 مليار دينار عراقي على مستوى محطة رفع.
5: وفي خضم البحث عن حلول للأزمة الخدمية في بابل تبرز الكثير من المشاريع المتلكئة لعدة أسباب، ومنها مشروع المجاري الكبير، ملفات تستدعي إعادة التدقيق، إذ يرى مراقبون أن حجم الأموال المصروفة وطول مدة التنفيذ يفرضان مراجعة دقيقة لبنود العقود وأولياتها للكشف عن مدى كفاءة الإنجاز وإنعكاسه على الواقع الخدمي، فيما يبقى المطلب الأهم بالنسبة للمواطن هو الحصول على خدمات حقيقية توازي حجم الإنفاق الذي شهدته المحافظة خلال السنوات الأخيرة. حيدر ناجي مراقب للشأن السياسي تحدث لإذاعتنا.
7: تقييم أداء المشاريع وكذلك مراجعة نسب الإنجاز والتنفيذ ومحاولة إيجاد الثغرات التي تحاول تأخير المضي بعجلة المشاريع في المحافظة. المطلوب من الحكومة المحلية هو دعم الإصلاحات والتغييرات التي تسهم في رفع كفاءة المؤسسات وترسيخ مبادئ المساءلة وتحويل نتائج التحقيق إلى تحسينات ملموسة على أرض الواقع.
5: أكثر من 1,800,000,000,000 دينار دخلت إلى بابل منذ عام 2023 تحت عنوان المشاريع والخدمات، لكن مراجعة العقود وكشف نسب الإنجاز يبقيان اختبارا حقيقيا للإدارة المحلية في المحافظة. وما تزال تنتظر أن تتحول هذه الأرقام إلى خدمات ملموسة على أرض الواقع. لإذاعة جامعة المستقبل، فاروق الجمل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي دعم العراق ومساندته لجميع الجهود الرامية إلى فرض الاستقرار الإقليمي وتجنيب المنطقة وشعوبها تداعيات التوتر والتصعيد. جاء ذلك خلال استقباله مبعوث الرئيس الباكستاني السيناتور سليم مانديويلا، الذي نقل إليه تحيات الرئيس الباكستاني أصاف علي زرداري وتهانيه بمناسبة تشكيل الحكومة، كما سلمه دعوة رسمية لزيارة إسلام أباد. وشهد لقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من القطاعات، ولاسيما الصناعة الدوائية والزراعة، وتنظيم دخول زائرين الباكستانيين إلى العراق. كما ثمن الزيدي جهود باكستان في التوصل إلى تفاهمات واتفاقات تهدئة أسهمت في إنهاء الحرب وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكم قضائي بالسجن بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب أسامة حسام جودت وزوجته على خلفية جريمة غسل الأموال. وأوضحت الهيئة أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكما حضوريا بالسجن مدة 10 سنوات بحق المدامة، و5 سنوات وشهر واحد بحق زوجته، استنادا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تضمن القرار تغريم المحكوم عليهما بالتكافل والتضامن مبلغا يزيد عن 32 مليار دينار عراقي، مع مصادرة 10 عقارات في بغداد و12 عقارا في تركيا، فضلا عن الأموال النقدية والمصوغات الذهبية والأموال المودعة في مصارف خارج العراق. وأكدت الهيئة أن المحكمة استندت إلى أدلة كافية ومقنعة لإدانة المتهمين. أعلن المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبودي أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وجه وزارة المالية بإنشاء حساب خاص لإيداع الأموال المستردة من المتورطين في قضايا الكسب غير المشروع. وأكد أن الحكومة تواصل التزاماتها الدستورية في حماية المال العام وتمكين الدولة من أداء واجباتها ضمن رؤية شاملة للإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد. وأضاف أن عملية صولة الفجر أسفرت عن إلقاء القبض على 21 متهما، فيما تتواصل ملاحقة آخرين. كما أشار إلى أن نهاية أيلول المقبل سيكون الموعد الأخير لتسليم السلاح بالتزامن مع خروج التحالف الدولي، مؤكدا أن الحملة ستستمر دون توقف، وإن اعترافات المتهمين تقود إلى كشف شبكات أخرى وأموال

0: استعادة أمواله. بحث وزير الخارجية فؤاد حسين خلال زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق مع نظيره السوري أحمد الشيباني العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توسيع آفاق التعاون المشترك. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن اللقاء تناول عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين العراق وسوريا بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وصل وزير الخارجية الإيراني عباس أراقتشي إلى محافظة النجف الأشرف في زيارة تهدف إلى متابعة آخر الاستعدادات الخاصة بمراسم تشييع السيد علي الخامنئي. وتأتي الزيارة للإطلاع على الترتيبات اللوجستية والتنظيمية المتعلقة بالمراسم والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن الإجراءات المرتبطة بها.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: كشفت صحيفة هارتس العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد جانبا مهما من قدرته على التأثير في واشنطن في ظل تراجع الدعم السياسي والشعبي الأمريكي لسياسات تل أبيب. وأشارت الصحيفة إلى أن التعاطف الشعبي الأمريكي مع إسرائيل وصل إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الأخيرة، معتبرة أن استمرار الحرب على قطاع غزة يعد من أبرز أسباب هذا التراجع. وأضافت أن إسرائيل انتقلت من موقع الشريك الكامل للولايات المتحدة إلى طرف ينظر إليه على أنه مصدر إزعاج في بعض الأوساط السياسية الأمريكية، لافتة إلى تراجع تأثير جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل لدى قطاعات واسعة من الرأي العام الأمريكي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد اجتماع جديد، مؤكدا أن هذا الاجتماع سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن إيران لن تملك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن اللقاء المرتقب يأتي في إطار الاتصالات الجارية بين الجانبين. وفي المقابل كانت وزارة الخارجية الإيرانية قد نفت التقارير التي تحدثت عن عقد اجتماعات فنية بين وفود إيرانية وأمريكية خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن ما يتداول بهذا الشأن غير صحيح ولا توجد اجتماعات مقررة في الوقت الحالي. ضرب زلزال جديد بلغت قوته 4.2 درجات على مقياس ريختر ولاية لا غويرا الفنزويلا، وهي من أكثر المناطق تضررا من سلسلة الزلازل التي شهدتها البلاد مؤخرا. وأفاد علماء الزلازل المحليين بأن الهزة وقعت صباح الاثنين على بعد نحو 10 كيلومترات من مدينة لا غويرا وعلى عمق قدره بنحو 2.9 كيلومتر، ولم تسجل حتى الآن أي إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال الجديد الذي يأتي بعد سلسلة من الهزات العنيفة التي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة وأدت إلى أضرار واسعة في البنى التحتية والمرافق الحيوية في البلاد.
1: مسمع الأنواء الجوية إذاعة جامعة المستقبل وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن يكون الطقس يوم غد الثلاثاء صحوا إلى مشمس في عموم مناطق البلاد مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة وارتفاع درجات الحرارة في أغلب المحافظات، كما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع احتمال إثارة الغبار الخفيف في بعض المناطق المكشوفة. وفي محافظة بابل يتوقع أن تشهد أجواء صحوة وحارة جدا، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى نحو 50 درجة مئوية، فيما تنخفض الصورة خلال ساعات الليل والصباح الباكر. كما دعت الجهة المختصة والمواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة والإكثار من شرب السوائل.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
2: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. كشفها مصدر مقرب من الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم عدلان درجال عن تحركه لمتابعة شكوى تخص انتخابات الاتحاد العراقي بسبب ما وصف بمخالفات في العملية الانتخابية. وبيّن أن درجال أوقف الإجراءات خلال مشاركة العراق في كأس العالم قبل أن يعيد تحريك الملف مؤخرا، وأضاف أن الفريق القانوني يرى إمكانية تجميد عمل الاتحاد الحالي وإعادة الانتخابات مع توقع تشكيل هيئة مؤقتة لإدارة الاتحاد في حال صدور قرار بذلك. أحرز لاعب التنس البارالمبي حسين حامد الميدالية الذهبية في منافسات الفردي ضمن بطولة بيرهارد الدولية المقامة في سويسرا. وأكد اتحاد اللعبة أن البطل العراقي قدم مستوى مميزا طيلة مشواره نحو اللقب، واضطر حامد إلى الانسحاب من منافسات الزوجي بسبب الإصابة حرصا على سلامته واستعداداته للاستحقاقات المستقبلية في إنجاز يجسد تطور مستوى التنس البارالمبي العراقي. أوقعت قرعة بطولة غرب آسيا الثانية لكرة الطائرة للرجال منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات عمان المضيف والسعودية ولبنان. وتقام البطولة في مسقط خلال الفترة من 12 إلى 22 من تموز المقبل، ويواصل المنتخب تدريباته المكثفة بقيادة المدرب علاء خلف في إطار الاستعداد لعودته إلى المشاركات الخارجية. يخوض المنتخب الوطني لكرة السلة مواجهة مهمة أمام نظيره الأردني في عمان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2027، وتمثل المباراة فرصة لإنعاش حظوظ المنتخب في المنافسة على بطاقات التأهل، لا سيما أنه لم يتحقق أي فوز حتى الآن. ورغم تذيله المجموعة فإن نظام التصفيات يبقي فرصة قائمة للتأهل إلى المرحلة الثانية. ينظم اتحاد الكيك بوكسينج بطولة السوبر في محافظة السليمانية خلال الفترة من 9 إلى 11 من تموز المقبل بمشاركة واسعة من لاعبي الأندية. وتهدف البطولة إلى اختيار تشكيلة المنتخب الوطني للاستحقاقات العربية والآسيوية. كما أكد الاتحاد إقامة تصفيات خاصة بمنتخب السيدات على هامش البطولة في خطوة لتعزيز حضور اللعبة على المستويين الرجالي والنسوي. وفي منافسات كأس العالم تأهل منتخب كندا لدور 16 من كأس العالم 2026 بعد فوزه على جنوب أفريقيا بهدف دون رد في منافسات دور 32. وشهدت المباراة أفضلية كندية واضحة على مدار الشوطين قبل أن ينجح ستيفن أوستاكيو في تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 2 من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود منتخبه إلى الدور المقبل. أخيرا تتواصل منافسات كأس العالم 2026 بإقامة مواجهتين ضمن دور 32، حيث يلتقي المنتخب البرازيلي نظيره الياباني في هيوستن، فيما يواجه المنتخب الألماني منتخب الباراغواي. ويسعى الأربعة إلى خطف بطاقتي التأهل إلى دور 16 في مواجهات تعد من أبرز مباريات الأدوار الإقصائية وتحمل طابع الحسم والمنافسة المباشرة على مواصلة المشوار نحو اللقب.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جامعة المستقبل تتصدر الجامعات العراقية في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة. محافظ بابل يشرف على تسليم موقع مشروع تطوير مدخل المحافظة. الزيدي يؤكد دعم العراق لجهود الاستقرار الإقليمي خلال استقباله مبعوث الرئيس الباكستاني. السجن 10 سنوات لمدير الضرائب الأسبق وزوجته بقضية غسل الأموال. الاتحاد الأوروبي مؤشرات إيجابية لأداء الحكومة العراقية في استرداد الأموال. ترامب يعلن عقد اجتماع مع إيران غدا في الدوحة. وزلزال جديد يضرب فنزويلا دون تسجيل خسائر بشرية. المستمعين الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.

0: إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

0: لقد وقف الحسين عليه السلام وقفته العظيمة التي صيرت العقول بما فيها من معاني البطولات والتضحيات التي لم يحدث التاريخ بمثلها في سبيل العقيدة والمبدأ وحرية الإنسان وكرامته. هاشم معروف الحسيني من كتابه من وحي الثورة الحسينية.
1: مرايا عاشوراء.
2: أوصاكم بقتلنا، لما فعلتم أكثر مما فعلتم به.
3: لما فعلتم أكثر.

هواثل الدمع من الكوفة إلى الشام حيث تحدث الأطفال.

في كل يوم من محرم لا نروي حدثا مضى، بل نفتح جرحا ما زال ينزف في قلوب المحبين. واليوم سنقف عند محطة موجعة من رحلة السبي، خطى السبي حين تكلمت الأرض، تلك الأرض التي لم تكن طريقا بين مدينتين، بل طريقا امتلأ بدموع الأطفال وأنين الثكالى وخطوات أثقلت الأرض بالحزن. في هذه الحلقة نرافق قافلة السبايا من الكوفة إلى الشام، ونقترب من وجع القلوب الصغيرة التي فقدت الآباء، من دمع رقية وصبر زينب وثبات السجاد عليهم السلام، لنعيش معا صفحات من الألم الذي بقي خالدا في ذاكرة التاريخ. سنكون معكم وعلى خطى السبي حين تكلمت الأرض، في الإعداد حيدر الشلبي، وفي التقديم زار الكندي، وأنا سمر، وفي الإخراج وعلى الهواء مباشرة مصطفى القزويني. عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب بهذه الفجيعة الأليمة.

0: نبدأ اللقاء معكم من الطريق أو في الطريق من الكوفة إلى الشام، حيث لم تكن القافلة تسير على الأرض، بل كانت تسير فوق الجراح، فوق رماد الأرواح التي صعدت في كربلاء ولم تعد. تخيلوا نساء مكلومات وأطفال يتامى تساق رقابهم في قيود أمام أعين الناس، لا لذنب اقترفوه إلا لأنهم من بيت النبوة. نتحدث اليوم لا عن السيوف والدماء، بل عن القلوب الصغيرة، عن سكينة ورقية. فلنصغي إلى صمتهم، إلى بكائهم حين لا يسمعهم أحد، وإلى ألمهم حين لا يجبره ضماد.
1: في الكوفة لم يكن صوت النساء والأطفال يسمع فوق صخب الزحام، لكن العيون كانت تلاحقهم، وبعضها كان يبكي خفية. كانت سكينة سلام الله عليها تمسك بطرف ثوب عمتها زينب، عينان دامعتان لا تفهمان معنى الموت كله، لكنها رأت رأس أبيها يرفع على رمح طويل. قالت وهي ترتجف: عمتي، أين أبي؟ لماذا لا يأتي؟ كان يقول إنه لن يتركنا أبدا. فترد عليها مولاتنا زينب وهي تمسح دمعها وتخفي حزنها: يا ابنة أخي، أبوك قد رحل إلى جوار الله، لكنه معنا هنا في قلبك، في عينيك، فلا تضعفي.
2: سيف، أنا حكاية جرح المح إحساسي وتعرف المسألة. طفلة أنا شافت راس أبوها بطشت، أصفني وياي ومنظري تخيله، اسمع لتالي الليل ون الطفل ما يلقى واحد ظل عدل من هلا. أنا الهل مبينين، إذا دورت غير أهلي ياهو العدة بالله صلة بالعرش، واحد واحد تمسكوا من تلغي واحد تنقطع سلسلة. يا يونسيف ادخل قبل أزمنة، دور جوابي فسر الأسئلة، من تلقى من جلبي أثر لليتم، تلقاني يما تقطعت سنبلة. انصفني انصفني وارسمني بشعارك وجه، وجه بينص وجه خالي بلا تكملة، بس لا تلوني بالأحمر، ترى اللون الأحمر عندي بيه مشكلة. يا يونسيف أفكاري متبعثرة، يمنع حربوي ويم ضحك قاتلة، صعبت علي وما عرفت الفرق ما بين فقد الأبو والمقصلة. يا يونسيف من الحكي استغربت، ما حد حكى لك عنا بالحرملة؟ يا يونسيف من الحكي استغربت، ما حد حكى لك عنا بالحرملة؟ ما سولفوا لك عني خوي الطفل بقماطة وشلون النبل حلله؟ يا يونسيف امه، يا يونسيف امه ورا الواقعة تصبر على الكاروك تتأمله، وتشاقف على فراشه لا ينذبحها، وتخاف لا يبكي رغم مقتله. يا يونسيف من الحج استغربت، ما حد حجالك عنا بالحرملة؟ ما سولفوا لك عن اخوي الطفل بقماطة وشلون النبل حلله؟ يا يونسيف أمه ورا الواقعة تصفن على الكاروك تتأمله، وتشاقف على فراشة لا ينذبح، وتخاف لا يبكي رغم مقتله. يا يونسيف أنا عشت بالجرح، شفت المآسي والحزن بكمله، غرقت براءة الدنيا من دمعت، غرقت براءة الدنيا من دمعت، والخوف كسر خاطري بمعولة، جابولي ابوي وراسه ما بيحضن، جابولي ابوي وراسه ما بيحضن، جابولي ابوي وراسه ما بيحضن، جابولي ابوي وراسه ما بيحضن، وبحضن ابوها النامة مدللة. يا يونس سيفان طفولة بخت، طفلة وإلي قيمة وإلي منزلة، بدخان خيمة زينب مبخرة وثيابي بيه الريح البسملة. يا يونس سيفان ترى ما متت، ما متت، لا عدي لك شاهد وعد مثلة، عشت بفرح كل طفلة وقت المسة تتلقى ابوها بكلمة الياهلة.

0: هنا حيث كان علي بن الحسين عليه السلام إمامنا السجاد مريض الجسد، لكنه كان أقوى من القيد، يمشي إذا أجبر ويهوي إن أرهق. كان صامتا، لكن حين تهمس سكينة سيدي علي، هل أنت أخي؟ أنا خائفة من هؤلاء الناس. فيقول مولانا السجاد: نعم يا سكينة، أنا أخوك، وإن لم أستطع أن أضمك ولكني أدعو لكم في كل خطوة.
1: في الطريق من الكوفة إلى الشام كان الحر يلهب الأقدام الصغيرة. كانت رقية تمشي حافية تبحث عن أمها التي لم تعد تراها، تبحث عن حزن يشبه حزن الحسين. رقية تنادي عمها: عمي أنا عطشة أريد ماء. فيضحك أحد الجنود ليرمي إليها قشرة تمر فبكت. قال السجاد حين سمع بكاءها: اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. رب لا تترك صغيرتنا تهلك بين أعدائك. وزينب، آه يا زينب، كانت تمشي بينهم، إذا صرخت الطفل هدأتها، وإذا بكت سكينة احتضنتها، وإذا نظر السجاد إلى السماء همست له: يا ابن أخي اثبت، فإنك إمام مفترض الطاعة. هؤلاء الصغار يستمدون الصبر من صبرك ليرد عليها بأبي وأمي. وأنت يا عمتي، من أين تستمدين صبرك لتقول له: صبري من الحسين، من الزهراء، من رب لا يخلف وعده؟

ولا واحد يحبنا دولة ما بيهم ولا واحد يحبنا عم حاجي الحادي خلي يوقف تعبنا عم حاجي الحادي خلي يوقف تعبنا ذولا ما بيهم ولا واحد

ترجمة

حبالهم ما حاجة مشدودة ورقابنا أدري المني

0: في الليالي حين يسكن العسكر، كانت العيون الصغيرة لا تنام. كانت رقية تبكي في حضن سكينة، وسكينة تقول لها: نامي يا أختي، نامي، غدا نرى أبانا في الجنة، لقد وعدني. فتجيب رقية: هل هو هناك يا أختي؟ هل سيلعب معي؟ فترد عليها سكينة: نعم، هناك، هناك، حيث لا يوجد ضرب ولا صياح، هناك حيث يوجد حضن حنون فقط. وفي هذه الأثناء كان إمامنا السجاد يراقب، وهو يجلس مقيدا لا يملك إلا الدعاء، فيقول: اللهم اجعل هذا الألم نورا، وهذه العيون المظلومة مشاعلا للهداية، وامنحهم من بركات كربلاء ما يثبت خطاهم.
1: حين وصلوا الشام، كانت الأبواب مفتوحة والناس مصطفين. أدخل الأسرى بين الطبول والصيحات، وهنا رفعت مولاتنا زينب بصرها إلى السماء وقالت: اللهم خذ لنا حقنا ممن ظلمنا، واجعل هذه الدماء سببا لليقظة في القلوب. وكانت مولاتنا رقية تنظر حولها ترتجف وتقول: سكينة، لماذا يضحكون؟ هل نحن لعبة؟ لترد عليها مولاتنا سكينة بقلب حزين: لا يا رقية، نحن نور، نحن نور الله في الأرض، لكنهم عمي لا يبصرون.
2: يقولون يمشون السبايا، صارت الدنيا الصبح، نبت رمح رأس الحسين في الأرض، كلما أرادوا أن يحركوه استطاعوا، بأي طريق رادوا يحركونه ما قدروا، وراس الحسين على الرمح طول المسافة كان يلتفت إلى زينب، يعني يفرون الرأس يريدون ينظر للناس، وإذا بالرأس يرجع شنو؟ يقولون اجوا الزين العابدين، قال له: لا، احنا هسه على مشارف، وهذا الراس ما يتحرك، الرمح ما يتحرك، شنو الحل؟ سولف لنا الحل شنو؟ قالهم: سيحوا في الصحراء، لازم بنيه من بنات الحسين طاحت، راس الحسين ما يتحرك ابدا الا ان تجدوها. يقول: انتشروا في الفلات، وإذا بهم قد نسوا طفلة صغيرة وقعت. يوم اللي طبت مجلس يزيد شافت راس الحسين قدامه.

0: والله بينك ما بين الله لو انت كنت قاعد ذاك اليوم ايش كان موقفك؟ لو انت قاعد. يزيد قال لولده قال بني اتعرفها؟ تعرفها؟ قال لا. قال اذا لماذا نهيتني ان اضربها؟ قال لما اردت ان تضربها رايت الراس التفت اليها.
1: يقولون يمشون السبايا يقولون
2: يمشون. وارد عندنا في الروايات ان الامام سئل ما هي اشد المصائب كانت عليهم؟ ثلاث مرات قال الشام الشام الشام، يعني المفروض ان المصيبه كل ما يطول عليها الزمان تخف، لكن على اهل البيت اشتدت في الشام اكثر من الكوفه. كان بعض اهل الشام قد صعدوا على سطوح منازلهم فكانوا يرمون علينا النار ويصبون علينا الماء، وكانت يداي مغلولة إلى عنقي، فلم أقدر على إخماتها فاحترقت عمامتي وسرت النار إلى رأسي فأحرقني. أنزلونا من النياق وربطونا بحبل واحد وجعلوا يدورون بنا على بيوت اليهود والنصارى ويقولون لهم هؤلاء أهل بيت قتلوا آباءكم وهدموا دوركم، يحرضون هؤلاء.

0: اللهم لعن قتلة الحسين، وكل يد ساهمت في ذلك. كلما تقدمت القافلة ازداد الألم وازدادت الحيرة في عيون الناس. في حلب سجنوا وجوعوا، وقيل للناس إنهم أعداء الله. وكان علي بن الحسين عليه السلام يجلس في الليل يناجي ربه ويقول: يا ربي، أما كفى ما أصابنا؟ إن كنا قد رضينا بقضائك فاجعل من هذا الظلم طريق هدى. أما في حمص ضربت النساء إن بكين، وشتم الأطفال إن صرخوا. سكينة كانت تهمس لعمتها وتقول: عمتي، لما لا يعرفنا الناس؟ لما لا يعرفنا الناس؟ ألسنا من بيت رسول الله؟ فتقول مولاتي زينب سلام الله عليها: نحن نعرف في السماء أكثر من الأرض، وسيأتي يوم يعرفون. أما في بالبك، وقف رجل عالم وسأل الجندي قائلا: من هؤلاء؟ فأجاب: خوارج من الكوفة. ثم قال الرجل: ويحك، هل يعرض رأس الحسين بين يديك وتقول خوارج؟ فبكى الرجل وركض نحو القافلة، ولكن الجنود ضربوه حتى أغمي عليه.
1: وهنا انفجرت الأرض عن صمتها وهي تحمل خطى الناس، خطى زينب، خطى السجاد، خطى رقية وسكينة ومن معهم. أقدام تماثل الجبال في هيبتها، تحادث التراب وتوقظ الشهادة في كل ذرة. فها هي قدم مولاتنا زينب، وكأنها تخاطب الأرض: أيتها الأرض، ألن تنشقي من الحزن بعد؟ ألن تهمسي بشيء يطفئ حرقتي؟ كل خطوة مني جمر على ظهرك، وكل خطوة منك خنجر في قلبي. أيتها الأرض، لقد خذلني الهواء والسماء وحتى الحجارة التي ظننتها ستبكي. أنا قدم زينب، تلك التي كانت تمشي بفخر الطهر، واليوم أنا أمشي بها أسيرة، تقيد بالحبال وتسب في الأسواق. أما رأيت وجهها حين بكت لأخيها الحسين؟ أما شعرت برجفتها وهي تمسك يد رقي حين تعثرت؟ كل نبضة في قدمي تحدثك عن شوق ووجع، عن شوق ووجع وسؤال: أين أنتم يا أتباع محمد؟ لترد الأرض بالكلام، تجيب تلك الأقدام الطاهرة: آه يا أقدام الطهر، كل ذرة في تنزف مذ وطأتني خطاكم. أقسم بربكم ما حملت على ظهري أطهر منكم، ولا ذقت ذلا كما ذقته حين دستم علي بالقيود. كنت أرجو أن تكون خطاكم يوم العيد لا في يوم السبي، أن تكون زينب على ناقة مكرمة، لا ناقة بلا وطاء. كنت أريد أن أكون فخورة بحملكم، لا مكسورة من بصمات الجلادين. كل ذرة تراب مني شهقت يوم على رأس الحسين فوق الرمح، وكل حبة رمل بكت حين سمعت بكاء سكينة وهي تبحث عن أبيها في الظلام.
2: كل من بيد صوت وجاي تقوى يضروغ وتطيح وتنهض من الآه، مثلي إيش مثل سعفة بهوى من الصوت تتلوى، ما تنساها زينب حتى من تموت، كان يوم الطفوف بكل وكيد توى. الله إيه

0: زينب حتى من تموت.
1: هاي المدات اللي عملها اريد روحي تطلع زينب، فدوها روح لها. يا الله
0: يضربوها وتطيح وتنهض من الآه مثل سعف بهوى من الصوت، تتلوى ما تنساها زينب حتى من تموت. كان يوم الطفوف بكل وكيد توه ايه تشوف الماي،
1: اسمع اسمع،
0: تشوف الماي تتذكر اخوها حسين، تنساها زينب. اي والله تشوف الماي الماي الماي تتذكر اخوها حسين، يعني شلون ما معقول تتروي. ما يسوى العمر لو صار بس فراق، عمرها بغير اخوها حسين ما يسوى. ما يسوى العمر لو صار بس فراق، بس فراق، عمرها بغير اخوها حسين ما يسوى. زينب الهوانا بوقفة الديوان الها على المصارع والنهر حنوه، ما عدها عتب لو شافت العباس، اسمع، ما عدها عتب لو شافت العباس، عدها متون زرقا وقاصده بشكوه.
2: ايه ايه صيح صيح، هي مصاحه كلهم صاحوا وياهم وياهم. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين،
0: ما عدها عتب لو شافت العباس، عدها متون عدها متون زرقة وقاصدة بشكوى. دوى صوت النحيب واسمع دواوين دواوين، وجروح الفقد أهله الدواوين. صدق زينب يوقفوها

0: لنعود إلى الأرض وإلى قدم إمامنا السجادة التي تتكلم وتقول: أنا لا أكاد أقدر على السير، ليست الحمى من أرهقتني بل الألم الموروث والدم المراق والقلوب المتشققة. أيها التراب، هل شعرت بثقل الرسالة في خطاي؟ هل استوعبت إن الإمام يساق سبيا؟ إن حجة الله على الأرض يقاد بالسلاسل. أي جرح هذا؟ أي جرح هذا الذي تحمله وأنا أمشي عليه؟ فهنا ترد الأرض دامعة بين الضلوع: سيدي، سيدي يا ابن علي وفاطمة، لقد ذاب لبي تحت خطاك. وحين سقطت في بعض الطريق، تمنيت لو فتحت لك حضني، ولكنني مقيدة مثلكم. أنا الأرض التي يقتل فيها الحسين ويسبى فيها بناته، فأي حرمة بقيت لي؟ أي حرمة بقيت لي بعد هذا؟ قد كنت أرجو أن تكون خطاك فوقي زينة، لكنهم جعلوني شاهدة على ذلك، وهم لا يعلمون أن كل خطوة منك تطبع نورا لا يمحى.
1: أنا السجاد وبقلبي حكي ولازم تسمعوا لو أنت

أي أرض تلك التي حملت تلك الأقدام الطاهرة؟ حملت قدم مولاتنا رقي عليها السلام، ولسان حال تلك الأقدام الطاهرة يقول: يا أرض، أنا رقي، أشعر إنني متعبة جدا، لكنهم لا يسمحون لي أن أستريح. أريد أن أنام، أريد أن أنام فقط قليلا. كلما أغلقت عيني رأيت أبي يناديني ويعدني إنه سيأخذني، لكنه لا يأتي. يا أرض، كلما أغلقت عيني رأيت أبي يناديني يعدني إنه سيأتي ليأخذني، لكنه لا يأتي. يا أرض، هل يمكن أن أنام هنا؟ يا أرض، هل تخبئينني من كل هذا الصراخ، من السيوف، من العصا التي ضربت وجه عمتي زينب؟ لتجيب الأرض: يا روح الشام الباكية، نامي فوق ترابي وأنا أضمك بكل حنان، وحين ينسى الناس اسمك سأنبت كل عام زهرة تنادي رقية، وحين يموت التاريخ من كذبه سأكتب على جلدي إن الطفلة النورانية ماتت من الحنين لا من الداء. نامي، وسأنادي النجوم لتحرس، وسأكتم كل صرخة حتى لا توقظي. يا رقي، نامي.

0: على ظهور الهزل تصرخ يا ما يظلم نزل دمع اليتيمة وقفر يهموم
1: على ظهور الهزل تصرخ يا ما يظلم نزل دمع

0: لنرحل الآن إلى قدم زينب التي تقول وهي تخاطب الأرض: أما أنا فقد كسرت وانحنت مفاصلي من وطأة كل هذا القهر. كنت أرافقها في عبادة الليل. يا أرض، هل تسجلت فيك خطاي حين ركضت من الخيمة المحترقة، حين جمعت الأطفال في حضني، حين سمعت نداء الحسين: هل من ناصر ينصرنا؟ كم مرة صرخت فيك، ولم تجيبي؟ كم مرة شهقت من الوجع وسكنت أنينك حتى لا تحرقي جسدي أكثر؟ هنا تجيب الأرض: يا زينب، يا من صارت أرضي عرشا تحت قدميك، أنا خرساء لكنني لست ميتة. كنت أريد أن أصرخ معك لكنهم وضعوا الحديد على فمي. والله، والله ما رفعت أحدا على ظهري كما رفعتك، وما حملت في تاريخي أشرف منك إلا أباك وأخاك. إنك الآن تمشين علي، لكنك في الحقيقة تمشين فوق الوجدان، وإن سكنت خطاك سيبقى ألمك عابرا لكل الأزمان.
1: أرجوك مرة تشوف رأس أخوها ذبيح. ومنو أخوها؟ سيد شباب أهل الجنة، يعني تتوقع مشاعرها شلون تصير، أعصابها شلون تصير. قالها: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ ويشير للإمام الحسين سلام الله عليه. لو غيرها شو تسوي؟ تخمش خالد، اختلتنا، بهدلتونا، أذيتونا، مدري شلون، يعني في الحكي مال ولولة وبكاء وشي. قالت: والله ما رأيت إلا جميلة. ما شفت شي غريب. والله رسالة دكتوراه المفروض تكتب بهذه الألفاظ، كل أفضل زينب تنكتب بها رسالة حتى تخلد: والله ما رأيت إلا جميلة، هؤلاء قوم كتب عليهم القتل فبرزوا لمضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم، وتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج ثكلتك أمك يا ابن مرجان. شو السبب؟ مو تأدي تحية؟ مو هكذا وإلا فلا؟ إجانا المدد الإلهي. سوى المدد الإلهي. شوف هسه أنا بهاي الحسينية المباركة، نقولوا مش كثر اشتغلتوا بهاي الحسينية لتنظيم الصوتيات قبل المجلس، صح ولا؟ مش كثر بذلتوا جهد، بذلتوا مال وترتيب، يلا وصل الصوت بهذا المقدار، مو صح ولا؟ مسجد الكوفة شايف أخو مو بكبر هاي، ها؟ شايف المسجد ما شاء الله، وهذا المسجد غاص بناس، والناس عندها عيد، والعيد يصير بفوضى لو ما تصير. ضحكة وصايحة ونكتة وشيء وتهنئة ومبارك وكذا وفوضى. وقفت زينب لتخطب بربك. انت بس بهاي تأمل، بالله عوف المؤرخين شي يقولون، بس بهاي تأمل.

0: فيهم الطير، واحد يقول والله ما رأيت خفرة أنطق منها كأنما كانت تفرغ عن لسان أبيها علي. يعني شلون تفرغ عن لسان أبيها؟ تعرف جنابك مو كأنما واقف وراها يضخ بإذنها وهي تسولف. وفعلا هسأت دواق، دواقة الأدب مو أهل الأدب اللي عندهم ذوق بالأدب، لو يجيب خطبة زينب يحطها بنهج البلاغة ما تختلف.
1: وهكذا دار الحوار بين خطى طاهرة وأرض موجوعة. لم تكن الأقدام وحدها تسير، كانت معها الأرواح تنزف. ولم تكن الأرض فقط ترابا، كانت شاهدا أخرس. لكن حين تكلمت بكت. وأسألتموها يوما من أكثر من مشى عليك ألما، ستقول هم من مشوا إلي قلوبهم في كربلاء وأجسادهم في السبي. وهكذا تمضي القوافل وتبقى الذكرى. هذا ليس تأريخا، إنه وجدان. فرحم الله من بكى لطفولة انتهكت ومن سافر مع القافلة بقلبه.

0: وفي الختام مستمعين الكرام، إذا سكتت الأصوات يبقى صوت كربلاء، وإذا رحلت القوافل يبقى صوت الحسين حيا في الضمائر. فسلام على من انتصر وهو شهيد، وسلام على من حملت رسالته وهي أسيرة. السلام عليكم يا من استمعتم لنا ونحن نسير على خطى السبي، خطى كربلاء، خطى الشام وخطى الكوفة، خطى زينب وسجاد سلام الله عليهم جميعا، الموالين والمحبين والمعزين والخدام، عظم الله لكم الأجر والثواب. وكنا معكم في هذا المأتم المصغر لنعيش تلك الفاجعة الأليمة عبر منبركم، منبر إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM. وكنا وإياكم وفي هذه الحلقة في الإعداد حيدر الشلبي، وفي التقديم زهر الكندي، وأنا سمر، وفي الإخراج معز وموال مصطفى القزويني.
1: لأرض الطفوف كانها مثل محجبة.

0: حرقتها الشمس والعاشت بعزة نفس توفل.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: عمري يا ابن الوالد يصعب عمري.

إن الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا. الكاتب والمؤرخ الإنجليزي بيرسي سايكس.

0: علم للأحرار بشرف وبعز نهضتها تسولف أخبار
1: بشرف وبعز نهضتها تسولف أخبار
2: شرف وبعز نهضتها
3: شرف وبعز
2: هلا هلا سالف

سيم بالطفصات ما شاء الله احكي عني سيم بالطفصات هلا هلا بي شرف بحسن نهضك.

الحق وصاحبي الحق وقفيته تسالفك سيم بالطفصان. هلا هلا قد حل جوابك على من هل

0: الياس يبيب أحوان.
1: إذاعة جامعة المستقبل.
2: العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: قالوا في الحسين.

دماء كربلاء لم تكن ثمناً لحرية فرد أو شعب أو جيل، بل ثمناً للدين الحنيف والإنسانية جمعاء، ثمناً لكتاب الله وسنة الرسول. ومن هنا كان لها ميل القرآن وللإسلام من التقديس والإجلال. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

الحالة الحسينية ليست مقتصرة على الشيعة فحسب، إنما هي عامة وشاملة، ولهذا فإننا نجد أن ارتباط الثورة الحسينية بمبدأ مقارعة الظلم جعلها قريبة جدا من الإنسان أيا كانت ديانته وعقيدته، لأنه ما دام هنالك ظالم ومظلوم فلا بد أن يكون هناك يزيد والحسين كرمزين أساسيين لكل من الجهتين. الدكتور بولس الحلو.

0: قبل اللي يحرقون.
1: تصل أغاتي ممنون وخادم شاعرها خادم الحسين المخلص الموفق قحطان الحسناوي أغاتي

اسمع اسمع سوالف زين ابويا ابو امير المؤمنين بهاي الليل. يا علي ما عندي كافل ردتك بداله تجينا من الظهر عباس اخويا بعمد راسه مهشمينا والهش

ابو فاضل جمل وش قال لي يا حيدر بعد، ايش قال لي يا حيدر بعد اليوم عنك علي.

علي يا علي أم الرضيعة على النجف شبحت جفنها

شو تريد ام الرضيع؟ شو تريد بهاي الليله؟ تريد بس شف ماي منك ديره فوق شفاف ابنها، بلكي عبد

ذبحته للخيم وصلت شوغته او ام عبد ما شافت حسين غطى الطفل عنها.

صالية ممنون ممنون ممنون بالخدمة غاتي قحطان الحسناوي احسين وين احسين احسين.

حسين ما يقدر يجينا ابويا يا علي ما يقدر يجينا الطشار الطشار

بدر طلع من ظهر ابو اليمه، الحافر ثقيل ومن سحق، كم ضلع ابويا اسمع تطق، صدره على الظهر انطبق، صدره على ظهر انطبق. أيوة.

قلبك. مؤلمة هاي الأبيات، مؤلمة هاي الكلمات. أو شمر على القافة قلبه ويضرب أثناء

0: حصل من آخر سهم رتك.
1: شوي أعلى.
0: قبل اللي يحرقون.
1: تصل يا

بيها شي يصير بيها ابوي شي يصير بيها يا علي هاي العيال خيامها توقع عليها او هاي دمت ينضح متنها وذيج مجويات دي او

وصل من آخر سهم رتك. قبل اللي يحرقون

وتسلب والحكي يختلف عن الشوف بويا الوضع مرعب ما جيت وتشوف الوضيع مذبوح حتى ليرتضيع او تلقى ضلع شابك ضلع يا علي.

ترى العمتي حرقة وخيمتي ذكرى العمتي نار حرقة وخيمتي حرق الخيم أصبح

لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبر، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: سالم ترد
1: يا عرب
0: الدرب مشبوح العين
1: الدرب مشبوح العين انتظر انتظر
0: يا عرب يا عرب

هل اليوم ما عندي خبر منك يا روح الهادي عن اعلى دربك شبيحة وكل ساعة اصرخ ريدي سالم تيري هم يهم تيري

0: أربع بيتين انت يبارك الله فيك سالم ما شاء الله أربع سالم ترد يا ريت
1: حاج حاج ممنون بالخدمة شاعر أهل البيت جابر الكاظم
0: هم من يوم شد الرحيله وبالنوق سار الحادي هل اليوم منك يا روح الهادي عن اغلى دربك شبيح او كل ساعه مبوادي اصرخ ريح

0: مشبوح العين
1: عند رب مشبوح العين انتظر جيتك

والا. هي العيش ما

وندرت يا ولي اديني ذو لو خبر منك اسمع ازرع طيب

ترجع حيلي تمني.

0: مشبوح العين.
1: عاد الرب مشبوح.
0: انتظر جيتك يا حسين
1: وانتظر

من طواح الحادي ومشى عجر الدمع خلاني ما ادري اسمك

0: المستقبل. الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

أصبح اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي، وهو العاشر من محرم، يوم حداد ونواح عند المسلمين. ففي مثل هذا اليوم من كل عام تمثل مأساة النضال الباسل والحدث المفجع الذي وقع للإمام الشهيد، وغدت كربلاء من الأماكن المقدسة في العالم، وأصبح يوم كربلاء وثأر الحسين صيحة الاستنفار في مناهضة الظلم. المستشرق الأمريكي فيليب هيري.

وده واحد زي في المينها ألخص حالي توضع وبعد كل جدل ما يحتاج

0: الكانيون.
1: غريب من يبتدى الإسلام وغريب يعود والشارات
0: بلا حكي يا غاتي رجعك.

رجال انا مثل المرسو لجاوي اعتلال من برجال.

ممنوع. بلا كلام.

من يا رلا شيل تأمين يرد ويلسان

يا بهالحب دوايا يقري بعيناي بهالحب دوايا.

بلا حكي بلا حكي. المسلم من يوم يسلم حتما يلتي جلدي

عمري بعيناي بهالحب ديواي يروحي ويا خذي الحبل.

0: يا الهادي على وضعي الحال عيدنا تذكر الاخبار.
1: بلا حكي يا غاتي بلا حكي.
0: يا الهادي على وضعي الحال

الكبار يظهر لميتك مهدي من اولادك يلاخذي الثار يملاها الارض عدلا

لم تعد ثورة الحسين عليه السلام تمثل حركة شخصية أو مصيبة فردية ليقال إنه مضى زمانها وانتهى وقتها، إنما هي رمز للاستشهاد في سبيل الحق، وهي بذلك سوف تعيش في ضمير الإنسان ووجدانه ما بقي هذا الإنسان. الشيخ حسين معتوق.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر،

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: تفقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم. في هذه الحلقة سنتناول السيرة العطرة لأحد أهم علماء مدينة الحلة من أهل العلم والمعرفة، هو السيد أحمد بن طاووس رضوان الله تعالى عليه.

هو السيد أبو الفضاء الجمال الدين أحمد بن سعد الدين أبي إبراهيم موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي عبد الله محمد الطاووس بن إسحاق بن الحسن بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن المثنى بن الإمام الحسن بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. له من الإخوان ثلاثة، وهم السيد علي والسيد شرف الدين محمد والسيد عز الدين الحسن، وكلهم أهل علم وفضل وتقوى وصلاح. قالوا في مدحه والثناء عليه إن من ترجم للسيد أبي الفضائل أثنى على مكانته السامية وعلمه وأدبه وأطروه بجميل الصفات ومحاسن الألفاظ، فأول من ذكره تلميذه الشيخ الحسن بن داود الحلي في كتابه الرجال، فقال: أحمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد الطاووس العلوي الحسني سيدنا الإمام الطاهر المعظم فقيه أهل البيت عليهم السلام جمال الدين أبو الفضائل، مات سنة 673 للهجرة، مصنف مجتهد، كان أورع فضلاء زمانه، قرأت عليه أكثر البشرى والملاذ وغير ذلك من تصانيفه، فأجازني في جميع تصانيفه ورواياته، وكان شاعرا مصقعا بليغا منشأ مجيدا، حقق الرجال

بقى في عيون الرجال هو أجل من أن يقال له ثقة، وهو من الصديقين المخبتين، وهو صاحب حل الإشكال في معرفة الرجال، وله 82 مجلدا من أحسن التصانيف. ومن مشايخه من الأعلام الذين أخذ السيد أبو الفضائل عنهم العلوم الدينية المختلفة في الفقه والحديث والأصول وعلم الرجال هم الشيخ نجيب الدين محمد بن نمى الحلي، والسيد جليل فخار بن معد الموسوي، والسيد أحمد بن يوسف بن أحمد العريضي العلوي الحسني، والشيخ يحيى بن محمد بن الفرج السوراوي، والسيد صفي الدين محمد بن معد الموسوي، وكذلك الشيخ الحسين بن أحمد السراوي، والفقيه محمد بن غالب، وكذلك السيد محي الدين محمد بن زهرة صاحب كتاب الغنيمة. ومن أشهر من تتلمذ عليه وروى عنه الشيخ آية الله العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، والشيخ الحسن بن داود الحلي، والسيد عبد الكريم بن طاووس ولده. ومن مؤلفاته ومصنفاته خلف السيد أبو الفضائل مؤلفات قيمة بلغت 82 كتابا، كما ذكر تلميذه الشيخ الحسن بن داود الحلي في كتابه الرجال، غير أنه ذكر بعض كتبه، منها كتاب بشرى المحققين في الفقه ويقع في 6 مجلدات، وكتاب ملاذ علماء الإمامية في الفقه ويقع في 6 مجلدات، وكتاب الكرم في مجلد ضخم، وكتاب السهم السريع في تحليل المداينة أو المبايعة مع القرض وهو 1، وكذلك كتاب الفوائد العدة في أصول الفقه وهو 1، فضلا عن كتاب الثاقب المسخر في نقد المشجر في أصول الدين، وكتاب الروح، وكتاب شواهد القرآن، وغيرها من الكتب والمصنفات القيمة. ومن المؤسف حقا أن يفقد ديوان السيد ابن طاووس ولم يبق من شعره سوى مجموعة من الأبيات، فمن شعره ما كتب على ظهر كتاب نقد الرسالة العثمانية بخط ابن داود الحلي، وفيه يرد على الجاحظ ويقول: ومن عجب أن يهزأ الليل بالضحى، ويهزأ بالأسد الغباب الفراعل، ويسطو على البيض الرقاق ثمامة، ويعلو على الرأس الرفيع الأسافل، ويسمو على حال من المجد عاطل، ويبغي المدى الأسمى المعلى الأراذل. وعن وفاته ومرقده قال الحسن بن داود: مات سنة 73 للهجرة. وأيضا يقول المحدث البحراني المتوفي سنة 1186 للهجرة: إن قبره الآن في الحلة مزار مشهور، وقد ظهر في السنين الأخيرة برؤية رآها بعض الصالحين. وأقر الشيخ القمي كذلك بقوله: إن جمال الدين صاحب التصانيف الكثيرة المتوفي سنة 73 مدفون بالحلة. وقال الخونساري: وقبره في الحلة مزار معروف مشهور كالنور، على الطور يقصدونه من الأمكنة البعيدة ويأتون إليه بالنذور. ولم يزل موضع تقديس واحترام الناس، وله خدم يتعاهدونه. وفي سنة 1377 للهجرة قام الوجيه الحاج عبد الرزاق مرجان بتعميره، وأنفق مبالغ طائلة في هذا السبيل، فصار محلا جميلا ومزارا مقدسا. وأشار الشيخ محمد حرز الدين إلى مرقد السيد أبي الفضائل فقال: مرقده في الحلة المزيدية محلة أبي الفضائل، حيث نسبت الحارة التي فيها قبره إليه، وقبره معروف مشهور، عليه قبة قديمة بيضاء، وله حرم يزار عليه السيرة من علمائنا الأقدمين إلى المعاصرين، ويقع قبره في الشارع الغربي بظاهر مدينة الحلة قرب باب كربلاء وباب الحسين عليه السلام، هكذا هما معروف عند الحليين قديما. ويقول الدكتور سعد الحداد في كتابه مراقد الحلة الفيحاء: إنه حدثني شاهد عيان على إعادة عماره وبنائه، وهو السيد محمد علي النجار، حيث قال: كانت المنطقة المحيطة بالمرقد مختسلا للموتى من الأطفال،
وكانت مدفنا لهم حتى شيد بهذه العمارة الجميلة وبناء قاعة كبيرة للصلاة. وبلغ مجموع ما أنفق على بنائه بين عامي 1956 إلى العام 1957 3000 دينار، وهو مبلغ كبير في وقته. ومن حسنات الدهر إن المسجد حظي بتأسيس مكتبة في سبعينيات القرن الماضي عرفت بمكتبة الإمام الصادق، إلا أن النظام البائد أغلقها بعد أن صادر أغلب كتبها، وتعود اليوم بفضل الأياد البيض بحلة جديدة لتساهم في بث الوعي الثقافي والعلمي والديني بين شبابنا الأعزاء. وقد اتخذ الشيخ الفاضل حسن الحلي من المسجد مقاما له للوعظ والإرشاد وإمامة المصلين للصلاة. أما المرقد الآن فيقع على يمين الداخل إلى المسجد في غرفة مربعة الشكل، له شباك يطل على الزقاق الخارجي المحاذي للمسجد، وبجانبه مرقد أخيه السيد محمد بن طاووس. المزار الشريف الآن يقع تحت إدارة الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة، وتوليه عناية كبيرة من كل

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. تعظيم إلى وسائل تعبيرية، مرة تكون وسائل لفظية ومرة تكون وسائل حركية. لأن احنا عندنا اللغة يقسموها قسمين، اكو لغة لفظية واكو لغة إشارة. يعني مثلا الآن الأخرش ما يقدر ينطق، إذا أراد يعقد عقد الأخرش، يعني مثلا احنا نكتب له فيقرأ او نأشر له فيعرف ان اشترينا منه هالحاجة بهالكثر، نقول له توافق هو يهز راسه في الموافقة، هاي خلاص هذا يعتبر هل هزة الراس، هاي لغة. هذه عبارة عن نمط من اللغة، لان هاي بها ظهور مثل ما يقولون الفقهاء يعبرون عنه ظهور. خلي اقرب لك المعنى. انا اجي الان الى بزاز يبيع قماش، فيضرع لي القماش مثلا ويقول هذا 6 أمتار مثلا 800 دينار، انا بدون ان اقول له شيء اطلع 100 دينار احطها على القماش واخذ القماش واروح. هاي العملية شنو يعني؟ هاي بيها ظهور، يعني ظاهر اني انا راضي وافقت على السعر وطيت المبلغ وخذتها ورحت. التحرك هذا إشارة، هاي لغة. زين، خلي نجي الآن إلى السجود. السجود حركة، وهاي الحركة تحتمل أكثر من معنى، تحتمل معنى وتحتمل معنى آخر. تحتمل مثلا معنى العبادة وتحتمل معنى التعظيم، هذا محتمل وهذا محتمل. الآن اكو حالات انا من القرائن اعرف ان هذا السجود عبادة، واكو حالات لا من القرائن انا اعرف ان هذا السجود تعظيم. يعني هسه احنا عندنا القواعد العرفية اللي موجودة عند الناس يتعاملون بها. اذا ردنا نروح افرض الى بعض المناطق نلقى ان من وسائل التعظيم او من الحركات اللي تنم عن التعظيم واحد يضرب الاخر على شتفه، نبه، يعني هاي وسيلة من وسائل التعبير عن التعظيم التكريم. كذلك اكو بعض المناطق بيها تعابير حركية موجودة، هذا السجود من هالنوع. السجود مرة يجي بمعنى عبادة، معنى العبادة إذا واحد سجد لواحد على أساس أن هذا أهل للعبادة، وهي ما تصح إلا لله عز وجل. هذا السجود بهالمعنى لا يصح إلا لله. ومرة لا والله أنا أنحني مثل ما ألاقي لي واحد وأنحني له الشكل، عينا يعني وسيلة من وسائل التعظيم. من بعد هالمقدمة خلي نرجع إلى الفقهاء نشوف شو يقسمون وسائل التعظيم. فقهاء يقولون الخضوع والتعظيم 3 أقسام. قسم من أقسام الخضوع والتعظيم
هذا يصير لأناس بدوافع

بناء فكري هذا اهم من اللي يبنيني بناء جسدي. يعني هذا اللي يبنيني بناء جسدي يعني مثل الام والابو، الام والابو يبنوني بناء جسدي صحيح، تعظيمهم وتكريمهم امر الله به، لكنه وظيفتهم بالنسبة لي وظيفة بناء جسدي. يعني يطلعوني عند الابو عندما يجتمع مع الام، يطلع الولد، الولد يطلع عبارة عن جسد مو الشكل، ما يبنوني بناء فكري، دول يبنوني. والجسد بعد يومين ينتهي خلاص، بعد يومين هذا اللي يبنوه ويتعبون عليه بعد يومين يصير جيفة، يحطوا بالقبر يومين مر عليه شوف وضع شنو. لكن المفروض ان المعلم يبنيني بناء فكري، يبنيلي عقلي، يبنيلي مشاعري، واذا بناني بناء علمي وفكري هذا بناء اهم، تعظيم اهم. نبه، في اكو واحد انا اعظم للعلم، مو لان منسوب الى الله، لا اعظم للعلم. مثلا مو المعلم، الاب والمعلم او امثالهم، التعظيم لهم من قبل التعظيم الفطري، كأنه بالفطرة مركوز ان المتعلم يعظم المعلم، الولد يعظم الاب فطرة، لان الابو تعب عليه وهو الواسطة اللي طلعت بسببه الى الوجود. هذا قسم، هذا يقولون مباح، هذا ما بيه اشكال، كل مباح وكل اشكال ما بيه. مرة لا والله، انا اجي اعظم واحد واخضع له بعنوان انه مرتبط بالله وهو مو مرتبط بالله. مثل ايش؟ مثل الصنم مثلا، الخضوع للصنم، الخضوع للاراء الباطلة تعصبا، انا اتعصب، ها انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم، خلاص تعصبا. هذا اللون من الخضوع او التعظيم لهالجهات تعظيم باطل فاشد، الاديان الفاشدة، العقائد الباطلة، الاصنام وامثالها، الخضوع لها محرم منهي عنه، وهذا عبارة عن لون من الوان الاشراك بالعبادة. زين، هاي اثنين. اكو لا، نوع من انواع الخضوع لمن امر الله عز وجل بالخضوع له، كأنه اكو اشياء مثلا المساجد، نبه لي، المساجد، الاولياء، الانبياء، هذه الكعبة الشريفة الله عز وجل امرني بالخضوع لها، لما امرني بالخضوع لها انا خضوعي بالنسبة الى هالاماكن هو خضوع لله في واقع الامر، انا ما جاي اخضع للحجارة. الله عندما امرني بان اعظم الكعبة والمسها واقوم بحركات تشعر بمعنى العبادة، هذا الخضوع، هذا مو للكعبة، مو لهالاحجار. اذا قضيت حجارة انا ويمي حجارة الزمة اتمسك به، لا، انا قاصد تعظيما لامر الله. كذلك الانبياء، الانبياء باعتبار انا ما جاي اعظم النبي لان دمه لحم، لكن شو عبر عنه؟ عبر عنه نبي الله. نبه، معنى نبي الله يعني من ارسله الله الى البشر وامرني بتعظيمه وامرني بتكريمه، فانا عندما اعظم النبي واكرم النبي جاي اعظم امر الله، امتثل امر الله، ما جاي اعبد النبي ابدا. زين، مثلا الانبياء والائمة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر، أولي الأمر قطعا الأئمة. زين، في تعظيمي لهؤلاء أنا مو تعظيم إلهم، تعظيم لأمر الله لأمتثل أمر الله في تعظيمهم. ومن هذا القشم شنو؟ من هذا القشم السجود لآدم. السجود لآدم، أنا ما جاي أسجد لآدم، جاي أعظمه، فالتفت، وهاي الإشكال يجي وأثاره، ليش الله عز وجل يأمر الملائكة بالسجود لآدم؟ شو معنى؟ لماذا؟ وهذا مو عبادة، والعبادة لغير الله لا تصح، هذا السجود عبادة والسجود لغير الله لا يصح. ولا لا، مو دائما السجود عبادة، مثل ما قلت لك في صدر البحث،
السجود قد يكون رمز علما للتعظيم.

مو دائما كل سجود هو عبادة، لا، اكو قسم، لان العمل بالنية، انما الاعمال بالنيات. هذا مفروغ من عنده، يعني اتفاق المسلمين على هذا، على هذه الرواية، الاعمال بالنيات. واذا كانت الاعمال بالنيات، اذا انا نيتي شنو عندما اخضع او عندما انحني؟ نيتي عبارة عن تعظيم. هذه منين يجي الواحد ورأسا خلع عليك لقب الشرك، قال لك انت مشرك، ليش توقف على القبر وتلزم هذا القبر؟ انت معناه جاي تعبد غير الله. منو قال لك انا اعبد غير الله؟ منو تشطب قلبي؟ طب بمشاعري انت؟ انا اعتقد ان هذا عبد من عبيد الله، يوقف بص بالخاطبة، اشهد انك قد اقمت الصلاة، شهوة الله يصلي، اتيت الزكاة، الله يعطي زكاة، وجي خاطبة للامام اخر الساعي. مو قرائن، هذه مو قرائن تدل على ان احنا عندما نقف على قبر الامام او قبر النبي ما جاي نعبد النبي ابدا، ما بيها شائبة عبادة ابدا، ولا بيها شائبة استعانة بغير الله ايضا، انا جاي استعين بالله، لكن اعرف ان هذا محل من محال رحمات الله، لان رحمة الله عز وجل قريبة من المحسنين، وهؤلاء محسنون، وهي محل من محال رحمات الله، فانا جاء اوقف هنا في هذا المقام، المكان اللي هو محل من محال رحمات الله، في تصوري اني انا اكون اقرب شوية، يعني اكون في مكان مؤهل لان تقبل فيه الدعاء اكثر، هذا هو مؤكد. التفسير على اخر، ليش الاصرار على ان هذا مشرك؟ يعني انا شو مصلحتي اجي لمسلم اكفر؟ ليش؟ اسمه هذا مسلم جاي وجاي يقطع مراحل طويلة ويبذل اموال طائلة وجاي يقف على قبر الرسول، والرسول هو ندبنا الى زيارة القبور، قال من زارني وجبت له شفاعتي، وفي نفس الوقت ندب الى زيارة القبور الاخرى. عبد الله بن ابي مليكة يقول انا يوم واقف باب السيدة عائشة زوج النبي، واجت عائشة، يقول اجت من الخارج، قلت لها اين كنت يا خالتي؟ قالت لي كنت عند قبر اخي عبد الرحمن. قلت لها اليش رسول الله قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت بلى نهى، ثم نسخ هذا النهي، امرنا بزيارتها لانها ترقق القلب وتذكر الاخرة. الانسان عندما يوقف على القبر يشعر بتفاهة الدنيا، يقول تاليها هاي هنا، تاليها هاي القصور الضخمة والاموال والبدخ والعظمة، بالنتيجة كل هاي تندفن هنا بهالاربع احجار، هذه هي بهالترى بهالرملة. هذه طبعا راح تبعث على العبرة، ولا عبرة راح تخليه يتعب، راح تخليه يعتبر يخشع. هاي من ناحية، من ناحية اخرى انا جاي اقف على هذا قبر المؤمن، اقرأ له شيء من القرآن واهدي ثواب الى، لان هذا عندما مات روحة ما ماتت، روحة تلتذ وتعذب بما يصل اليها، وهذا اللي عليه حكماء المسلمين كافة. احنا عندنا فد رافد من روافد الفكر الظاهري اللي شبت بظواهر الالفاظ، هذا التشبث بظواهر الالفاظ ما يلتقي مع روح الاسلام وشفافية الاسلام. اذا انا لما اقرأ الاية واعرف ان الله عز وجل امر بالسجود لادم، هذا السجود مو معنى العبادة ابدا، تعظيم لادم والامتثال لامر الله. الله مو امرني بالسجود، واذ قلنا للملائكة اسجدوا، يعني الله عز وجل لو يعرف ان هذا بي شائبة عبادة ما يأمرني، ما يمكن، اذا هذا معصية الله ما يأمر بالمعصية، لكن وش يسوي؟ وهذا هو عنده، ان عنده ماكو مانع الله يأمر بالمعصية، انا ما اعرف، فكر عجيب، يعني يقول ماكو مانع ان الله يأمر بالمعصية، ماكو مانع ان الله يأمر بالمعصية ويعذب عليها، مو بس يأمر، لا يخلقها، يعني هذا لما يروح يزني يقول الله خلق عنده طبيعة الزنا، زين انت هذا الله خلق من عنده طبيعه الزنا وتالي كروينه عليه، من ليش بيك مطلوبه؟ شو هو خالقها عنده؟ ليش؟ شنو ذنبه هذا؟ ليش؟ مو ما كلام عجيب غريب.
لا يسأل عما يفعل. احنا ما نقدر نقترح على الله، صحيح ما نقدر نقترح، الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، لكن ما يفعل القبيح هذا قبيح في عرف العقلاء، والعقلاء سيدهم الشارع، الشارع سيد العقلاء، ما يمكن يأمر بقبيح بعد ان يأمرنا بالقبيح ويعذبنا عليه، حاشا لله، هذا ما يكون بالمرة. فإذا لما امر الله عز وجل بالسجود لآدم يعني احنا نمتثل امر الله ونخضع او نعظم آدم، كذلك عندما امر بتعظيم الاولياء ما جاء عبد الولي، الولي لا اذا نرجع له عبد من عبيد الله يتأثر بالضروة بالنفع وبحاجة الى رحمة الله وبحاجة الى عطاء الله، ما عندنا واحد يعتقد ان هؤلاء يضرون ينفعون من دون الله. والشاه مثلا لما تحكي هالحكاية ويسمعوك وتكتبها بالكتاب وتقولهم يا اخوان ترى صححوا نظريتكم، ما عندنا واحد يعبد واحد من دون الله، قل ما يصير، ما يصير، لا بالعكس انت تعبد غير الله. يقولك شنو الدليل؟ شلون اخي؟ وانا جاي اقول لك انا ما اعبد، وانا جاي اقول لك ولا اعمال بالنيات، يقول لا انت تعبد خلص، لا لا روح انت هم تعبد غير الله. يعني اذا حكي قوتر هذا الحكي من المسألة مرة، اكو حكي يخضع لمقاييس يا اخي، الكلام اذا خضع لمقاييس علمية مقبول، اما تشهي تتشهى ويلذ لك ان تجي الى شريحة من المسلمين تكفرها هيك مشتهاية، هذا كلام اولا لا يرضاه الله عز وجل ولا يرضاه العقل وتأباه المقاييس العلمية ولا سبيل الى قبوله ابدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، نبه لي بالله شوية النقطة، آدم لماذا سمي آدم؟ آدم سمي آدم لأنه أخذ من أديم الأرض، أديم الأرض يعني وجه الأرض، هذا الوجه يعني هالقشرة ترابية اللي موجودة هاي من عدها يخلق البشر، تأخذ من تربته، هو مو الإنسان خلق من تراب، يعني مرة بصورة مباشرة ومرة بصورة غير مباشرة. زين آدم إنما عبر عنه بآدم لأن أخذ من أديم الأرض، ليش؟ إيش يترتب على هذا أخذ من أديم الأرض؟ يترتب على هذا أمور، أولا أن هذا لازم يكون ملتصق بتربته وطنه اللي انولد عليه ونشأ به، لما هو مأخوذ من أديم الأرض هذا إيحاء إلى بضرورة الارتباط بتربته والدفاع عن تربته ووطنه. شو يقول القرآن الكريم؟ وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا. نبه يقول هذول ليش ما طلعونا من بيوتنا، فلازم نجاهد في سبيل الله. شكرا ترى بيها هواية عطاء، هذا المقطع هواية بي عطاء كبير، ان هذا اللي يطلعوه من وطنه من داره ويهججوه والشكل يقول لازم يجاهد في سبيل الله حتى يستعيد ارضه يستعيد تربته، اما انت تقعد ما تطلع يطلعك من دارك وتقعد انت ما عندك شغل الا مكلف الله يا رب يخلصني من شتها تقنيك شو عليه من مخلوق شتها شنو شغلك ها شتها شنو، المفروض تجاهد في سبيل الله، المفروض تستعيد كرامتك، المفروض نعم ترابك وبلدك هذا تجاهد دونه، الاسلام يغرش هذا العنفوان في نفوس المسلمين، يقولهم دول اللي طلعوكم من دياركم لازم تجاهدوهم، لان الرجل خلق لهذا. من هو هذا؟ واحد من ملوك الاندلس اللي طلعوه لما اخرجوه الروم اخرجوه من اهله او من دياره، بكى امه يمه قالت له ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تدافع عنه دفاع الرجال، فلو رجل ما تبقى تبكي الرجل ما يبكي. اذا الآية خذ التفت لما يقول ادم خلق من اديم الارض للاشعار بضرورة ارتباطه بتربته والاندماج في الدفاع عن هذه التربة وفي رعايتها وفي الاعتزاز بها،
لأن الأرض إلها مكانة بالنفوس لا تعادلها مكان الأرض. أمنا ما أكو عندك أم حنونة، أم عندها حضن حنون يحتضنك مثل الأرض. لا، الأرض تحتضنك بالخير وبالشر، هي من عندها تصير ومنها تأكل وبالأخير تضمك تلمك. تتأمل أنت هذا الإنسان إذا ما تحطه في باطن التراب، يعني مشكلة مشكلة، يعني منظرة متعب، حقيقة تصير متعبة، لكن هاي تحنو عليه هاي التربة، تمتص آلامه وآماله ومشاكله وتعيد الأصل الأول. هي أمه الحنون. ولهذا أكو نقطة هنا خلي نشير إليها، لعزة الأرض ولأهمية الأرض، احنا عدنا أن الزوجة إذا مات الزوج ما ترث من رقبة الأرض شيء، يعني ثمنها مثلا أفروض، أو إذا كان حصتها أكثر من الثمن في حالات ميراثية ثانية من الأرض، من رقبة الأرض ما ترث. ليش؟ التعليل عدنا شنو؟ تعليل لألا تدخل عليهم الأبعد الأجنبي. شلون يعني؟ يعني افرض هذا توفى الزوج وهي شابة وراحت الزوجة، من بعد ما زوجها توفى الزوجة، الارض اللي خذتها من زوجها اجي اخذها منه الزوج الثاني. الارض هواي عزيزة بعيون الناس، يمر على يومية وقال هاي عجيب، هاي الارض هاي خلتها يطلتها الى واحد اجنبي، يظل يعني تنقب بقلب هاي الاشياء ما يخلص من عدها، يظل دائما تسبب مشكلة، يعني تخلي دائما حافز الشحنة بالألم. لذلك رقبة الأرض منطشة. قد يقول لي واحد خوها ليش؟ يعني مو بس الزوجة، كل بنتها متشف. يعني واحد إذا مات وعنده بنات وأخذن الأرض وراح نتزوج أنا همطنا الأجنبي، لا، البنت وحد البنت، أنا أشعر بعدني أنا موجود عند ابنتي، أنا ممتد بيها من قلبي مثل ما يقولون، ها؟ أنا موجود فيها بنتي، حتى لو ولدت انا عندي جزء من ابنها من عندي، بعد ما قال وجودي ممتد فيها بغير الزوجة، لا، زوجة وجودي ما ممتد فيها. فالعلاقة هاي العلاقة تنتهي مثلا بالموت افرض او بالطلاق، تنتهي هاي العلاقة. والموضوع هذا موضوع جدا خصب، يعني تترتب عليه اثار كثيرة في الواقع، اثار قد يكون يصير عندنا مجال ان شاء الله اتعرض لها بصورة مفصلة. المهم هذه المسألة بالذات، ها، مع العلم ترى عندنا احنا ايضا نظرية ان الزوجة ما نطيها من رقبة الارض، نطيها الثمن. يعني شنو؟ يعني نجيب نجيب واحد مقدر يقدر الارض، ايش كثر قيمتها نطيها قيمتها، تقدر تروح تاخذ بها ارض في مكان اخر، ها، يصبح مثل ما يقولون الفرق يصبح يعني شيء ضئيل، ها. فإذا من هالناحية هذا، لأن الإنسان يرتبط ارتباط قوي بأرضه بتربته، آدم خلق من هذه الأرض ليبقى يحن إليها، وهو يبقى يحن إلى أرضه، وهذه أرضه قد تكون ما تستاهل الحنين، لكنها لأنها أرضه ومخلوطة بمشاعره ومخلوطة بروحه يحن إليه. وإلا وحقك أكو بعض الأراضي مثلا ما كنش بي، يعني تيجي الى قطعة ارض تلقاها صحراء خالية ما بيها الا الشموم والا الغبار والا الخنافش والحشرات، وقد تلقى لك ارض قطعة جنة من الجنان، لكنه تجيبه هو هذا اللي تربى بهاي الارض الصحراء وشيل اروح حطه بليش الجنة، يرتاح مثل ما يرتاح بارضه، ارضه تربت اللي انولد بها يبقى يحن اليها، يحن إلها حنين لا حدود له، هذا شيء فطري. ولما يكون شيء فطري يبقى نزعة في أعماق الإنسان تشد دائما إلى الثرى. أي وحدة؟ اثنين، آدم لما خلق من أديم الأرض هذا المعنى يخليه يشعر بشيء من التواضع. شلون يعني؟ يعني مو إحنا عندنا بعض الناس ما يقدر يتحمل النعمة، إذا صارت عنده نعمة يطلع شوي عن المستوى الإنساني،
انا عندي علم وعندي مكانة اجتماعية وعندي مركز رسمي وعندي مركز مالي، يعني يصير لك تقريبا يشعر تضربه عيلاه صاير. ها هذا اذا عرف ان من التراب شوي استشعر هالحقيقة، اني اول قبل يومين ثلاثة من التراب صرت، وبعد يومين ثلاثة راح ارجع لهذا التراب، واذا رجعت لهالتراب ايش راح يصير؟ راح انا الان اللي بعض الناس اذا مر علي ما اطيقه راح مضطر احط خدي على القاع ويجي هذا يسحق علي، يمشي علي، ها يمشي على ترابي، يمشي على رفاتي. هذا الترى كأنه الآية تيجي تقول له ترى انت مصيرك الى ان تداش تحت الارجل. ايش دعوة العظمة هاي؟ هاي الكبرياء. انت يوم من الايام راح تتحول الى تربة تمشي عليك الارجل، تداش بالارجل، تداش بالاقدام. في نفس الوقت هذا المعنى يجب ان تستشعره، وطبعا هذا الى قيمته. هذا الشعور اذا انعكس على الانسان بهذا المعنى الى قيمته في معنى التواضع، الى قيمته في معنى التواضع. واعتقد لعله لهذا المعنى لقب او كني الامام امير المؤمنين سلام الله عليه بابي تراب، ترى لانه كان يخلص التراب دائما الى جسمه، يجي يقعد على الارض متواضع والتراب يخلص الى جسمه، وعبر عنه بأبي تراب كناية عن تواضعه، كناية عن ارتباطه. وان كان اكو رواية ان اول من ينفض التراب عن رأسه اذا بعث الخلائق بين يدي الله هو علي بن ابي طالب، اول من ينفض التراب عن رأسه ليمثل، طبعا بعد الانبياء بعد النبي صلى الله عليه وآله، فهذه الأولية إضافية مثل ما يقولون، ينفض التراب على رأسه. وأكو برواية موجودة الرواية، بس المعنى الأول هو لعله ألصق أبو تراب، يعني المتواضع اللي على جميع مؤهلاته. وحقك لو وحدة من المؤهلات عد علي بن أبي طالب صايرة عد غيره، يمكن كان صعدوا للسماوات العلى، ولكن هذا الرجل مع جميع هذه المؤهلات، يعني شنو كانت حشب مثل ما يقولون، شنو هالرجل ما عنده؟ شنو الشيء اللي ما عنده؟ ما عنده عظمة، ما عنده شجاعة. هل عرف تاريخ المسلمين اشجع من اكو واحد اشجع من هذا الرجل في تاريخ المسلمين؟ يعني الا مكابرين، اكو هذا واحد اللي يخلق العرش من الوهم مكابرة، ما كلامه ما يعتد به. لكن فضل هذا، هاي الحقائق الواقعية الميدانية، هذا الرجل كان شيء في المسلمين، لأن شنو كانت حسب مثل ما يقولون، شنو هالرجل ما عنده؟ شنو الشيء اللي ما عنده؟ ما عنده عظمة، ما عنده شجاعة. هل عرف تاريخ المسلمين أشجع من؟ أكو واحد أشجع من هذا الرجل في تاريخ المسلمين؟ يعني إلا مكابرين، أكو هذا واحد اللي يخلق العرش من الوهم مكابرة، ما كلامه ما يعتد به. لكن فضل هذا، هاي الحقائق الواقعية الميدانية، هذا الرجل كان شيء في المسلمين، المصلت المدافع عنهم، اللي كان وما يزال يتغنى به الدهر وبسيفه، مو ذاك يقول له بسيف أبي رعيان، سيف مجاشع ضرب ولم تضرب بسيف ابن طالب، يعني ابن ابي طالب، هذا الرجل كانت العرب تضرب الامثال به. ويقول اللغويين لما يجون في باب من ابواب اللغة يمرون القطم، يقولون كان علي ابن ابي طالب اذا طلع يصيحون جاءكم القطم، لحد يدنا يعني ينقطم راشة، جاءكم القطم. ها هذا الرجل بشجاعته بما عنده من مكان في عالم الشجاعة ما ضرعه احد. واحد شنو علم ما كان عند علي بن ابي طالب؟ مو وقف رسول الله صلى الله عليه وآله قال انا مدينة العلم وعلي بابها،
يجي فرد واحد، مع العلم الرواية يروها عشرات من مختلف المذاهب الإسلامية، يجي يقول أصلا هذا كذب ولا أكو، شنو علي بابها، من يقول هذا صدق؟ أما غريب والله دول. روح هو إذا أكو شيء هناك راح تلقاه قدامك، وإذا ما أكو شيء لا والله يلعب على كيفك. هو أكو شيء فعلا موجودة، والله عز وجل أصدق القائلين وعدنا بأن نلاقيه، والإنسان غدا إذا لقي ربه كل هاي أمور تكون بين يدي الله. على العموم الرجل باب مدينة علم رسول الله العلم، الشجاعة، الفصاحة، يعني والغريب مع هالفصاحة يجي واحد من الكتاب يقول نهج البلاغة بركة ركيك. عندك انت الان قل ديباجة مشرقة رائعة مثل ديباجة نهج البلاغة، تفضل الان هاي عندك كتب الادباء، ارجع الى كتب الادب الى كتب العرب تلقى انصع من هالديباجة اللي عند هذا الرجل. يا من دلع لسان الصباح بنور تبلجه، واتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع الشمس بنور تواقف. انت جاي تقرأ، جاي تقرأ الفاظ لو تسمع موسيقى، تتأمل هذا اللون من الاداء، هذا اللون الرائع من العطاء. هاي العبارة اقرأ لأي خطبة من خطبه، عندما تقرأها ما تجدها ملأ مضمونا وقالبا. هذا عندما تقرأ له الخطبة افرض القاشعة، او تقرأ للغراء، او تقرأ لمجموعة من خطبة، انما تضع يدك على مقلع من مقالع الاداء الرائع. اذن فصاحة، شجاعة، بلاغة، عطاء، كرامة، اعتزاز بالنفس، نوبل، نوبل لا حدود له، نوبل لا حدود له. واي نوبل اعظم؟ يدخل يطب رأسا من بعد واقعة الجمل مباشرة، الدماء مال الدنيا والأجساد مال الدنيا، ويدخل يجي يريد يعود أم المؤمنين، يطب لها يطمئن على حالها، يطمئن على استقرارها، أنها ما تأذت، زوج النبي لازم يكرمها. بمجرد أن يدخل وحدة واقفة لباب البيت تقول لي يا قاتل الأحبة أيتمت ولدنا، أيتم الله ولدك، هو هم ببرودة أعصاء يقولها والله لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في هذه الغرفة. تدرين تش حاطين بهالغرفة، اللي جامعيهم تعرفوهم من هم، شون زبايل، شون نيمونة مروان ونظائرة وعبد الله بن الزبير ونظائرة، ومن النوع من النوع كلهم مجموعين هناك، والوليد بن عقبة ونظائرة. قالها لو كنت قاتل الأحبة أطلعهم دولة الآن أعرضهم إلى الشيخ، لكن أنا مو قاتل الأحبة. هنا خلق أقل صفاته ونعوته أن الجلال بمثله مقرون. هذا النوع، هذا اللي عنده مع هالمزايا، هاي لو بعض هالمزايا عند غيره لكنت تراهش كبرى، لكن هذا مع وجود هالمزايا يجي تاريخنا يحط لك اياه صف مدري منه، كل شو اثنينهم رضي الله عنهما. سيدنا معاوية قتل سيدنا حجر ابن عدي رضوان الله عليهما، روعة. على اي حال هذا ما يضره هو، لا والله، بس يضر اذواقنا، يضر نظر الناس انه يقول هذولا ابتلوا غيركم، هذولا ابتلوا هذا مقاييسكم. لو أقل ما المفروض، ألم ترى أن الشيخ يزرى بحاله إذا قيل أن الشيخ خير من العصا؟ فعلى العموم أعود للموضوع. إذن آدم سمي بآدم يعني أن من أديم الأرض، حتى يتعظ شوية، يميل إلى التواضع، لأن يعرف ترى بالنتيجة راح يرجع إلى التراب، راح يرجع إلى هذا الثرى ليداش بالأقدام. بعد من اهداف كون ادم عليه السلام خلق من اديم الارض، من اهدافه ايضا تكريم الارض، هذه الام الرؤوم، يعني بيقول له عندك انت ابن وعندك ام،
وامك هذا الثرى، هذه التربة لا تشيء الها ابدا، لا تشيء الها. لانه ذاك اليوم واحد يسأل يقول لي اكو اوليات بالشريعة الاسلامية لعدم الاعتداء على البيئة؟ قلت له ما شاء الله، تشترجع تعال شوف الروايات في مختلف الابعاد، الروايات بالمياه بالتراب بالجو كلها المشرع الاسلامي الى بها اراء رائعة، ولعلها تأتي ان شاء الله في بعض الليالي. المهم هذا اشعار بان الانسان يجب ان يكرم امه، لانه هاي لما كانت امك وانت منها مخلوق فانت اولى بالتكريم بها. طيب، واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر. ابليس كان امتناعه من السجود، ليش امتناعه؟ امتناع عنصري، خلقتني من نار وخلقته من طين. ليه؟ بس احنا خلينا من الحكي النظري، اكو عندنا تطبيقات شوية. شنو هالتطبيقات؟ يعني الان احنا كمجتمع مسلم، لما مجتمع مسلم احنا عندنا الناس قسمين، يو يقدر يعرف الدليل العلمي، اذا عرف الدليل العلمي ما يحتاج يقلد لواحد، يطلع الحكم الشرعي من معرفة الدليل. يعني اذا انا اقدر اعرف تكليفي الشرعي مثلا من القرآن، يعني دارش عندي علم، دارش المقدمات اللي تأهلني لان اعرف العلم، اعرف ان الحكم الشرعي هذا في مثل هالحالة اذا كان بيش هو مجتهد. اذا لا والله اعرفه وما اقدر اجتهد، انا محتاط مرة، لا والله ذني ما اعرف، ان انا يعني انا مقلد ما اقدر اعرف الدليل، شنو الدليل على ان الزكاة واجبة ما اعرفه، شنو الدليل على اني يجب علي ان اروح للحج اذا صارت عندي فلوس هذا ما اعرفه، المن اروح للعالم. اذا صرت اروح للعالم اجي للعالم في الشارع وضع لي مقاييس، شنو هي المقاييس؟ قال لي اخذ الاعلم الاورع الاتقى، يعني اللي اكثر تقى اكثر ورع واكثر علم ومعروف بنظافته وبعده عن الطمع وقربه الى الله عز وجل، هذا اولى بالتقليد من غيره. ما قال لي اذا كان هذا من جنس تركي قلده مثلا، او من جنس كردي، او من جنس عربي او فارسي. نبالي شوي زين، احنا اللي صاير عندنا، صاير عندنا عبادة اصنام مع الاسف، يعني انه هذا لا انا ما اقلده لان هذا مو من جنسي. لا يا اخي، هذا غلط، هذا خلاف الاسلام، هذا بعيد عن روح الاسلام، هذا الله عز وجل غدا يعاقبك عليه. انت عليك ان تتبع العلم والتقى والورع، ما عندي مانع انا من اي جنسية كان، اذا متقي وورع وعالم واكثر وصول الى الدليل هذا هو اللي اقلده وانا اكون ممتن تماما. يعني العامل العنصري يجب ان نبعد على حده، لان الله عز وجل خلقنا جميعا من التراب وقدم الاتقى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اذا فهذا الجانب جانب جدا مهم. ها ابليس اجا وضع به المطب مثل ما نقول، اسجد لبشر خلقته من طين، انت هذا ادم خالق من تراب وانا مخلوق من عنصر اشمى، وهذا العنصر الاشمى ما يمكن يخضع الى هذا العنصر. انت ما جيت تخضع الى، جيت تخضع لامر الله، شلك علاقة به هذا؟ بعدين انت هاي العناصر اللي تقول عنها كلها مخلوقات لله، والله تبارك وتعالى عندما خلقها صنفها، ماكو عنصر اشرف وعنصر مو اشرف. وهي المصيبة هنا، ودخل اوضح لك، وعندنا بعض الناس الان يقول وخلق الزوجين الذكر والانثى، يقول انما قدم الذكر لان الذكر، يقول تعالى تملك الاشرف، الاشرف منين جايبه؟ الذكر اشرف من الانثى او الانثى اشرف من؟ قال لك من هاي المسألة؟ هذا إلى وظيفة بالحياة وهاي إلى وظيفة بالحياة، وكل واحد وضع من تحقق وظيفته. هذا تصنيف مو تشريف. حتى الأحكام
المترتبة المختلفة عند الرجل والمرأة ايضا للتصنيف مو للتفضيل. الله عز وجل وضع الاحكام، المرأة طاها احكام تتناسب ويا طبيعتها، والرجل طاها احكام يتناسب. احنا لا نفتهم التفضيل، يعني عندنا هاي دا قبروشنا ان هذا افضل وهذا اشرف وهذا اولى، لا مو الشكل. الباري عز وجل من عدله ومن رحمته ان الاشياء كلها وضعها في موضعها الصحيح واطاها مستواها. بس هذا قال لا انا اسجد لبشر خلقته من طين. امتنع، امتناع عن السجود كان امتناع عنصري. هسه اكو نقطة شوية هنا الغريبة، انا شفت القاضي ابن رشد بهان هذا في تفسيره، القاضي يلبس الحوار اللي صار بين الباري عز وجل وبين ابليس، يلبس هالمعنى. شنو معنى صوفي؟ شو يقول؟ يقول قال الله عز وجل لابليس اسجد، قال لا لا لا انا انأى وارتفع بشرف السجود عن ان يكون لغيرك، انا ما اسجد. ان كنت امرتني فقد نهيتني، انا ما اسجد لغيرك. اكيد فرق المحاورة بلهاء، يعني كأن الله عز وجل يأمر ان يعبد غيره، حاشا لله، هذا ما يصير. الله يقول لي اعبد غيري، ما يصير هذا. هو لو كان اكو بها شائبة عبادة كما ذكرت لك كان ما امره. قال لي انا ارتفع بسري عن شرف السجود الا لك، لئن كنت امرتني لقد نهيتني. قال لي يقول الله عز وجل قال لي اعذبك عذاب الابد، قال لي اذا عذبتني تراني في العذاب او لا؟ قال بلى اراك. قال رؤيتك تخفف عني الم العذاب، ما طول وجهك قبالي انا ما اشعر بالعذاب. ها اريد اطيها جذبة صوفية، لون من الجذبات الصوفية، والحال المسألة هي مو بهالشكل. الله عز وجل ينعم من اطاعه ويعذب من عصاه، لانه لا يأمر الا بالمصلحة، لا يأمر الا بالصالح العام. الباري عندما امره امره بان يجد تعظيما لادم وليس عبادة لادم. تعظيم. ولذلك هذا الغلط اللي تشوفه الان عند بعض الجماعات اللي يتصورون ان انت عندما تسجد على التربة تعبد التربة. ما اعبد التربة، اي تربة شلون اعبد انا؟ انا اعبد رب التربة، لكن السجود لله وهذه موضع السجود مو اكثر، هذه مكان للسجود ليس الا. النبي امرني ان اسجد على الارض والله امرني ان اسجد على الارض. لما انت تقول لي اسجد على السجاد انا اقدر احتج عليك، اقول لك الالفاظ لها ظواهر وظاهر اللفظ ها حجة. يعني هسه لما يقول لي واحد جيب لي بطل مثلا مشروب وفرض غازي من المشروبات الغازية، جيب لي فرد بطل من هالماء انا اروح اجيب له شوربة، ها يقول لي لا انت شوف سويت، قلت لك ما يجيب لي، ما اقدر اجيب لي شوربة. ها الله امرني ان اسجد على الارض. الارض شنو الان؟ اسال العرض شنو هو الارض؟ يقول لي قطعة من هالتراب، هذا هي الارض، قطعة من هالتراب الارض، اجي اسجد على قطعة من التراب. انت تقول لي لا، جيب لي دليل ان هناك نص يبيح السجود على السجاد. ولا دليل ابدا موجود. اللي يقدر اكون ممنون جدا، يعني الواقع شو عليه جميل، خلي شو بيجيب لي دليل. ماكو دليل بالمرة. ها الدليل ضرورة السجود على الارض، لان احنا ادلتنا شنو؟ الكتاب والسنة. الادلة مالنا شنو؟ يو ناخذ الحكم من القرآن يو ناخذ من السنة. الاجماع او العقل اثنين هن عودا للكتاب والسنة. الاجماع يكشف عن رأي المعصوم، هو قسم من اقسام السنة. احنا عندنا الاجماع مو حجة، الاجماع يكشف لنا عن رأي المعصوم. ودليل العقل شنو؟ باعتبار الشارع داخل مع العقلاء، العقلاء سيدهم الشارع، فاذا العقلاء اجمعوا على حكم انا استكشف من اجماع العقلاء بان الشارع وياهم. فاثنين للسنة، النتيجة نرجع للسنة. الكتاب والسنة هن ذن الدليل. طيب جيب لي دليل من القرآن وجيب لي دليل من السنة. انا دليلي من السنة يقول لي النبي جعلك لي الارض مسجدا وطهورا،
دليل فعلي. وايضا من النبي شفت النبي يسجد، شفت الصحابة يسجدون وين؟ على الارض، وما انبتت يحطون حصو، ولذلك كانوا الحصو من يصير شوية حار في مسجد الرسول يلجموه بديهم يبردوه يسجدون عليه، يسجدون على الحصى اول ما يبردوه يخلوه تحت جباههم. ولذلك اشتكوا للخليفة الثاني قالوا له ايام المطر يصير طين، وهذا الطين من نسجد يلزق بجباهنا، قالوا ما فرشوا المسجد بالحصباء، لان الحصباء جزء من الارض ومو من المنهي عنه، وفعلا كانوا يسجدون على الحصى. ادلتنا موجودة احنا، هاي كلها جيب لي دليل واحد على السجاد، وين هو؟ وين اي دليل يذهب الى ان السجاد يجوز السجود عليه؟ ها؟ فاذا ارجع للموضوع، ما عندي شائبة عبادة يا اخي، احمل فعل المسلم على الصحة. انت اسأل قول دليلك شنو؟ اقول لك هذا الدليل. اذا شفت الدليل مو ناهض ناخشة، اذا لا والله الدليل ناهض خلاص. يعني انا عندي مصلحة الا ان اقول ان هذا فعل خطأ. يلا اعود للموضوع. اذا امتنع ابليس من السجود لادم، ليش؟ باي دافع؟ بدافع عنصري، والحال السجود هو ما كان الا طاعة لله عز وجل، امتثال لامر الله وتعظيم لادم. ولذلك احنا الان في اعرافنا الواحد من عندنا ينحني عندما يلقى له واحد يعظمه او يكرمه. جل اعود للموضوع، فالسجود اذا لغير الله عز وجل لا يصح، وكل عمل كل عمل وحقك لازم يتعلق بوجه الله. اذا ما تعلق بوجه الله هذا العمل كله هراء وباطل. وجه الله، اجعل وجه الله نصب عينيك فيما تقوم به من اعمال، حتى ما تعطيه، حتى ما تضحي به. مو يقول للنبي حتى ما تضعه في امرأتك، يعني هاي لقمة الطعام اللي تحطها بحلق زوجتك اذا اقصدت بها وجه الله هي عبادة، هي عبادة، تصير عبادة من احسن انواع العبادة، بس اقصد وجه الله. ها؟ ولذلك ان نلاحظ ان كلما امعنا النظر في موقف ابي الشهداء يوم الطف نعرف ان كان متعلق بالله عز وجل تعلق سبب له الخلود اللي تشوفه، اصبح خالدا، لانه في لحظات الاخيرة كان ينبغي المشاهد المناظر تشغله، يعني هاي المناظر كلها كان ينبغي تشغله للحسين، يعني منظر اخوته واهل بيته صرعا مقطعين عربا عربا، اجسادهم تضطرب بدمائها على وجه الارض، منظر المخيم قدام النار تشتعل بيها، والنسوان تصايح، وحده ذاهبه يمين وحده ذاهبه شمال، منظر الحسين يلاحظ ان هاي الرماح مشرعه كلها تريد تتشابك على جسمه، ومع ذلك رمق السماء بطرفه قال صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين لا معبود شواك. شفاها كانت مشغولة بذكر الله، تتمتم شفتاه بذكر الله، عيونه وين؟ الى السماء، شابحة مثل ما ذهنه متعلق بالملأ الاعلى، مو ينهى العالم هذا كله، وانما استوعبته شنو؟ افاق السماء، الانقطاع الى الله عز وجل. واخته في داخل الخيمة تبعث اليه بصوتها، الصوت يجي ليه بس ما يقدر ابو الشهداء، ما في طاقة على الحركة، ما في طاقة على النهضة، والا لا تصور سهل عليه يسمع صوت زينب ويسكت، لا مو سهل عليه، تصيح.

أخي إن كنت حيا أدركنا، هذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. تقول العبارة، شوف عبارة الأرباب المقاتل، تقول جعل ينوء برقبته، يعني يحرك رقبته يمين وشمال، يحاول أن يتحرك ما يقدر، نهض وسقط ونهض وسقط. لذلك أخضع أذعن لأمر الله وأصوات العيال تنبعث إليه.

اناديك ما يشجلك نداي ولا تسمع عذابي ونخواي اشتهيت يا روحي بونتك هاي اخويا بحلي

لك يا نور عين تمرمرت بيك انا جيت من وسط الخدر ليك. إلها كانت لحظات هاي المرأة مع أخيها الحسين تنم عن عميق الانشداد، يعني كانت يظهر أنها منذ نشأت ويا الحسين إلى أن فارقها، هي ما فارقته، أهل عمر كل قضته إلى جانبه، ولذلك تلاحظ ما كانت صورة الحسين تبارح ذهنها لما جن عليها الليل بادرت إلى مصر يا أبي عبد الله.

0: كرمة في يدي ما يبات حشرة بوادي وما تنظر الفواطم بالعشر وستر الوجوه منها الايادي. ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن اهلنا يا الله. اللهم انا نسألك من كل خير احاط به علمك ونعوذ بك من كل شر احاط به علمك. اللهم اقض حوائجنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم من على مرضانا بالشفاء والعافية. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، وإلى أماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين
1: بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.

منها ألخص حالي يتوضع وبعد كي الجدل ما يحتاج

نحدد لك مين القصر وانت تعرف المسؤول.

ممنوع. بلا كلام.

المسلم من يوم يستلظم حتما يلتجي لدينه.

إذاعة جامعة المستقبل. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. كلية التقنيات الصحية والطبية في جامعة المستقبل تحقق نسب نجاح متقدمة في الامتحانات التقويمية الوزارية لقسم تقنيات التحليلات المرضية. رئيس الوزراء: الحكومة تبذل جهدا في مواجهة الفساد وعدم السماح لأي شخص بالعبث بأموال العراقيين. رئيس البرلمان: القضاء والبرلمان اتخذا إجراءات بالتعاون مع السلطة التنفيذية لمكافحة الفساد. وزير الخارجية: بحثنا مع الرئيس السوري إنشاء أنبوب نفط برعاية شركة أجنبية. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي يزور بغداد. القضاء: التحقيقات مع وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع تسفر عن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار. العراق يواجه تحديات في استعادة صادراته النفطية بعد اضطرابات هرمز. ترامب يتحدث عن تقدم جيد في نزع السلاح النووي الإيراني. والباراغواي تهزم ألمانيا بركلات الترجيح وتبلغ الدور 16 في المونديال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

كل ما في عالمنا اليوم من إسلام ومسلمين بالمعنى الصحيح، فإنهما مدينان في البقاء لفضل ثورة الحسين عليه السلام، وإن بقاءهما أهم ثمرات تلك الثورة. الشيخ عبد الوهاب الكاشي من كتابه مأساة الحسين.

وكثور ما بالرمح حالي نظرتك ذكرتك في عيني حفر ودموعي حفرتك وشعارتك تهز وجاني.

0: لقد ضحى العباس بن علي عليه السلام بكفه حتى لا يضحي بكف الحقيقة، وضحى بعينه حتى لا يضحي بعين البصيرة، وضحى برأسه حتى لا يضحي برأس الإيمان.
1: هنا إذاعة جامعة

من أطبر رأسي أصرخ ريت مو رأس طبر ريت يجوز علي شرعا واطبر بعرق النحر لكن الله بهالقرار علي حرم الانتحار ولولا تحريم شفت كل عاقل بحزن انتحر وما يوفى

لقد كان الحسين عليه السلام الوارث الوحيد لتلك الثورة التي فجرها جده الرسول الأعظم على الجاهلية الرعناء والعنصرية والوثنية لإنقاذ المستضعفين في الأرض من الظلم والتسلط والاستعباد. هاشم معروف الحسيني من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

حملت نوق السبي بتنبي بصف بتنبي والطريق عيون ناس وبين وحدة ووحدة راس بتنبي ايه بصف بتنبي حملت نوق السبي.

طولها طولها إيه. وبين وحدة وحدة خلنا سمعك والطريق عيون ناس وحدة راح

0: اسمع.
1: تجوي القلب عيلتي من الصوت عارف اختي،

استتخيلهن تخيلهن بعيونك بقلبك، جابولهن الهزايل جابولهن النوق وقام يصعدون بيهن، وتخيل بقلبك هالليلة خلوا بين كل وحدة راس من رؤوس الأصحاب، من رؤوس الحسين رأس أبو فاضل، وقامت تحدي الناقة وانت تحدي وياها اليوم بصوتك وبقلبك. إيه حملت نوق السبي راحوا ومشوا بتنبي بصاف بتنبي قول حملت

شكو انحرك ما نلقاه.

تبخل على زينب هالليلة حملك عيشهم عيشهم روحوا ياهم بالسبيل.

ويلاه هذا البيت ما أقدر أقرأه بعد كم من المجتهد. سامحني يا مولاي، سامحني يا صاحب الزمان. أخير مرة. حملت نوق السبي، قول بتنبي بصب بتنبي بتنبي بصاب بتنبي. أخير جواب، أخير جواب. حملت حملت

يما شو اسولف لك يا ابني؟ شبد المرض حاله والفرقه سمعني بعد شبد المرض. الله الله باسم العباس خادم يا ابني

هاي هلا موكب ابناء الحلة ما شاء الله. يما شو اسولف لك مرت حاله والفرقة شتالة شبد مرت حاله يا ابني. هلا هلا ارفع ايدك

0: شاء الله. الله يحفظكم. أريد الكل يشارك باللطم. عزاء لأم البنين، وين أصحاب الحوائج؟ وين العدة مريض؟ اسم أم البنين ليلى. صحن أبو فاضل، هلا بيك، ارفع يدك. هلا
1: يا بيشير خير.

الصحيب عبره بعباس واخوان القيضة وعالغبر بعباس واخوان القيضة وعالغبر

عاب بدون جواب. يا ابني يا عباس الطم. ما شاء الله. ضيقي وعسر قضيت باقي عمري من رحب سجاد هيفة خدري. والدهر خلصنا بمارة قهري وبدال نحر ريت قطعه ونحره. هلا بي وبدال نحر ريت قطعه ونحره.

الجد حضرون. هلا بك ما شاء الله. ما شاء الله. جت المنية وريدت

0: عليكم يا بني يا عباس يا بني يا عباس.
1: محمد معروف الحلي ما شاء الله. هلا هلا والنعم منكم عمي.
0: جت المنية وردت بلشت حضرون
1: ما شاء الله. هلا بي
0: شيعون نعش على قبري تنعون.

إلى ذكرى أمي التي علمتني ومنذ طفولتي أن أحب الحسين عليه السلام، ذلك الحب الحزين الذي يخالطه الإعجاب والإكبار والشجن، ويثير في النفس أساً غامض وحنيناً خارقاً للعدل والحرية والإخاء وأحلام الخلاص. فيوم عاشوراء هو يوم تجدد المواقف بين الحق والباطل. انتصر الله فيه بالحق على الباطل، بموسى على فرعون، وبالحسين على يزيد، وهو فرعون هذه الأمة. عبد الرحمن الشرقاوي من مقدمة الإهداء لمسرحيته الحسين ثائرا وشهيدا.

0: سجّع. أوقف أوقف.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. كلية التقنيات الصحية والطبية في جامعة المستقبل تحقق نسب نجاح متقدمة في الامتحانات التقويمية الوزارية لقسم تقنيات التحليلات المرضية. رئيس الوزراء: الحكومة تبذل جهدا في مواجهة الفساد وعدم السماح لأي شخص بالعبث بأموال العراقيين. رئيس البرلمان: القضاء والبرلمان اتخذا إجراءات بالتعاون مع السلطة التنفيذية لمكافحة الفساد. وزير الخارجية: بحثنا مع الرئيس السوري إنشاء أنبوب نفط برعاية شركة أجنبية. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي يزور بغداد. ضبط 4 ملايين دولار داخل مركبة بين صلاح الدين وديالى قبل تهريبها. أرمينيا: التبادل التجاري مع العراق بلغ 400 مليون دولار سنويا. مسؤول أمريكي: قواتنا سترقب التزام لبنان وإسرائيل بالاتفاق. والبرازيل تهزم اليابان وتبلغ الدور 16 في المونديال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن الأجر الذي يعطيه الله لمن يتذكر مصيبة الحسين عليه السلام في أي وقت من الأوقات. تلك المصائب التي تحرق القلب وتنهمر بسببها الدموع هو أجر مصيبة الحسين عليه السلام. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. نلتقيكم على التردد 91.7 FM لنكون وإياكم في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامج حسين وأشياء. سنرافقكم على مدار ساعة كاملة من الآن سادتي الأحبة، أنا أزهار الكندي في الإعداد والتقديم، مخرجا منفذا وعلى الهواء مباشرة سيرافقني الزميل عرفان العبدون، فكونوا معنا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي الأفاضل أينما تكونوا. وبهذا الحديث المفصل الذي سنتحدث فيه هذا اليوم، وقبل أن نخوض غماره سنقرأ على حضراتكم أو نطرح على حضراتكم موضوع نقاشنا وموضوع حديثنا لهذا اليوم، ألا وهو الثبات على المبدأ والعقيدة مهما كلف الأمر. موضوع حلقتنا لهذا اليوم سادتي الأفاضل هو الثبات على المبدأ والعقيدة مهما كلف الأمر، وستكون هواتف إذاعة جامعة المستقبل مهيئة أمام حضراتكم لاستقبال الاتصال والمشاركة في هذا الموضوع عن طريق الهواتف والتي هي بالأرقام الأثير 07835-6667 والآسيا سيل 07735-6667.
1: لحسين ثورة خالدة وزينة بالإعلام، واللي عاد حسين يعني عادي الإسلام، عملاق

مستمعينا الأفضل، تعالوا معنا لنفتح معا صفحة ناصعة من تاريخ الإباء والكرامة، صفحة خطت بدماء الأطهار وجسدت أعلى معاني الثبات على الحق والعقيدة. نبحر معا في دروس من عاشوراء لنقف اليوم عند أحد أعظم هذه الدروس، ألا وهو الثبات على المبدأ والعقيدة مهما كلف الأمر. من كربلاء، من تلالها وسهولها، من نداء الحسين الخالد، هيهات منا الذلة. نستمد النور الذي يهدينا في دروب الحياة. إذن كونوا معنا هذا اليوم في الحديث حول موضوع الثبات على المبدأ والعقيدة مهما كلف الأمر. وخير دليل على ذلك هو حديث الإمام الحسين عليه السلام لأصحابه في مكة، حينما قال لهم: من لحق بي استشهد، ومن تخلف لم يبلغ الفتح. كلمات تخبرنا إن درب الحسين لم يكن درب غنيمة، بل كان درب مبدأ في كربلاء. في ليلة العاشر حينما خاطب الحسين أهل بيته وأصحابه، حيث قال: إني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي. ويخليهم من بيعته ويقول لهم: هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا. لكنهم ثبتوا وقالوا: والله لو قطعنا ثم حرقنا ثم نشرنا ما تركناك يا أبا عبد الله. هذا أحد أمثال الثبات على المبدأ والعقيدة من أصحاب الحسين عليه السلام، الذين بقوا ثابتين على مبدئهم وعقيدتهم ولن يتخلوا عن الحسين، وبقوا رغم معرفتهم بما سيجري عليهم. فهذا الموضوع يعتبر من أهم المواضيع التي علينا أن نقف عندها. إذن مستمعينا الكرام، أول ما خلينا نحكي باللغتنا العامية مثل ما نقول، أنه الثبات على المبدأ والعقيدة لأصحاب الحسين عليه السلام، الذين كان للحسين عليه السلام موقف عظيم معهم في ليلة العاشر من محرم، حينما قال لهم: الذي سيكون معي فإنه سيدخل الجنة، والذي أو سيستشهد، والذي لم يكن معي فسيبلغ الفتح. فيعني كان في الخيارين، إنه نجاة لهم لكنهم اختاروا الشهادة. فهذا شيء عظيم جدا، وهذا موقف يدل على الثبات على المبدأ والعقيدة. الموقف الآخر لمولانا أبي الفضل العباس عليه السلام عند الماء، فهو كان يملأ القربة وينظر إلى الماء في يده، ولكنه كان يرميه قائلا: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني. ما هذا الثبات؟ ما هذه الإرادة؟ أنهم يعلمون أنهم ذاهبون إلى الموت، ولكنهم اختاروا الخلود مع الحق على الحياة مع الباطل. إذن هذان الموقفان من مولانا أبي الفضل العباس مع القربة وأصحاب الحسين في ليلة العاشر من محرم، من أعظم وأقوى المواقف التي تدل على الثبات على المبدأ والعقيدة. فاليوم علينا أن نكون صادقين مع الله ومع أنفسنا، وأن لا نتلون مع المصالح، وأن لا نغير مواقفنا حين تشتد الضغوط. الكثير من الأمثلة العاشورائية، لأن إمامنا الحسين عليه السلام أيضا قال: إنني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكني خرجت لطلب الإصلاح. فكان إمامنا الحسين عليه السلام خرج لا من أجل سلطة، بل
لأنه لا يمكن أن يبالغ أو يبايع ظالما مثل يزيد، وثبت في زماننا وأنه لا يقل أهمية بل قد يكون أكثر صعوبة. اليوم نحن نواجه صعوبات كثيرة حين تباع المبادئ تحت عناوين المصلحة، ويبقى الحسين منارة للثابتين.

إذن لنسأل أنفسنا وأطرح عليكم السؤال سادتي الأفاضل، هل ثبتتم في يوم من الأيام على موقف رغم الضغط؟ هل خيرتم بين كذب يريحك، أو هل خيرت بين كذب يريحك أو صدق يؤذيك، وماذا اخترت؟ هل رفضت الرشوة؟ هل قاومت الغش؟ هل دافعت عن مظلوم؟ إن كنت فعلت فأنت من أحفاد أولئك الذين وقفوا مع الحسين، وإن لم تفعل فابدأ من الآن. إذن علينا أن ننظر دائما في كل مواقفنا، ولنجعل من عاشوراء درسا لنا في كل موقف. لا نجعل الضغوط ولا نجعل الحياة ومشاكلها وانشغالاتها تجعلنا نتخلى عن مبادئنا وعن عقائدنا، لأننا اليوم في مدرسة عاشوراء، في مدرسة الحسين، في مدرسة كربلاء، هناك مواقف خالدة وهناك دروس عديدة. فاليوم نحن في درس الثبات على المبدأ والعقيدة مهما كلف الأمر. فلننظر لأصحاب الحسين الذين ثبتوا مع الحسين رغم معرفتهم بأنهم سيقتلون وسيموتون وسيجري عليهم ما يجري. أما الأمر الآخر فهو، أو الموقف الآخر لمولانا أبي الفضل العباس، هذا الموقف العظيم حينما وصل إلى المشرع وحمل الماء بيده وكان عطشان وقلبه يتفطر من العطش، ولكنه رمى الماء وتذكر أخيه وبقي ثابتا على مبدئه وعقيدته، وقال: يا نفس من بعد الحسين هوني، ومن بعده ما كنت أن تكوني، وهذا حسين شارب المنون وأنت تشربين ماء المعين. كلنا نعرف هذا الموقف العظيم لمولانا أبي الفضل العباس. تعالوا إلى زينب عليها السلام. اليوم بعد العاشر من محرم وبعد دروس عاشوراء درسا عظيم من مولاتي زينب. بدأنا من أصحاب الحسين ومن أبي الفضل العباس ومن من كانوا، ومن الإمام القاسم عليه السلام بن الحسن الذي كان أيضا يعطينا رسالة للثبات على المبدأ والعقيدة، حينما قال له الإمام الحسين عليه السلام: كيف ترى الموت؟ قال: أحلى من العسل. يقول أحلى من العسل للموت. فإمامنا القاسم عليه السلام أيضا كان نتيجة لثباته وحبه لمبدئه وعقيدته. هناك حديث يروى في إحدى الدول، وقف أستاذ جامعي وقال: هذا بحث مزور، فخسر منصبه لكنه لم يخسر ضميره. هذا أحد الأمثلة للثبات على المبدأ والعقيدة. المثال الآخر، كان شاب يعمل سائقا بسيطا، ولكنه أعاد محفظة فيها مال كثير، لأنه تعلم من عاشوراء إن المال لا يغني عن المبدأ. ومواقف كثيرة. هناك امرأة رفضت أن تتنازل عن حقها في تربية أولادها رغم تهديدات كثيرة، لأنها قالت: أنا زينب ولن أهزم. هذه المواقف الكثيرة اللي موجودة في حياتنا علينا أن ننظر دائما. يعني اليوم مثل ما ذكرنا قبل قليل أنه ضغوطات الحياة في بعض الأحيان، والخوف من السلطة، أو الخوف من المقابل، أو الخوف على المصلحة. يعني مرات بعض الأشخاص يتخلون عن مبادئهم وعن عقائدهم في سبيل يقول: والله أني مصلحتي راح تتنافى ويا هذا المبدأ، وأني لازم أتنازل عن مبدئي حتى أقدر أحصل على مصلحتي، وإلا أني ما رح أقدر أوصل الشيء اللي أريده. فلذلك أن الثبات على المبدأ والثبات على العقيدة أمر مهم جدا في هذا الزمان. وكما ذكرت قبل قليل أنه الإمام الحسين عليه السلام كانت رسالته واضحة جدا، كان صاحب رسالة، والرسالة هي كانت أنه يريد أن نبقى ثابتين على الدين، ثابتين على المبادئ التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله. وكما ذكرت أيضا موقف الإمام القاسم عليه السلام حينما سأله إمامنا الحسين، قال له: كيف ترى الموت؟ قال: أحلى من العسل.
وكان يخاطب هذا الحديث، يخاطب أجيال الآن، يعني أنه اليوم في بعض العوائل وبعض الناس تخاف على أولادها، تخاف على يعني ما عندها روح التضحية في سبيل المبدأ أو في سبيل العقيدة. اليوم إحنا عندنا درس من زينب، درس لكل امرأة حرة. مولاتنا زينب عليه السلام رأت جسد أخيها مقطع ولكنها لم تنكسر، قالت: ما رأيت إلا جميلة. رأت علي الأكبر ورأت العباس ورأت الحسين، ولكنها قالت: اللهم اجعلها في عينك. من مولانا علي الأكبر أيضا إلى كل شخص يبحث عن الهوية، يقول: أولسنا على الحق؟ فقال له أبيه الحسين عليه السلام: نعم. فقال: إذا لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. هذا هو مبدأ أهل البيت عليهم السلام، وهذا ما التمسناه من حياتهم ومن مبادئهم. فنقول قبل أن ننتقل إلى الفاصل: اللهم اجعلنا من الثابتين كما ثبت الحسين، ومن الصادقين كما صدق العباس، ومن الصابرين كما صبرت زينب. وليست كربلاء ذكرى فقط، بل هي مشروع حياة لنحمل قنديلها في دروبنا، ولنكن من الذين قال عنهم الحسين: إني لا أعلم أصحابا أوفى منكم. هذا هو الثبات على المبدأ والعقيدة.

0: وهناك أمر هام علينا أن نقف عنده، أن الأمة التي تجزع من الموت لا تحوج الطغاة والجبابرة إلى جهد كبير لتطويعها وترويضها وتعبيدها لإرادتهم وسلطانهم. تتحول حياتها دائما إلى نوع من التبعية والانقياد إلى الطاغوت، وبالتدرج يفقدون الوعي والفطرة ومقومات الحياة الكريمة. هذه صورة من الحياة، والأمة التي تمتلك القدرة على تحدي الموت ولا تجزع منه، وتملك القدرة على تجاوز الموت، لا يمكن ترويضها وتذليلها لإرادة الطغاة والجبابرة، ولا يمكن مصادرة إرادتها ومقاومتها. بما أنه إحنا اليوم نحكي عن الثبات، عن المبدأ أو على المبدأ والعقيدة، وبما أنه اليوم كان أكو فد موضوع، إحنا ما أريد ندخل بمواضيع سياسية ولا أريد ندخل في مواضيع، لكن الشيء بالشيء يذكر. أريد نذكر أخواننا في الحشد الشعبي الذين كان لهم موقفا مشرف. شنو اللي دفع الشباب؟ شنو اللي دفع كبار السن؟ شنو اللي دفع الناس من كل فج وصوب في العراق إلى الذهاب إلى ساحة المعركة؟ شنو السبب؟ أكيد كل إحنا نعرف السبب الرئيسي هو العقيدة والمبدأ، مبدأ إنهم استجابة لنداء المرجعية، والمبدأ والثبات على أنه رأوا أن الوقوف مع الحق ضد الظلم، ورأوا أن العراق يحتاج إلى وقفة رجالها وأبنائها، وأن هناك عدو ظالم شرس قد ينال من العراق، فعليهم أن يهبوا. فهب رجالنا الأبطال وقاوموا وقاتلوا وضحوا بأنفسهم وكانوا يتصارعون على الموت. احنا اليوم علينا أن نربط هذه الأحداث. هذا موقف مشرف، موقف عظيم لأبنائنا وأخواننا وآبائنا في الحشد الشعبي المقدس، الذين كانت لهم رسالة عظيمة وكان لهم دور كبير في الثبات على المبدأ وفي الثبات على العقيدة، وكانت استجابتهم استجابة سريعة ومباشرة. هناك مواقف عديدة وعظيمة وجليلة يقشعر لها البدن من هؤلاء الرجال. فإذا اليوم احنا عدنا مثال، فلذلك احنا اليوم علينا ان لا نستسلم وان لا نغير مبادئنا وان لا نستسلم للزمان وان لا نستسلم الى الظروف في سبيل ان نكون او ان نكون بعيدين عن مبادئنا وعن عقائدنا. المبدأ والعقيدة هذه من الأمور المهمة جدا اللي لازم نكون مصرين عليها، لأن لولا إصرار الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته على الحفاظ على رسالة الإسلام وعلى الحفاظ على أن يصل الإسلام، لما نحن اليوم مسلمين ونعيش في رحمة الإسلام وفي عطاء الله سبحانه وتعالى، وكرمنا الله بالإسلام وكرمنا بآل محمد والكرامات الكثيرة التي من الله سبحانه وتعالى علينا وفضلنا على الشعوب. هذا نتيجة لثبات محمد وآل محمد على مبدئهم وعقيدتهم التي هي مبدأ الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، مبدأ الحق، انتصار الحق على الباطل، مبدأ الوقوف في وجه الظلم. اليوم عندنا موقف عظيم مثل ما ذكرنا لإخواننا الذين كانوا ثابتين على مبدأهم وعقيدتهم، ولا ننسى مولاتنا زينب التي كانت ثابتة على مبدئها وعقيدتها حينما وقفت في وجه يزيد. وهي احنا لو نتصور احنا وياكم الموقف اللي كانت به او الحالة اللي كانت بها سيدتي زينب عليها السلام حينما وقفت في وجه يزيد وفي مجلس يزيد. كانت مولاتنا زينب عليها السلام امرأة قتل اولادها أو استشهدوا أمام أم عينيها ظلما وعدوانا، وقتلهم أشقى الأشقياء، قتل أخوتها، قتل أبناء أخوتها، وترملت النساء، قتل الأطفال، وحرقت الخيم، وسبيت وضربت وأخذت مكبلة تسير في مع الأعداء ورؤوس أخوتها وآل بيتها أمامها على الرماح. تصوروا هذا المنظر كله وياي، وأنه شلون كانت شنو كان شعورها بهذه اللحظة، وما هو اليأس اللي كانت توصل له، أو ما هو الألم اللي كانت تشعر به مولاتي زينب عندما كانت كل هذه الأحداث تمر عليها، فقد الأخوة، فقد الأبناء، والأسر، والضرب، والأطفال، ومسؤولية النساء، ومسؤولية الأطفال، وأمامها مولانا زين العابدين مكبل بالسلاسل لا يستطيع، والكل يريد أن يأخذ الثأر والرؤوس على الرماح، ولكن هذا لم يجعلها أو لم يمنعها من الوقوف ضد الظلم، ولم يمنعها من أن تتنازل عن مبدأها. وكل إحنا نعرف أنه الإنسان في حالة الحزن أو في حالة الانكسار أو في حالة المصيبة يكون ضعيف، يكون لا يستطيع أن يقاوم، يتنازل، قد يكون ولو في هذه الساعة يتنازل عن مبدأ، يتنازل عن عقيدة، يتنازل عن حقوق، يتنازل عن كثير من الأمور، لأنه يكون منهك من القهر، من الأسى، من التعب. لكنها ما أو لكن مولاتنا زينب عليه السلام ما كان موقفها في هذه الحالة، وهي بكل هذه المشاعر المؤلمة وقفت. وكانت وللعلم أيضا معلومة أخرى، أنها كانت وحيدة، كانت وحيدة، لا ناصر ولا معين، يعني بكل هذه الظروف وهي وحيدة لا ناصر ولا معين، ولكنها وقفت في مع أو أمام يزيد وخاطبته بخطاب الشجاعة، وقالت له كد كيدك واسع سعيك فوالله لن تمحو ذكرنا، هذه المقولة الخالدة. ووقفت أيضا بوجهه وقالت الخطب الكثيرة، وقالت لن يذهب عنك عارها، وكانت ترد عليه ردودا قاسية، وكانت تدعو الله سبحانه وتعالى عليه، وكان يخاطبها ويشمت بها ويقول ماذا رأيت صنع الله، أو كيف رأيت صنع الله بأخيك، تقول ما رأيت إلا جميلة. هذا هو الثبات، هذا هو الإصرار على أن يكون ثابتة على المبدأ والعقيدة، وأن تكون مصرة على أن توصل الرسالة. فلو لم يكن هذا الموقف من مولاتي زينب ومن إمامنا الحسين ومن نبينا محمد صلى الله عليه وآله ومن إمامنا علي عليه السلام لما بقي الإسلام لهذه الساعة. فإذا الإصرار والثبات على المبدأ والعقيدة لم يكن إلا أو لم ي... لو لم يكن لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. دعونا نقف وقفة قصيرة مع فاصل من المخرج عرفان العبدون لنعود ونكمل حديثنا وإياكم.
1: أوحى إليها زلزلي يا أرض فالجند علي، فجر لثائر قادم في الأفق قد لاح الخبر، طوبى لجيش المنتظر، طوبى لجند القائم، جهزوا الجند.

تعالوا معي سادتي الأفاضل لنقف عند نظرة إمامنا الحسين عليه السلام إلى الموت، وما هو أثر نداء إمامنا عليه السلام في تثبيت الأصحاب. إن عاشوراء هي حدث متميز من بين الأحداث الكبيرة في التاريخ من ناحية النظرة إلى الموت والاعتقاد به وبما يترتب عليه. فقد أعلن إمامنا الحسين عليه السلام عند مغادرته الحجاز إلى العراق إنه سوف يلقى مصرعه في هذه الرحلة، كما قال عليه السلام: وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. ونعى نفسه إلى الناس وطلب منهم أن يبذلوا مهجهم في هذا السبيل وأن يوطنوا معه أنفسهم للقاء الله. من كان باذلا فينا مهجته موطنا لقاء الله فليرحل معنا. وبدأ خطابه بتقديم صورة زاهية جميلة للموت تمهيدا لهذه الدعوة، فقال عليه السلام: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة. وعلى امتداد الطريق إلى كربلاء كان إمامنا الحسين عليه السلام يصارح الناس ويصارح أصحابه إنهم سائرون إلى الموت الذي لا بد منه، ولم يكن يشك في ذلك، فكان لدى أصحابه عليهم السلام يقينا ما بعده يقين. وكان عذر من يتخلف من نصرة الحسين عليه السلام قد وضعه إليهم عليه السلام، وقال إن نفسه لا تطيب إلا بالموت أو لا تطيب بالموت، وإذا كان الجزع من الموت يضعف الإنسان فهو لا محالة يفقده القدرة على اتخاذ الموقف العملي في القضايا الصعبة وإن كان قلبه مع الحق. وقيمة الإنسان في ساحة المواجهة والصراع ليس في النية وعقد القلب فقط، إنما في الموقف. وقد كان كثيرا من المسلمين في عصر الحسين عليه السلام لا يرتضون أعمال يزيد وبني أمية عامة ويكرهونهم أشد الكره ويمقتون حكومة الطلقاء في الشام، ولكن الإمام الحسين عليه السلام حول هذه الكراهية وهذا الرفض إلى موقف عملي، وهذه هي قيمة عمل الحسين عليه السلام. فإن الموقف هو التجسيد العملي للرأي والانتماء وإخراج الرأي والانتماء والولاء والبراءة من داخل النفس إلى ساحة لمواجهة الصراع. إذن فالرفض والكراهية التي يضمرها الإنسان في نفسه لا تغير شيء من واقع الحياة، سواء كانت الحياة السياسية أو الاجتماعية، ولا تحرك الناس، وإنما الموقف هو الذي يحرك الناس ويحدث التغيير السياسي سواء كان أو الاجتماعي. وأيضا مستمعينا الكرام، لنقف قليلا عند هذا الموقف أو عند هذه السطور. فالإمام الحسين عليه السلام يريد أن يوصل لنا رسالة إن الثبات أو إن الرفض والكراهية التي تضمرها بقلبك على الظالمين لا تجدي نفعا، رغم أنه هناك قول النبي صلى الله عليه وآله يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني هناك أمر برفض الظلم والسعي إلى القضاء عليه. يعني اليوم أكو هواي مواقف باطلة، أكو هواي ناس باطلة، أكو هواي مواقف يعني ما نتمنى أن نشوفها أو ما نريدها، لكن إحنا رافضيها بقلوبنا وما نسعى إلى تغييرها. فاليوم ننتهز من عاشوراء فرصة أن نغير، سواء من أنفسنا، من مجتمعنا. اليوم هواي ظواهر مجتمعية، هواي ظواهر اجتماعية استحدثت في المجتمع أرادت أن تغير صورة المجتمع العربي على حد بصورة عامة والمجتمع العراقي بصورة خاصة. فلذلك إحنا اليوم كل إحنا مسؤولين من مبدأ ومن منطلق قول النبي صلى الله عليه وآله حينما يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
اليوم الثبات على المبدأ أو الثبات على العقيدة والمبدأ هو ليس فقط في الثورة، وليس فقط في المعركة، وليس فقط في مواجهة الظالم والطاغي، ولكن أيضا أن نثبت على مبادئنا التي تربينا عليها، عقائدنا، أخلاقنا. اليوم إحنا كشعب عربي، ونحكي عن العراق بصورة خاصة، اليوم كشعب عراقي، شعب محارب، شعب الكل يريد أن يأخذ منه الثأر. فاليوم احنا علينا ان نصر على ان نواجه وان نكون اصحاب مبدأ وعقيدة، من خلال انه ان نربي ابنائنا التربية الصحيحة، انه ننظر الى نظرة حقيقية او نظرة صحيحة، نظرة صائبة الى كل الاخطاء اللي موجودة ونصححها. اليوم احنا مو ما نوقف ويا الاشخاص الخطأ او الظلم في سبيل والله انا ما قابل اكو هواية. احنا خلينا نكون صريحين، اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي كلش اكو هواية مشاكل، وكلش اكو هواية امور قد لا تمت لمبادئنا ولقيمنا بصلة. اكيد تأيدني الرأي يا مخرجنا، انه اليوم احنا نشوف بالمواقع التواصل الاجتماعي اكو امور واكو اشياء لا تمت لمبادئنا ولا لأخلاقنا بصلة، ولا إلها أي دخل بمبادئ الإسلام ومبادئ التي أراد أو قاتل الحسين عليه السلام من أجلها. اليوم يعني هذه المعركة العظيمة التي جرت في كربلاء، وهذه الدماء الطاهرة التي سالت، دماء الأطفال، دماء النساء، دماء الشباب، دماء الشيوخ، دماء التي سالت في كربلاء من أجل أن تحافظ وأن تثبت وترسخ المبادئ والعقائد الموجودة في مجتمعنا. احنا اليوم لازم نحافظ عليها، ما نخلي من مواقع التواصل ولا نخلي من الناس أو هناك مغرضين، هناك الكثير من الأعداء الذين يدسون السم بالعسل، هناك الكثير من الأمور التي أو من الناس الذين يريدون أن يحرفوا هذا الطريق، طريق الحسين، يريدون أن يحرفوا هذا الطريق ولكن بطرق مبتكرة أو بطرق حديثة. فاليوم موضوعنا من أهم المواضيع ومن أهم الأمور اللي علينا أن نقف عندها، ألا وهي الثبات على المبدأ والعقيدة. الإمام الحسين عليه السلام قال: سللتم علينا سيفا لنا في إيمانكم. يعني تعرفون شنو معنى هذا القول؟ يقولون أنتم اليوم مؤمنين، لكن أنتم مؤمنين وسللتم علينا السيف بهذا الإيمان، لأن أنتم مؤمنين وتعرفون أنه يزيد ظالم، وتعرفون أنه يزيد طاغي، ولكنكم تضمرون عداوة يزيد في قلوبكم ولا تحاربوا يزيد ولا تقاوموا. هذا هو المفهوم اللي كان يطرح الإمام الحسين عليه السلام على جنود ابن زياد في كربلاء في يوم عاشور. يقول عليهم أو يقول لهم: سللتم علينا سيفا لنا في إيمانكم. يعني أنتم اليوم تتأذون بهذا الإيمان وبهذا المبدأ. يعني مرات من تسمع المقتل، يعني جوز أنت تفكر بينك وبين نفسك تقول أنك شون يقول على الإمام الحسين أنكم أنتم الله سيعذب الإمام الحسين، وأن الإمام الحسين هو الذي هو الكافر، وأنه ليس من الدين، وأنهم يدافعون عن الدين، وأن الحسين ضد الدين. يعني ما شيء ما بي أي صحة ولا بي أي وجود. فالسيف الذي يذكره الإمام الحسين هو القوة والسلطان، والإسلام هو الذي أعطاهم هذا السلطان. فكان العرب قبل كل، احنا نعرف أن العرب هي أمة ضعيفة معزولة بالصحراء، أجهم النبي صلى الله عليه وآله بالدين الإسلامي. يقول كنتم، كان الناس قبل، كان العرب في السابق كانوا أقوام جاهلية. احنا كلنا نعرف انه العرب قبل كانوا من الأقوام الجاهلية، ولكن جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله، جاءهم بالإسلام من الله سبحانه وتعالى، أقام عليهم الحجة، أيضا أنطاهم قوة كبيرة، وفتح لهم مشارق الأرض ومغاربها، سقطت عروش الطغاة والجبابرة، تحرر هذا الشعب المستضعف، وانطلق عباد الله من الأسر والاستضعاف والعبودية، وتوجهوا إلى عبودية الله سبحانه وتعالى. الإنسان انتقل من العبودية لبعضهم البعض الآخر إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. هذا هو ما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله، وقد قلدهم الرسول صلى الله عليه وآله هذه القوة في الإيمان. وكانت هذه القوة الهائلة والمعجزة من صنائع الرسول صلى الله عليه وآله بفضل الله لأمة محمد.
يعني هذا هو المقصود بهذه الكلمة الدقيقة والمعبرة من عمق المأساة عندما قالها الإمام الحسين، قال سيفا لنا في إيمانكم، كان حريا بهم أن يسلوا هذا السيف في وجه أعداء الله ورسوله وأعداء الناس، وضع السيف في وجه رسول الله وخلفائه وبوجه الحسين وآل الحسين. يعني كان الموقف صعبا جدا، وكان ردة الفعل ردة لا يمكن أن نقف عندها. كانوا يوظفون السيف لقتال أمة بدل أن يوقفوه في قتال أمة الظلم والشرق وحكومة الطلقاء في الشام، وظفوه لقتال أمة التوحيد، أمة التوحيد والعدل ونصرة أمة الشرق. يعني رسالة أو معادلة غير صحيحة. هذا يعتبر التشخيص الدقيق اللي قدمه الفرزدق من أهل أو عن أهل الكوفة عندما سأل الإمام الحسين عليه السلام عما وراءه، فقال قلوبهم معك وسيوفهم عليك. فإن أهل الكوفة كانوا في الأغلب علويين، وقلوب العلويين كانت مع الحسين، ولكن سيوفهم انقلبت عليه السلام. وكثير من الذين خرجوا في جيش ابن زياد لقتال الإمام الحسين كانوا يحبون الحسين، وكانوا من الذين كتبوا إليه ويطلبون منه أن يأتيهم، ولكن هناك تخاذل عن نصرة العدو والدفاع عنه. والقرآن قال في آية واضحة، كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. مصادق هذه الآية الكريمة أن يحمل الإنسان المؤمن السيف على الله ورسوله وأوليائه ويقاتلهم بالدفاع عن الطاغوت، فإذا فعل ذلك فإن الله يسلب عنه التصديق والإيمان والوعي والرأي ويكذب بآيات الله، فإذا كذب بآيات الله ورسوله وأوليائه عاداهم وأبغضهم، وهذا هو التخاذل الذي رأيناه عند أو في كربلاء.

ما شاء الله لخادم الحسين الشاعر الدكتور أحمد العلياوي. نحن أنصار حسين نشتري الموت شراء، دمنا الحر يلبي في الملمات النداء، دمنا الحر.

0: نخشى من عدو كيف نخشى نحن من جئنا لأرض الموت كي نهدي الدماء نحن من جئنا لأرض الموت كي نهدي الدماء.
1: السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم مرة أخرى مستمعينا الأفاضل. وقبل أن نختم اللقاء وإياكم دعونا نعود لثبات أصحاب الحسين ولثبات مولاتنا زينب لنوجز الحديث في موضوعنا لهذا اليوم والذي يتحدث عن الثبات على المبدأ والعقيدة. وهناك إعاز كبير وعظيم من الرسول صلى الله عليه وآله وعفوا من الإمام الحسين عليه السلام لأصحابه في ولكل المحبين والموالين على أن يكونوا ثابتين على مبدئهم ثابتين على عقيدتهم ألا يزحزحهم الطغاة لا تزحزحهم أو لا يزحزحهم الظالمين على أن يكونوا أناس أصحاب كلمة حق ينطقونها في وجه الظالم الجائر مهما كان جور الظالم. لنذكر اليوم إسرائيل التي اليوم تحارب العالم فعلى العالم أجمع أن يقف ضدها وأن يحاربها وأن لا يخاف مهما كانت قوتها لأننا اليوم نحن كمسلمين علينا أن نأخذ من الحسين الدروس والعبر في الثبات على المبدأ في الثبات على العقيدة في أن نكون دائما لا نخاف ولا نخشى في الله لومة لائم وأن دائما نكون أصحاب كلمة الحق عند السلطان الجائر لا نخاف من سلطان جائر ولا نخاف من كلمة الحق لأن الحق مهما على أو إن الباطل مهما على فإن الحق سينتصر. وخير دليل على ذلك ثورة الحسين عليه السلام حينما على الباطل وقتل الحسين وقتل أهل بيته ولم تبقى سوى زينب والعليل. واليوم نرى آثار الثبات على المبدأ والعقيدة في كربلاء والتي أصبحت قبلة للعالم أجمع. والمثال الآخر أيضا أنه مهما عدنا النظام المقبور لعنة الله عليه الذي طال وطال 30 سنة وأكثر من 30 سنة ولكن النهاية انتصر الحق على الباطل. وكذلك إسرائيل التي طغت على العالم وأيضا انتصر الحق على الباطل. فالرسالة اللي أريد نوصلها هذا اليوم والرسالة اللي أريد أتحدث بها هي إنه الباطل مهما على ومهما كانت قوته ومهما كانت مكانته ومهما كان يملك ومهما كان سلطته فإنه سوف يزهق وسوف يزول والحق سينتصر. والأدلة على هذا الكلام كثيرة لا يسعنا إحصائها في هذا اللقاء. إذن نتمنى لكم مستمعينا الكرام الثبات على المبدأ والعقيدة وأن تكونوا من أنصار الحسين عليه السلام وممن يقفون مع الحسين بمبادئهم وعقائدهم. إلى هنا سادتي الأفاضل وصلنا وإياكم إلى ختام لقائنا معكم لهذا اليوم. كنتم في برنامج حسين وأشياء من إذاعة جامعة المستقبل. رافقناكم في هذا البرنامج أنا أزهار الكندي في الإعداد والتقديم ورافقني مخرجا وعلى الهواء مباشرة الزميل عرفان العبدون. دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.

بعدك حي تدوسك خويا بالماب. تسأل شنو؟

0: يا جسم الجريح.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. كلية التقنيات الصحية والطبية في جامعة المستقبل تحقق نسب نجاح متقدمة في الامتحانات التقويمية الوزارية لقسم تقنيات التحليلات المرضية. رئيس الوزراء: الحكومة تبذل جهدا في مواجهة الفساد وعدم السماح لأي شخص بالعبث بأموال العراقيين. رئيس البرلمان: القضاء والبرلمان اتخذا إجراءات بالتعاون مع السلطة التنفيذية لمكافحة الفساد. وزير الخارجية: بحثنا مع الرئيس السوري إنشاء أنبوب نفط برعاية شركة أجنبية. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي يزور بغداد. ضبط 4 ملايين دولار داخل مركبة بين صلاح الدين وديالى قبل تهريبها. أرمينيا: التبادل التجاري مع العراق بلغ 400 مليون دولار سنويا. مسؤول أمريكي: قواتنا سترقب التزام لبنان وإسرائيل بالاتفاق. والبرازيل تهزم اليابان وتبلغ الدور 16 في المونديال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

ثأر الحسين على كل هذا التحول الرجعي الذي حدث في حياة الأمة، أراد إصلاحها بإيقاظ روح التضحية والنضال في أعماقها وبإعادة الثقة بنفسها. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج زينب تتكلم. هذه الحلقة من إعداد حيدر الشلبي، تقديم منار العامري، إخراج عرفان العبدون.

حين تتكاثر المآسي وتغدو الحياة نفقا طويلا لا ضوء في آخره، نبحث عن معنى. حين تهذل القيم ويغتال الحق ويموت الصدق على أعتاب المصالح، نبحث عن بوصلة. وحين تنكسر القلوب وتتناثر الأرواح على أرصفة الفقد، لا نبحث عن تفسير، إنما نبحث عن عزاء. وفي خضم ذلك كله، وسط أشلاء الحزن وبين رماد الخيام المحترقة، كانت هناك امرأة تقف بثوب أسود وعينين لم تجف من الدموع، لكن فيهما بريق يربك التأريخ. كانت زينب ابنة علي يسألها الطاغية يزيد عن مصيرها، عن رؤيتها لما جرى، عن ذلك اليوم الذي شهدت فيه ما لا يطاق، فقالت: ما رأيت إلا جميلا. جميلا يا زينب؟ أي جمال في أرض امتلأت بالرؤوس المقطعة؟ أي جمال في إخوتك مذبوحين والنساء سبايا والأطفال حفاة وأنت بين يدي جلاد؟ لكن زينب لم تكن تنظر بعين الجسد، كانت ترى ببصيرة اليقين، كانت تبصر ما لا يرى، كانت تعيش الإيمان لا تتحدث عنه.

في هذه الحلقة أيها الأحبة، لن نعيد سرد كربلاء كما هي في الكتب، بل سنحاول أن نعيشها بعين زينب. سنتعلم أن نرى الجمال في المأساة، لا لأننا نحب الألم، بل لأننا نوقن أن وراء كل ألم حكمة، وخلف كل دمعة نداء. تتذكر زينب كأنها تسمع صدى صوت الحسين وهو يودعها، كأنها ترى القمر، قمر بني هاشم، ساقطا على شط الفرات، كأن الريح لا زالت تحمل رماد الخيمة، الخيمة التي كانت تأوي فيها رقية الصغيرة النحيلة التي تبكي الليل بطوله وتنتظر أن تعود برأس أبيها من السفر. زينب لم تكن مجرد شاهدة على المجزرة، كانت قلب كربلاء النابض، هي التي جمعت جراح الأطفال في حضنها وربطت على قلوب النساء، وقفت كجبل الروم الزلازل.

في صباح العاشر كانت زينب عليها السلام تجول بين الخيام، تحضن هذا وتشد على يد ذاك وتربط خمار سكينة صغيرة وتوصيها: لا تخافي، الله معنا. ثم بدأ النحيب. سمعت تكبيرة أبي عبد الله وهو يتقدم ويتهاوى إخوة وأبناء وبنو عم، كل اسم ينادى كان يأخذ من قلب زينب قطعة، لكنها كانت تكتم البكاء. فاليوم ليس وقت الحزن، اليوم هو يوم الصبر الجميل. وحين سقط الحسين لم تصرخ زينب، بل سجدت لله وقالت: اللهم تقبل منا هذا القربان.

والآن أيها الأحبة، هل رأيتم كيف يكون الجمال؟ الجمال هو أن تعطي وأنت تعلم أن العطاء ثمنه روحك، لكنك تقدمه بكل حب. أصوات قافلة تمشي، بكاء أطفال، وقع سلاسل، بعد كربلاء لم يكن الموت هو النهاية، وإنما بدأت رحلة السبي، رحلة فوق الرمال، تحت الشمس الحارقة والقيود في الأيدي والأرجل، والقلوب مثقلة بالحزن. زينب كانت تمشي والقلوب تنزف، تجر وراءها حطام أمة، وأمامها نظرات شماتة من جنود لا يعرفون الرحمة. في الطريق كانت تطمئن النساء، تمسح دموع الأطفال وتعلمهم ألا يطلبوا ماء، فالماء صار حلما بعيدا. أكثر ما كان ينهش قلب زينب هو أن ترى رأس أخيها يرفع على رمح، وتسأل أمام الناس من هذا، فتقول بصوت لم يرتجف: هذا رأس الحسين بن علي ابن بنت رسول الله. هي لم تخفي هويتها، لم تبكي على نفسها، ولم تطلب التستر، بل كانت تعرف نفسها أنها ابنة علي وفاطمة، وتمشي شامخة بين السلاسل. كل بلاء وكل مهانة كانت ترد عليه بالصبر لا باليأس.

0: دخلت زينب قصر الطاغية يزيد. لم تكن في موقف قوة، لا جيش معها ولا نصير. هي امرأة في قصر قاتل أهلها، لكنها وقفت وتكلمت. قالت له: كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا. تكلمت عليها السلام بصوت نبي، كل حرف كان صفعة، كل جملة كانت خنجرا في كبر يزيد. أخبرته أن الدماء التي سفكها لن تذهب هباء، وأن كربلاء ليست نهاية بل بداية. في تلك اللحظة أدرك يزيد أن السيوف قد انتصرت جسديا، لكن الكلمة التي نطقتها زينب هزمت التأريخ.
1: وكيف يرتجى حفيد آكلة كبد الحمزة؟ كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء؟ كيف؟ وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لا أهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك. ما أجرأك على الله وما أقبحك؟
2: نكأة بدر بنكأة كربلاء.
1: إي والله، فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهليين تدعوهم. فوالله يا يزيد لتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت.
2: اسكتي، أفرى الله جلدتك كما أفرى جلدة أخيك.
1: ما فريت إلا جلدك، ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته، وانتهكت من حرمته في عطرته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقوقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون.
2: حسبنا بالسيف حاكما بيننا وبينكم، فقد عز السلام بيننا.
1: وحسبنا بالله حاكما، وبمحمد خصيما، وبجبرائيل ظهيرا. وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين أينا شر مكانا وأضعف جندا.
2: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح. هل ترون ماذا كان سيفعل امبراطور الروم لو أن امرأة تخاطبه بمثل ما تخاطبني به؟ هذه المرأة، أما كان يأمر بصلبها؟
1: لقد جرت علي الدواهي مخاطبتك، وإني أستصغر قدرك.
0: نعم أيها الأحبة، نعود لتلك الكلمة: ما رأيت إلا جميلة. هل كانت زينب تخادع نفسها؟ هل كانت تهرب من الحقيقة؟ أبداً، بل كانت ترى في كل دمعة طريقاً للجنة، في كل فقد تكفيراً للذنوب، في كل صبر رفعة. رأت في استشهاد الحسين تثبيتا لراية الحق، رأت في الأسر اختبارا للوفاء، رأت في فجيعتها قوة في التبليغ، لأنها كانت تعيش في مدار الآخرة لا الدنيا. ترى الحكمة لا الحدث، ترى البقاء لا الفناء.

واليوم أيها الأحبة، ألسنا نحن من نعيش كربلاء يومياً؟ في وجوه الأيتام، في قلوب المظلومين، في دماء الشهداء، في فقد الأحبة وانطفاء الأحلام وسرقة الأوطان. كيف نرى الجمال وسط هذا؟ زينب تعلمنا أن ننظر لما وراء الألم، أن نقول في كل بلاء: يا رب رضيت، لأنك تعلم وأنا لا أعلم. حين نخذل من أقرب الناس، حين نحزن بلا سبب، حين نبكي ليلا ولا نفهم، تقول زينب: اصبر فالله يرى. حين نظلم في رزق، في عمل، في شهادة، في وطن، تقول زينب: اثبت فالحق لا يمحى. حين نكاد ننهار وتثقل علينا الأيام، تقول زينب: هناك جمال، فقط ابحث بعين القلب.

يا من تسمعني الآن، ربما قلبك مثقل، وربما الروح انطفأت فيك، وربما لا ترى شيئا جميلا، لكن اعلم أن الجمال قد لا يكون فيما نراه، بل فيما نؤمن به. الحياة لا تخلو من الجراح، لكن ما يشعل النور فيها هو الرؤية، ورؤية زينب لم تكن بصرية بل بصيرة. تعال اليوم واجعل من قلبك مرآة لزينب. اصبر إذا اختفى من حياتك عزيز، اثبت إذا كاد الباطل أن يغلبك. تذكر أن بعد كل كرب كربلاء، وكن أنت الجمال في عالم لا يراه. يا أبناء الغد، يا من لم أركم بأم عيني، لكني رأيتكم ببصيرة قلبي. أنا زينب ابنة علي. يا شبان اليوم، أراكم تائهين بين شاشات تتغير أسرع من القيم، تنهضون على صوت الترند وتنامون على تعب لا اسم له. أراكم تتألمون في صمت، تبحثون عن معنى، عن نور، عن قدوة. فدعوني أهمس إليكم بنداء من التأريخ. الجمال ليس فيما تراه أعينكم، بل فيما تثبت عليه قلوبكم. ما الجمال في رجل يقتل عطشانا، وطفل يذبح من الوريد إلى الوريد، وفتاة تسبى؟ لكنه جمال أبدي، حين يكون القتل في سبيل الحق، والعطش من أجل الكرامة، والفقد في سبيل ألا يعبد الطاغوت.

يا شباب اليوم، لا تقولوا ما عسانا أن نفعل، بل قولوا ماذا لو كنا نحن في كربلاء. كربلاء لم تكن في الصحراء فقط، إنها هنا، في المواقف، في الإعلام، في الصمت على الظلم، في خيانة الحق، وفي كل مرة يدفن فيها ضمير، أو تباع فيها كلمة، أو يجامل فيها فاسد. أنتم أهل الساحات الجديدة، ميادينكم ليس سيوفا ولا خيولا، هي أفكار، منصات، مبادئ، وكلمة حق لا تهادن. اصنعوا جمالكم بالصبر، اصنعوه بالعلم، اصنعوه بالثبات، اصنعوه بأن تقولوا للباطل لا، وإن كلفكم الراحة والرضا والقبول. لا تخافوا من الابتلاء.

أتخشون الألم؟ أنا من دفن إخوتي أمامي، ورأيت جسد الحسين بلا رأس، وحملت رأسه الشريف على كفي، وكنت أساق من بلد إلى بلد، لا كأميرة بل كسبية. ومع هذا حين سألوني كيف رأيت ما جرى، قلت: ما رأيت إلا جميلا، رأيت أن الصدق لا يهزم، أن الدم لا يمحى، أن صرخاتنا ستصل إلى كل قلب حي، وأنتم منهم. فليكن موقفكم زينبيا يا شباب الأمة، كونوا زينبيين حين يغريكم العالم بالسكوت، كونوا زينبيين حين يطلب منكم الصمت عن فساد أو الكذب من أجل شهرة، كونوا زينبيين حين تضيع الحقيقة في وسط الزحام، زحام الضجيج، وتقفون وحدكم مع الحق. لا تستصغروا موقفا، فأنا وحدي بكلمة واحدة كسرت غرور يزيد.

يا شباب اليوم لا تنتظروا معجزة، كونوا أنتم المعجزة، واذكروا دوما أن الجمال لا يرى بالعين فقط، بل يرى بقلوب خاشعة ونفوس مؤمنة وضمائر لا تموت. يا من ستمتد أعماركم بعدي، يا من سيحملون راية الحسين في زمن لا دم فيه لكن فيه موت من نوع آخر، لا تخافوا، لا تتراجعوا، لا تبيعوا ما لا يشترى، دينكم، كرامتكم وضميركم، وتذكروا دوما زينب قالت: ما رأيت إلا جميلا، لكي تعلمكم كيف ترون أنتم الجمال في كل وجع، وكيف تحولون المأساة إلى رسالة، والدمعة إلى صرخة، والصمت إلى موقف.

إلى هنا تنتهي رسالتي معكم، لكن صوتي أنا زينب لا ينتهي، ما زال يهمس في قلوب المؤمنين. ما رأيت إلا جميلا. أنا زينب ولا زلت أتكلم.

0: روح صوته الله يبارك فيك ان شاء الله تستاهل العقيلة بعد اعلى صوت زين
1: أين أمي أين أمي

قلبك علم قلبك علم بعيون رماد ودخان بعيوني فدوة فدوة روح لكم بمتوني ساطل آه قلبك عيلم يا بل حسن صوتي يناديك بآه يا عليا.

من صارت مسبية قلبك علم بعيون رماد.

شاعرها خادم المولى أمير المؤمنين قحطان الحسناوي. المن عاصي المن

عز قلبك علم بيه قلبك عيلة من صلة مسبية قلبك علم بعيون رماد ودخان بمتوني صوت الأحزان

هاي الرماح عليها روس اخوتنا عفنا لبداني على الثار براحتنا عفنا لبداني على الثار بروحتنا نودعها.

قلبك على انبياء قلبك من صرت مسبية قلبك علم قلبك بعيون رماد ودخان وبمتوني صار قلبك علم

من عقب ولياني هسه بطفتان.

حزان قلبك على انبيا قلبك بويا يا علي من صرت مسبية من صيري آخر جواب آخر جواب خلي على قدام الحسين قلبك بعيون رماد ودخان بعيون ومتوني صوت الأحزان.

يا سيد الشهداء. وجه لي حسين من الشامين،

هنا إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة عشرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. كلية التقنيات الصحية والطبية في جامعة المستقبل تحقق نسب نجاح متقدمة في الامتحانات التقويمية الوزارية لقسم تقنيات التحليلات المرضية. رئيس الوزراء: الحكومة تبذل جهدا في مواجهة الفساد وعدم السماح لأي شخص بالعبث بأموال العراقيين. رئيس البرلمان: القضاء والبرلمان اتخذا إجراءات بالتعاون مع السلطة التنفيذية لمكافحة الفساد. وزير الخارجية: بحثنا مع الرئيس السوري إنشاء أنبوب نفط برعاية شركة أجنبية. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي يزور بغداد. البصرة: إحباط صفقة لبيع تمثال فرعوني ب$300,000 واعتقال 4 متهمين. مختصون: استثمار الغاز المحلي يمثل الخيار الأسرع والأقل كلفة لتعزيز إنتاج الكهرباء. القيادة المركزية الأمريكية: أكثر من 50,000 من أفراد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وهم على أهبة الاستعداد. وزلزال فنزويلا يودي بحياة أسرة اللاعب الأرجنتيني لوكاس تريخو. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

وهل ثمة قلب لا يخشاه الحزن والألم حين يسمع حديثاً عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. المستشرق الإنجليزي إدوارد براون.

0: إذاعة جامعة المستقبل تقدم برنامج لو عاد الحسين. هذا البرنامج يأتيكم كل يوم ثلاثاء الساعة 5 عصرا من أثير إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM وعلى الهواء مباشرة. راح أكون وياكم بالإعداد والتقديم، أنا محدثتكم رنا محمد، أما على الإخراج الإذاعي عرفان عبدول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي المستمعين والمشاهدين وين ما تكونوا. اليوم راح نتناول قضية الإمام الحسين والفساد الإداري اللي أصبح مع الأسف هذا الوضع وهذا اليوم أمانة ما نعرفها أمانة ولا مكسب شخصي. مجتمعنا اليوم هذا الفساد الإداري من أخطر التحديات اللي تعيقنا بالمجتمع وتخلي ثقة المواطن تضعف بالمؤسسات وبالمسؤول، وتحول بعض المناصب من مواقع خدمة إلى أدوات لتحقيق المصالح الشخصية مع كل الأسف. لكن من نعود إلى مدرسة الإمام الحسين عليه السلام، راح نشوف أن ثورته لم تكن فقط ضد حاكم ظالم، بل ضد منظومة كاملة قامت على انحراف والاستغلال للسلطة وغياب العدالة. الإمام الحسين عليه السلام علمنا أن المنصب تكليف لا تشريف، مسؤولية لا امتياز، وأن الإصلاح يبدي من الضمير قبل القوانين. بحلقتنا اليوم راح نسلط الضوء على العلاقة بين النهضة الحسينية ومواجهة الفساد الإداري، وكيف يمكن لقيام أو لقيم عاشوراء أنه تعيد بناء ثقة النزاهة بمجتمعنا هذا اليوم. بالبداية نرحب بالضيف الأستاذ مرتضى العميدي الناشط الاجتماعي. أهلا وسهلا بك.
1: حياكم الله سترنا.
0: الله يخليك. أهلا وسهلا بك أستاذ مرتضى. إحنا دائما نقول قضية الإمام الحسين مو قضية ساعات أو قضية يوم واحد، قضية ممتدة وإلها أبعاد أخرى، أبعاد لو تدرس في المدارس ولو تدرس عبر التاريخ وعبر العصور بالأزمنة والأمكنة، أنه هي ما تنتهي ودائما نضيف لنا امور احنا كنا غافلين عنها.
1: تحسها متجدده مع الزمن والوقت.
0: فعلا انه هي يعني ثوره مو فقط متجدده، تعلم المقابل همين انه الانسان مهما يدرس هذه الشخصيه، يدرس شخصيه الامام الحسين، يدرس يوم عاشوراء والامور اللي حثت فيها، هو مو فقط انسان طلع ويا اهل بيته استشهدوا في هذا اليوم وخلاص. هاي يعني
1: لا، الموضوع اكبر واعمق من موضوع انه طلع ويا اهل بيته. وحتى ممكن الإنسان إذا يصفن شوي ويفكر بطريقة منطقية مع نفسه يشوف ما الداعي أنه شخص هسه بعيدا عن كونه إمام ومعصوم ما الداعي أنه شخص يصطحب أهل بيته والأطفال والنساء وياه ويروح لمعركة هو يعرف أنه مقتول بها. فأكو سر كبير جدا. يعني أنا لحد قبل فترة كنت جالس مع أحد الأصدقاء، قلت شنو السر اللي خلى ثورة الإمام الحسين الله سبحانه وتعالى يخلدها لحد هاي اللحظة؟ شنو السبب؟ لازم أكو سر. أقرأ، أريد، يعني شايفة يقول اليوم المريض نقول لك أعالج، ما جاي أوصل لحقيقة أنه ليش الإمام الحسين
0: أكو سر إلهي من بعد.
1: أكو أسرار. يعني إحنا اللي واصل لنا ترى شيء بسيط جدا. يعني إحنا خلص اللي واصل لنا الإمام الحسين خرج مع أهل بيته وأصحابه، وتلقوا أيضا مجموعة من أصدقائه وأصحابه بالطريق غير الالتحاق به من غير مدن، وخلص اصطدموا مع جيش العدو في العاشر من محرم الحرام. وحصلت هذه الواقعة الكبيرة اللي مجدها التاريخ لغاية الآن. لكن بحقيقة الأمر هي هل تم نقل حقائق هذه المعركة بواقعية تامة؟ لا، أنا أشك بهذا الشيء.
0: أكيد أنه من ضمن الدروس اللي نستوحيها أو نتعلمها من مدرسة الإمام الحسين خصوصا بهذه الواقعة، أنه هو كان يتهم بأنه هو يريد سلطة، يريد مكانة، يريد، لكن هو بالحقيقة ظهر وطلع وضحى بأهل بيته وبدماء وحتى الصغير عبد الله الصغير وأقل عمرا من عبد الله الصغير، ان هو على مود الظلم والفساد الاداري واللي شافه والامور اللي كانت حاصله في ذاك الوقت. يعني همين هذه مدرسه لازم المفروض ان هو نتكلم عنها بكل امانه وتفاصيل اكثر، ان هو خلي نعرف شنو معنات الفساد الاداري استاذ.
1: هو احنا هيك نريد نبلش حتى المستمع يكون متسلسل معانا بالاحداث. خلينا نعمم الموضوع ثم بعد ذلك نخصصه حتى نسولف عن الفساد الإداري اللي حدث. الفساد، أنا راح أبسط المواضيع بلهجتنا يعني الطبيعية. الفساد أي شيء يخرج عن حالته الطبيعية هذا يعتبر فساد.
0: مه.
1: يعني السامعين إحنا سامعين يقول لك البيضة فزدت،
0: مه.
1: أو هذا الأكل
0: أي شيء
1: بعد
0: يخرج.
1: ما يصلح،
0: وكأنما.
1: أي شيء يخرج عن حالته الطبيعية مه. هو هذا الفساد. هسه هذا الفساد هذا من باب اللغة، مه. من باب اللغة هذا تعريف الفساد.
0: نعم.
1: من البوابة السياسية أي استغلال واستخدام للوظيفة حتى الإنسان يحصل بيها منافع ومكتسبات شخصية، هذا أيضا فساد،
0: يعتبر نوع من نوع الفساد.
1: هسه لغويا أي شيء يخرج عن الطبيعة عن حالته الطبيعية هذا فساد. أي شيء يستغل المنصب، أي إنسان يستغل وظيفته أو منصبه لمكاسب شخصية هذا فساد، بس من المنظور السياسي. من المنظور الفقهي أي شيء يخالف القواعد التي وضعت في التشريع هذا فساد، هاي من باب الفقه.
0: يعني وكأنما الغلاف اللي نشوفه أنه تحت غطاء الدين يستغلون الأمور.
1: عندنا قاعدة واحد زائد واحد يساوي اثنين، إذا صارت ثلاثة هذا يعتبر فساد. من منظور القرآني أي خروج عن الاستقامة والمنهج الإلهي هذا فساد.
0: نعم.
1: هسه احنا صار عندنا من باب اللغة والسياسة والفقه
0: والدين
1: والقرآن.
0: نعم.
1: زين، حجم هذا الفساد
0: حتى اجتماعيا هم نلاحظ هذا الشيء.
1: بالضبط، هو راح نسولف عنه بالانواع. هسه راح نجي اكو فساد ثقافي واكو اخلاقي واكو
0: نعم.
1: ديني
0: نعم.
1: واكو
0: سلوكي.
1: الموضوع هذا منتشر الان يعني صغير. حجم الفساد يختلف، اكو فساد حجمه صغير واكو فساد حجمه كبير. الكبير هذا يروح حسب المنصب مالتك وامورك واشيائك، ولهذا الامام الحسين عليه السلام هو من قال انما خرجت لطلب الاصلاح في امتي جدي. هو ما خرج على مجتمع، خرج على الحاكم، لأنه الحاكم لو ما كان فاسد طلع على المجتمع. هو يدري أنه رأس الهرم بالحكم موجود هو فاسد يزيد الذي يلعب مع القردة، والتاريخ يذكر يزيد بن معاوية. شوفي حتى شوي أطلع من الموضوع حتى أرجع أسولف. بني العباس، بني العباس اللي هم حكموا وراء بني أمية، هم أخطر على الأمة الإسلامية من بني أمية. ليش؟ لأنهم استغلوا قرابتهم حسب وادعائهم أنه هم صاحوا إيال ثارات الحسين، فهم بقوا بالسلطة ومتمسكين بالسلطة، هم رافعين إيال ثارات الحسين، إحنا جايين حتى نأخذ ثأر الإمام الحسين.
0: لكن بالحقيقة إنهم كانوا
1: طبعاً. فقلت لك هاي البوابة اللي لحد الآن تستخدم، لحد هذه اللحظة تستخدم، حتى احنا هسه بالعصر اللي عايشين به و2026 راح تخلص، راح نستقبل 2027 ما بقى شيء بيها بعد. الفساد هذا موجود، وهذه الكلمة يا لثارات الحسين لغاية الآن تستخدم من أجل منافع ومناصب وأمور شخصية.
0: نعم، مع الأسف. طيب بنظرك كيف تنظر للواقع الإداري اليوم، أو يعني من منظور مجتمعي، يعني كونك أنه أنت إنسان لا تتصل بسياسة لا تتصل بجهة دينية، يعني كإنسان مواطن عادي شلون تنظر للفساد الإداري اللي منتشر مثل ما قلت هسه؟ اللي الفساد الإداري احنا نقدر نعممه مو فقط سياسيا، حتى على نطاق الدوائر، نطاق المدارس، نطاق حتى العائله نفسها.
1: طبعا الفساد الاداري البعض يخلط بين الفساد الاداري والفساد المالي. الفساد الاداري هو خروج الشخص عن شنو؟ عن الانظمه والتعليمات الصادره. انت من تغير هذه الانظمه،
0: شنو السبب الانسان يخرج عن هذه الامور؟
1: اكو هواي اسباب. اولا احتمال ممكن هذه الانظمه
0: عدم
1: والتعليمات
0: وجود رقابة.
1: هسه هذه هاي واحد ما يختلف بيها وياك. الرقابه هاي ضعف الرقابه هذا واحد.
0: ضعف تطبيق القانون،
1: البيئة مثل. مرات البيئه المحيطه بهذا الشخص هو اللي تخليه يروح ويخالف هاي التعليمات.
0: نعم.
1: مرات التعليمات ذاتها هي اللي تخليه يسرق او تخليه يخالف هذه التعليمات.
0: نعم، بكل تأكيد.
1: ممكن كل شيء موجود. هي المشكلة الفساد أستاذ عرفان، مشكلة الفساد شو تخلي أسباب يتقبلها؟ لأنه هو يعني موضوع عام وشامل كل شيء، يعني ما قلت لك ثقافي وسياسي وديني. اليوم كم من رجال الدين هم فاسدين؟ واليوم المجتمع اليوم للأسف يعني مرات أكو انتقادات لاذعة تصير للرجال الدين. أقولهم مو الكل، مثل ما اكو سياسي مستغل لوظيفته ولمنصب، اكو رجل دين مستغل اكو طبيب واكو مهندس واكو ضابط و الى اخره، بكل مكان موجود. لانه هو مو معناها انه انا صرت رجل دين يعني خلاص انا صرت منزه ومعصوم، لا لا، ايضا هذا مكانه حاله حي اي مكانه اخرى. فالتعليمات، التعليمات لازم تكون بها بوادر، يعني الاشخاص من يضعوها بها بوادر الذكاء. احنا دائما يقولون الداهية، الانسان من يخلف التعليمات معينة خلي ينظر لها بيها بوابة من بوابات الفساد تصير هذه لو ما بيها. لانه انا ما يصير اجي اليوم اخلي تعليمات بدون اي اي بيانات واي مصادر واجي اخليها يعني. كل مكان إذا صارت التعليمات والأنظمة هي بابا من باب من بوابات الفساد، يعني ما لي شغل،
0: يعني وكنا ما ندى أفتح للباب أقول له خذ راحتك أنت يعني. نعم. طيب برأيك ليش يعني أصبح الفساد تحدي يومي يمس حياة المواطن؟ وهمين أكو ناس تحب إنه هو تشتغل بنزاهة، لكن المقابل أو دائر ما دائر مثل ما نقول هم ما يريدون إنسان، يعني لازم أكو فساد إداري.
1: شوفي سترانا، احنا كنا نريد نصير 100% بس 99% ما يجيبون 50%. ليش؟ اختلاف البيئات اللي تعايشنا بيها واللي ربينا بيها، الاختلاط اللي صار. زين انت شوف الشعب العراقي او المجتمع العراقي قبل 2003 شيء وبعد 2003 شيء ثاني تماما، من الدكتاتورية الى الفوضى المفرطة والديمقراطية والحرية المفرطة،
0: استغلال يعني الحرية الشخصية لكن بصورة الخطأ.
1: هذه هم باب من بوابات الفساد. هذا يولد لك فساد إداري كلش كبير. رقابة قلتي ماكو، أستاذ عرفان قال ضعف الدين ماكو. خلينا نتفق على
0: وجود القانون لكن عدم تطبيقه بصورة صحيحة.
1: القانون الشردي يسوي القانون اليوم يعني هذا اللي مشيت بالشارع كنت أشرب مي، شمرت هذا
0: لو كانت اكو غرامة، لو كانت اكو محاسبة كان ما أشرب، ما شمرت، ما فكرت إنه تشمر.
1: زين.
0: نعم.
1: مع الوقت، مع الوقت القانون راح يتحول لطبيعة عند الإنسان، فتشوفي حتى إذا ما يتعاقب هو راح يلتزم. إذا من يشمل هذا؟ من يبلش هذا الموضوع؟ أولا أنا لازم أخلي قانون يحمي المواطن من نفسه، لأنه النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، يحمي المواطن من نفسه حتى أنا أقدر أظهر داخل هذا المجتمع، لأن المجتمع عاني، أنت وأستاذ عرفان وإلى آخره. إحنا كنا ننتقد بس إحنا مشتركين بهذه العملية. خلي
0: يعني المشكلة بالقانون لو بتطبيق القانون.
1: مرات يصير المشكلة بالقانون ومرات المشكلة بتطبيق القانون. طيب. إحنا أحيانا عندنا قوانين ولكن المشكلة بالتطبيق. ومرات تطبيق بس تنفيذ ماكو. يعني القانون موجود مطبق بس تنفيذه ماكو.
0: زين شنو السبب؟
1: ضعف الأداة الحكومية، هاي أول الأسباب.
0: زين مو برأيك مثلا هو هذا نوع من أنواع الفساد المجتمعي اللي هم يريدون المجتمع أساسا يبقى هيك؟
1: هذا فساد أي سياسي إداري نوعا ما نسميه. طبعا ست، أكو بعض الأشخاص، أكو بعض الأشخاص يتمنى المجتمع يبقى فوضى لأن هو مصالحه وأموره ماشية ويتأثر جدا،
0: وخلي المواطن مثلا يلتهي في أشياء معينة لتغطية أمور هي قاعد تسويها.
1: أنا اليوم من سترنا وأستاذ عرفان كلهم ملتهين وبفوضى الحياة هذه، وأنا قاعد أمشي الأمور اللي أنا أريدها. طبعا أنا مستفيد، أخاف من التفاتة سترنا إلي وأخاف من التفات أستاذ عرفان إلي، فلا ما أريدهم يلتفتون، خليهم عايشين في فوضى ومنهكين بحالة المعيشة وبالأخبار اللي يومية تنزل، في سبيل أنا أمشي أموري. كم من الأشخاص رجال دين ورجال أعمال وتجار ورؤوس أموال كبار في العراق وسياسيين هم متبعين هذه الطريقة ومشين، العراق ما يصير يستقر لأنه ما يصير يستقر لأنه مصالحة تتأثر. الصودة الأخيرة اللي حدثت بالعراق ولحد الآن 67 اسم تم اعتقاله، هساني ما تحدث عن المعتقلين مالي شغل بيهم لأنه المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مجرد أسماء وردت بالتحقيق وتم اعتقاله. لكن بالنهاية هو أكو فساد موجود، الفساد موجود على كل الأصعدة موجود وبكل الأزمنة موجود، لكن
0: هذه هم شككت المواطن بالسلطة من يقول لك يعني وخروا هذولي حتى يجيبون غيرهم.
1: مو هو الإنسان شلون يعيش براحة؟ الإمام الحسين عليه السلام ليش خرج؟
0: عليه السلام
1: خرج لأن يقول لك أنا إذا المنظومة الحاكمة إلي هي منظومة فاسدة، فاسدة على المستوى الديني والأخلاقي والثقافي، رغم يزيد بن معاوية هو شاعر يقولون يعني أدبي، بس لا يعني هو ثقافيا فاسد وأخلاقيا فاسد ودينيا فاسد وحتى ماديا فاسد، لأنه اللي يقرأ التاريخ شوية راح يشوف أكو ارتباط ممكن من الدولة البيزنطينية مع يزيد بن معاوية حتى بمقتل الإمام الحسين. البعد الديني لغاية الآن مستهدف. هسه احنا مو 2026،
0: نعم.
1: قبل اكثر من 1400 سنه صارت هجره رسول الله وصار الدين وبلشنا، لحد الان مجرد الواجهات تغيرت بس الدين لازال مستهدف. محمد ورساله محمد لغايه الان مستهدفه، والاسلام لغايه الان مستهدفه، والا شنو هو
0: تشويه الفكري؟ صار الفساد الفكري، حتى التليفون التلفزيون هذني كل الامورات.
1: ولهذا الامام علي عليه السلام امير البلغاء شو يقول؟ يقول ياتي زمان على الاسلام لا يبقى منه سوى شنو؟ سوى اسمه، ومن القران سوى رسمه، فالماسك على دينه كالماسك على جمرة من نار. ليش؟ لانه كميه الحروب اللي قاعد تصير في سبيل إضعاف الإسلام كلش كبير.
0: نعم.
1: باختلاف مسمياته، مرة يسمي الكياها اقتصادية، ومرة يسمي الكياها اجتماعية، ومرة يسمي الكياها حروب طاقة، ومرة يسمي الكياها ممكن بعد
0: لكن
1: كم سنة
0: تصب في مكان واحد.
1: هي مكان واحد. هي مكان واحد، لأنه منذ الأصل الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق آدم ولغاية الآن أكو دين وياه، ماكوش
0: هو نفس الدين، هو متناقل من آدم إلى نبي محمد
1: بالضبط.
0: نعم.
1: بشرائع مختلفة، إنما هو دين واحد.
0: نعم.
1: بشرائع مختلفة، الكل مع ظهور كل دين أو كل شريعة تحاول الشريعة اللي قبلها تبطل. ليش؟ يعني يقول لك أني مصالح ثبتتها هستوني بعض الأنفس. شوفين البعض يستقبلها، البعض الثاني ما يستقبل الضر مصالح. يعني مثل اليوم واحد يقول لك أنا أشتغل من الساعة بالخمسة الصبح للساعة بالخمسة بالليل، وتعالي أنطيني زكاة أو أنطيني خمس. لا ليش أنطي فلوس أنا؟ ليش أنا أتعب؟ ليش أنطيني ذلك؟ بس هو لو قاري شوية ومطلع شوية راح يشوف أنه لا، مو أنه هذني أكو حقوق بيهن، يعني أنت ما لك شغل بيهن، هذني الله مشرحن، يعني اللي خارق
0: أكو غاية معينة. نعم.
1: أكو غاية بيهن. ليش ما يقول اذا لو تم اعطاء اموال الخمس والزكاه عند الاغنياء لما بقى فقير
0: مرتبط؟
1: هذا الفساد كله. شوف هسه احنا قاعد نسولف على هواي انواع فساد مالي واداري بنفس الوقت.
0: نعم.
1: بس اذا صفني للموضوع حتى نرجع للموضوع، الامام الحسين رغم الامام الحسن عليه السلام هو وقع معاهده مع معاويه لعنه الله عليه، ومعاهدة الصلح وهدنة.
0: هدنة نعم. تمام. كانت نعم. همين مو كان في سبيل انه هو كان خائف لو فتش.
1: لا لا لا لا لا هو كان
0: استباحة الدماء كانت. نعم.
1: بس اكو صارت مؤامرات وامور.
0: نعم.
1: المشكلة سترنا اكو هواي من امور التاريخ مزيف.
0: ومنقولة بالزيف.
1: بالضبط. نعم. لانه بني امية وبني العباس بالاخص بني امية جندوا بآلاف الدراهم الذهبية مؤرخين حتى يأرخون هواي أشياء ويضيفوها
0: للتاريخ
1: حتى بعدين يصير، ولهذا صارت هواي شقاقات. احنا اليوم كم طائفة شيعية، كم طائفة سنية، الأشكال عندنا موجودين، وكل واحد ينظر للموضوع من زاويته،
0: هو فقط. نعم.
1: بس إذا تردين للحقيقة لا، هو الموضوع زيف بطريقة مهولة. هاي ردنا حلقة كلش ضخمة عليه الموضوع.
0: إن شاء الله.
1: فالإجا الإمام الحسين شاف الموضوع ما يرهم هدنة ويا يزيد بن معاوية. إذا معاوية كان ممكن عند بعض الأمور، يزيد ما يعني حاكم لأمة إسلامية يشرب الخمر ويلاعب القردة وإلى آخره، أي أمة إسلامية تبقى هيج. القرارات التي تصدر لا تصور إنها موضوع الخمر فقط وإنه يلعب ويا القردة بس وخلى الإمام الحسين يخرج ضد يزيد، لا، بعد هواي أمور على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي وتأثير هذا الشيء على الواقع الإسلامي والمجتمع الإسلامي آنذاك. هذه كل هاي الأمور دفعت الإمام الحسين إنه يخرج من مكة ويأخذ كل عياله وأطفاله
0: لكي لا
1: ونساءه
0: تستباح
1: وأصحابه
0: الدماء في
1: بالضبط،
0: مكان.
1: حتى يروح ويتقابل مع جيش. أكو رواية من الروايات تقول أنه شوف ايش قد يتهمون العراقيين انهم خونه بهذا الموضوع، انهم تركوا امامهم. اكو روايات اخرى تقول لا، دارت معركتين، مع الجيش اللي وصل جيش جرار، جيش حاصر الكوفه، ودارت معركه انذاك مع هذا الجيش، لانه تم تقسيم الكوفه الى عده مناطق صغيره، وكل نقيب مسؤول عن منطقة معينة، وأي واحد يتصل مع مسلم بن عقيل نقتله ونقتل عشيرته وياه ونقتل أهل بيته. الموضوع ما اقتصر، يعني للأسف بعض الأفلام وبعض المسلسلات صورت الموضوع على أنه خلاص الإمام الحسين عليه السلام خرج، هذا هم فساد، هذا فساد تاريخي، خرج من المدينة لأنه العراقيين
0: مقننين هذه
1: بالضبط
0: الواقعة بشكل كلش ضيق.
1: وظاهري لك غير اشياء على انه شوف سووا ذولا. وخرج بعد ما العراقيين ارسلوا له 12 ألف رساله ان اقبل علينا يا ابن رسول الله لكي نبايعك، وبعدين خانوا. لا، الموضوع مو هيك، الموضوع مو هيك. الامام علي عليه السلام سيد البلغاء، بعيدا عن كونه امام، الموضوع مو يجي يعوف المدينة ويجي للكوفة يسويها
0: للكوفة.
1: العاصمة.
0: نعم.
1: الإمام الحسين عليه السلام أدرى من غيره من يجي ويجي الكربلاء، أو يحاول يوصل للكوفة أو الكربلاء وتالي يصير
0: نعم
1: المعركة هناك.
0: نعم
1: زين، عوفك من الإمام علي والإمام الحسين. الإمام المهدي عليه
0: هذا
1: السلام ليش ما خلى قم عاصمته؟
0: العاصمة. نعم.
1: ليش خلى الكوفة يرجع يخليها الكوفة؟ هاي البيئة، بيئة العراق، هي البيئة الموالية لمحمد وآل محمد. هاي أو إحنا هيج. والدليل أبسط شيء، إيش قد يسولفون على إنه هاي الأجيال شلون راح تمشي الكربلة، وهاي الأجيال شلون راح تحيي عاشوراء، وهاي قاعد أشوف فيها الأجيال سنة بعد سنة نفس
0: قاعد
1: الموضوع
0: تزيد بالعكس،
1: تزيد ما
0: نعم.
1: قاعد تنقص. ترى الكبار السن الآن يعني هم الخير والبركة توفوا، الآن هم شباب قائمين بالمواكب.
0: وكأنما شيء متوارث صار
1: هو
0: عبر
1: أكو
0: الأجيال.
1: سر، أكو سر، أكو سر بهذا الموضوع،
0: نعم.
1: ويبقى هذا السر إلى أن يظهر الإمام. هو
0: أجل.
1: إحنا نسأله ونقول له يا سيد مولاي تعال سولف لنا صار بكربلاء، لأنه اللي صار مستحيل كل اللي نقلت الكتب.
0: أكيد إنه أكو بتزييف وأكو بي
1: فالمعركة
0: تضليل.
1: الرواية الثانية تقول المعركة مو بس بكربلاء، لا بالكوفة دارت، لأن ذول يريدون يكسرون الحصار حتى يروحون يلتحقون بالإمام الحسين عليه السلام. وذيك المعركة دارت هناك وحدث ما حدث،
0: حدث
1: يعني
0: ما.
1: بدون
0: نعم.
1: ما أذكر تفاصيلها لأن يعني تفاصيل مؤلمة، اللي يصغون لها تفاصيل مؤلمة جدا.
0: طبعا
1: يعني أي قلب أو أي إنسان أو إنسانية تقبل أنه طفل يقتل،
0: نعم،
1: يعني بأي بشاعة
0: بدون أي ذنب، بدون أي
1: أي
0: ذنب
1: بشاعة.
0: يقتل. هو مهما كانت هناك معارك، لكن هنا مثل ما ذكرت أنه طفل لا حول له ولا قوة، لا عنده أذية.
1: فالإمام
0: نعم.
1: أراد يخلص الأمة من هذا الفساد على المستوى الإداري والمالي والثقافي
0: بأي شكل من
1: والاجتماعي،
0: الأشكال، حتى لو
1: لأنه
0: كانت تضحية بأهل بيته وبدماء
1: بالضبط
0: طاهرة.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: وإذا تشوفين التاريخ وهواي من خطباء المنبر ما ركزوا بعد الإمام الحسين دور الإمام السجاد شنو كان؟
0: أو السيدة زينب عليه السلام.
1: إذا
0: نعم.
1: تلاحظين إحنا عندنا 12 معصوم، ال 14 معصوم 12 إمام، المعروفين من أمة الإمام علي والإمام الحسين وجعفر الصادق، تمام؟ الإمام المهدي هسه غائب،
0: الكاظم،
1: تمام؟ لا،
0: سلام عليكم.
1: كمعروف حتى على مستوى الكتب ودورهم السوا.
0: نعم.
1: الباقين شنو؟ ما هو دور الإمام محمد الباقر، الإمام ابن
0: جواد سلام الله عليه،
1: محمد
0: نعم.
1: الباقر ومحمد الجواد،
0: الإمام الرضا سلام الله عليه،
1: الإمام الرضا شنو دوره؟ لا تقول لي المسلسل اللي مثلوه الإيراني، بس تاريخيا أكو أجزاء بسيطة بس أكو وايد جزء كبير من النص مفقود.
0: نعم.
1: حتى إحنا مقصرين بهذا الموضوع، ما قاعد نسولف أنه ماذا فعل الإمام زين العابدين بعد معركة الطف. سوى هواي أشياء، كل شوية أشياء سواها، وراها جو ابن محمد الباقر عليه السلام،
0: عليه السلام،
1: كمل هذه المسيرة،
0: وكان بعمر صغير
1: جعفر الصادق وأسس المدارس
0: مع العلم أنه هو
1: وكذلك.
0: الإمام
1: طبعا
0: الباقر عليه السلام كان موجود بواقعة الطف،
1: يقال أنه
0: نعم
1: موجود،
0: موجود
1: نعم.
0: كان بواقعة
1: نعم.
0: الطف.
1: نعم.
0: طيب
1: بعمر صغير
0: نعم.
1: جدا يعني.
0: طيب أستاذ مرتضى، إحنا نسمع عن من حضرتك ناشط اجتماعي ومدني، نعرف منظمات المجتمع المدني وهذني أو المجتمع المدني أساسا، شنو الدور الحقيقي اللي يمكن أن تؤديه هذه المنظمات حتى تكافح الفساد؟ احنا دائما نسمع المنظمات ضد الفساد، المنظمات ضد العنف، ضد المرأة، حقوق الإنسان، هذني شنو الأشياء اللي قدمتها ضد الفساد اللي نشوفه؟
1: والله للأسف يعني بعد 2003 قلت لك فكرة المنظمات، احنا كنا نسولف قبل البرنامج، فكرة المنظمات هي ظهرت بعد 2003، لكن دور ما أخذت دورها بشكل رئيسي.
0: زين، نقدر نعتبرها أداة ضغط حقيقية للتغيير؟
1: من الممكن، إيه هي من المفترض هذا المعول عليها أنه تكون أداة مهمة للتغيير
0: نعم.
1: وأداة، لكن دخول الفكر الغربي، وأنا أعتبر جزء من إدخال الفكر الغربي على ثقافتنا، هم منظمات المجتمع المدني، مو الكل لكن العام الأغلب،
0: نعم.
1: لأن أنا مو بعيد عليهم. الفكر الغربي خطر، فكر خطر سترنا. يعني أنا انسحابي من المنظمات كان بسنة 2022. الفكر الغربي فكر خطر ومرعب. أنا اليوم عايش في بيئة لثقافتي تختلف عن ذيك الثقافة. احنا نعيش ومنذ قدم الزمان احنا بيئات قبلية عشائرية، بينا قانون، عندنا قانون، لكن انا ما يصير اتخلي عن بيئة العشائرية والقبلية، ما ترى، ما تصير. انا طبيعة المجتمع هيك
0: قائم على هذه الأمور.
1: على هذا الموضوع. حتى النبي محمد ايضا ما تخلى عن، وانذر عشيرتك
0: نعم
1: الاقربين، بكل مكان، بكل مكان.
0: نعم
1: فالموضوع كنت أتمنى الحقيقة، ولغاية الآن أنا أتمنى من
0: نعم
1: منظمات المجتمع المدني أنه أن تأخذ دورها بطريقة صحيحة، يعني مو المهم المادة، المهم أنه نوصل الفكرة بطريقة
0: الفكرة
1: صحيحة.
0: ونوقف يعني وين المجتمع ضد الفساد. طيب
1: بالضبط.
0: شلون نقدر نحول الوعي الشعبي إلى قوة رقابية مؤثرة؟
1: مو هذا سلاحين ست رنا، هذا سلاحين ممكن يكون إيجابي ويقوم عمل الدولة وعمل الأجهزة الرقابية، وممكن يستغل من بعض ضعفاء
0: شلون
1: النفوس.
0: احوله يعني، شلون اخلي الشعب كله يصير عنده وعي انه
1: لازم
0: انت
1: نصير،
0: عندك حقوق
1: أي
0: وعندك مثلا
1: أي
0: وهاي الاشياء فساد هذا
1: لازم لازم الإعلام يخصص برامج ثقف الناس حول حقوق، لأن اليوم أبسط عامل بالشارع ما يعرف شنو حقوقه. يعني اليوم وايد الناس يسألوني انه احنا عمال حقوقنا ضايعة، لا ترى كل شيء اسمه الفئات، تروح تقدر تقدم عليها وتحصل تقاعد، وتروح تدفع كل شهر تحصل
0: هو
1: تقاعد.
0: هذا
1: لا
0: من يعتبر نوع من أنواع الفساد، ثقافة الوعي، و يعني خلي المقابل يعرف شنو اللي إله وشنو اللي عليه وشنو اللي
1: طبعا مهم
0: لازم يسويه.
1: مهم
0: نعم.
1: مهم، وقلت لك اليوم الإعلام المسموع والمرئي والمقروء المفروض يخصص وقت من سواء مكان بالجريدة أو مكان في الإذاعة أو برنامج يخصص إنه برامج الإذاعية أو التلفزيونية، تثقف الناس حول حقوقهم وتعلمهم إيش قاعد يصير. بس إحنا نقدر؟ ما أتصور نقدر، لأنه المنظومة هي منظومة فاسدة، المنظومة الحاكمة هي
0: زين،
1: منظومة
0: احنا ليش
1: فاسدة.
0: والشعب هو نفسه يعني، هل من الممكن ان هو الشعب يستسيغ شي مواضيع ويتقبلها ويتفاعل وياها؟
1: خلي اقول لك شغله، انا ضد دائما شو يقولون هم، الشعب يتحمل مسؤوليه. هو فعلا الشعب يتحمل مسؤوليه، بس هو الشعب يتحمل مسؤوليه الى متى؟ انت عايش بدوامه من
0: مسؤولية شنو يتحمل؟
1: 1979 سترنا، لو
0: نعم
1: نلتفت يعني نباوع على هذا الموضوع ونلتفت له شويه، احنا كشعب عايشين من 1979 في دوامه ولغايه الان. اجى صدام استلم، ورا سنتين صارت حرب العراقيه الايرانيه. بهستونا قلنا يا الله، من حرب العراقية الإيرانية
0: حرب
1: دخلنا
0: أوش.
1: بحرب الكويت، حرب الكويت ودخلنا على السعودية، بال91 صارت الحرب الصحراء الأولى اللي هي حرروا من خلالها الكويت، ودخلونا وصار الحصار على العراق ل 2003. بال2003 دخلوا الأمريكان للعراق وسقطوا نظام صدام. بال2004 2005 بلشت الطائفية ونشطة القاعدة عندنا. ما خلصنا من القاعدة
0: ألفين وأربعتاش
1: لل2011 2012 تقريبا، هسه وانا قاعد نقول يا الله صارت داعش. من باوعنا ل 2017 انتهى داعش، نهاية 2017 بدأت 2018، خلاص احنا بأزمة اقتصادية. طبعا هو كذا ماكو أزمة اقتصادية، بس احنا عايشين بأزمة اقتصادية. زين، وراها اللي قاعد اشوفه هسه،
0: هذه الأزمات اللي دائما تطلع، أزمة غاز، أزمة ماي، أزمة
1: مفتعلة.
0: هي حتى الإنسان يضل دائما عقله مشغول إنه كيف يأمن هذين الأهل.
1: هو المواطن يريد يعيش، يقول لك أنا جزعت، أنا جزعت، أنا إلى متى أبقى بالشارع أصيح؟
0: زين، هل المواطن شريك مكافحة الفساد لو بس مجرد متضرر؟
1: يعني أنا اليوم سترنا موظفة بدائرة، سترنا تقول لي انطينا رشوة حتى مشي، أنا ليش ما أروح أشتكي عليها؟ ما انطي اسمي، ما انطي اسمي بس اروح ابلغ.
0: زين، بهيجي حاله راح تقول كذب، انا ما اريد فتشي، وتعرقل المعامله مالتك.
1: ماكو مشكله، بس هي راح تخاف شوي. تخاف لو ما تخاف،
0: اي بس يعني واحد اثنين
1: من يجي احد يريد يحقق وياها، حتى لو تطلع من التحقيق كل شيء ما عندها، بس هي راح تخاف لو ما تخاف، راح تحسب حساب لو ما تحسب حساب. اذا انا نجحت، انا نجحت،
0: لو تغيير 1% قصدك.
1: بالضبط، انا نجحت.
0: يعني مو معناته الإنسان دائما يعيش دور المتضرر ويأخذ جانب المتضرر ويقعد، لازم إنه أهم يحارب الفساد.
1: هو إلى متى أنا أعيش دور المتضرر؟ ليش يعني؟ اللهم اجعلني مظلوما وليس ظالم. لا، خوب، لا ظالم ولا مظلوم. وأني أقود نفسي بطريق صحيح. هسه ممكن أبعد عن التهلكة، أبعد عن التهلكة.
0: ليش الناس تخاف؟
1: حق الناس تخاف
0: تبلغ عن حالات الفساد. ليش؟
1: لأنه
0: أنت مو هسه قلت يعني إذا واحد يشوف فساد خليه يحكي. ليش؟ زين، أكو سلبية، واحد يخاف.
1: أقول ليش؟ هذا واقع، واقع، واقع نخاف لو مو واقع. واقع كنا نخاف. ليش؟ من تتحول منظومة الفساد لمنظومة قوية جدا، بحيث تحسها جبل جبل جبل، وقاعد تصدم بجبل، تخاف لو ما تخاف، تخاف، تحاول تبتعد عنها أنت.
0: يعني حتى لو هو المدير ما قابل، بس ما يطيب الموظف ويطلعك أنت الغلط.
1: طبعا طبعا، أنا مريت بهاي مواقف. لا، يختلفون عليك في سبيل يطلعون الشخص لو ياهم صحيح.
0: صحيح، في سبيل انه هاي المنظمه ما تجي عليها سمعه انه كرش ولا
1: هسه. مو بالذات انه ذاك الشخص هم فاسد، لا، مو بالذات، مو بالضروره اصلا. لكن هو يحاول يقول لك ما دام هذا بمنظومتي، بدائرتي، انا خلاص ادافع عنه.
0: يعني واحد يجمع الجميع، فلهذا انه انا من البدايه اخذها من الاصل واقول له مو زين.
1: نختصر الموضوع، غياب المبادئ عند الانسان ويعني اخفاء الضمير، وصلنا لهذه المواصل. فتشوفين المعلم والمدرس بعد ما يدرس بصورة صحيحة، مع احترامي لكل المعلمين،
0: احنا نقول يعني البعض،
1: نعم، نسولف كله بالبعضية، بالبعض. بعض المعلمين والمدرسين ما يدرس بصورة صحيحة، وبعض الأطباء ما يقدمون عملهم بطريقة صحيحة، وبعض المهندسين كذلك، وبعض الإعلاميين هكذا، وبعض السياسيين.
0: هذا خو الأطباء يعني، مع احترامي للأطباء، ذيك المرة موقف صار حقيقة أمامي، أنه هي الطبيب قاعد ورا الميز مالته في مستشفى معينة ما نذكرها من هي، قاعد ورا الميز مالتها والمريض واقف أمامها، ما تقوم تكشف، لا، هو واقف تمد السماعة هكي من ورا الميز وهي قاعدة والمريض واقف. هذا يعني نوع من نوع الكشف، يعني هم يعني إذا واحد يحكي يصير يعني فتش الله.
1: لا، هسه مو بالضرورة يصير، بس مو قلت لك الإنسان من يكون عنده مبدأ، المبدأ شبيه بالقاعدة وضميره حي، لا، أكو هواي أمور راح يقولوني هذا القلم ما أخذه وياه، أجبني هذا القلم صحيح، بس ما أقدر أخذه، لا مبادئ تسمح لي ولا ضميري خليني أخذ هذا القلم، مو مالتي. أستأذن أخذ أي ممكن، بس ما الأخذ وأطلع قبل، لا، ما أسويه.
0: مبدأ القوة، وداني ما أخاف وأسوي الأشياء اللي أريد أسوي.
1: هذا مين يتولد؟ هذا يتولد من شغلتين، البيت والمدرسة. زين، أنا إذا أدز ابني للمدرسة، يتعلم قرائي وكتابه، والمفروض أيضا يتأدب. يرجع لي متعلم، لا، متعلم قرائي وكتابه وما متأدب إنه. شلون يعني؟ هاي مشكلة واقعية، هاي مشكلة. أنا أريد أبني مجتمع ما بي فساد،
0: نعم،
1: على كل الأصعدة، إداري ومالي ثقافي ديني. أنا عندي اثنين، بيت ومدرسة. أجري الأول المدرسة،
0: نعم،
1: الطفل يقضي بها كم ساعة؟ 6 ساعات، 8 ساعات،
0: 8 ساعات
1: تقريبا، 8 ساعات بالمدرسة، و8 ساعات أو 10 ساعات ينام. هو خلص وقته يعني. فالمدرسة يشوف بيها أصدقائه ويشوف بيها
0: دور كلش قوي يعني.
1: سؤال، نعم. إحنا من كنا صغار ونتروح للمدرسة، ما نشوف المدرسين فدهالوا من القداسة إذا قال حكاية خلص،
0: نعم.
1: المعلم
0: قال لي الطفل، نعم،
1: المعلم قال لي هذا أحمر، لو مو هذا أصفر، هذا أحمر، خلص. فلازم ننتقي الأشخاص الذين يعلمون الناس. هذا واحد. زين. ثانيا البيت،
0: مهم.
1: البيت ايش محتاج؟ الإمام علي شو يقول؟ يقول لولا الخبز لما عبد الله. أنت مو شخص جوعان وتقول له تعال صلي والله والله والله، لا ما شنو الله شنو عمي؟ أعطيني لقمة أرداك الآن. فلازم الحكومة شلون تفكر؟ تفكر بذن الثنين. أولاً نظام تدريسي صحيح ينشأ على بناء الشخص أو شخصية الطفل أو التلميذ أو الطالب، تخرج لي مؤدب وأكاديمي أو عنده علم، ماخذ مثل ما ماخذ رياضيات وانجليزي وعربي،
0: نعم
1: ماخذ اخلاق وماخذ دين.
0: نعم
1: البيت اذا الابو يشتغل
0: نعم
1: ها وشغله موفر بيها اللقمه الكريمه، يقولي لي شلون بيت هذا؟
0: أكيد، وأكو تفاهم وأكو محبة وأكو كثير من الأمور.
1: مهمه هذا. انا واجبي، واجبي بالحياه انه اوفر حياه كريمه لاسرتي، تمام، بما يرضي الله، بس بينك ما بين الله. إذا مريت بظروف كلش قوي، كلش قوي، تمام، والحكومة هاملة للإنسان، هاملة الناس، هاملتهم. سؤال من تعطي، من تعطي للموظف، خلينا نقول أنا سمي موظف، اللي تعطي الموظف راتب 300,000 وهو قاعد أجار، الحكومة تدري إنه هذا ما يقدر يمشي حياته؟
0: لا تقدر، تعرف
1: مين قاعد يمشيها؟
0: أكيد من أشياء مثلاً
1: إذا
0: غير
1: ما عنده
0: أخلاقية.
1: مبدأ
0: نعم
1: وضمير راح يروح يبوك. أني أجي أحاسب
0: يعني
1: من
0: يعني
1: تعال،
0: معناته إنه هاي الأشياء تأثر.
1: أنت بقيت، إيه هو باك صحيح، بس هو شنو السبب؟
0: شنو السبب؟
1: تعالج السبب، مو معناها مو مبرر إلا إنه يبوك، بس أنت هم عالج السبب.
0: نعم.
1: بعد ما كبوك.
0: إنه أنا أسد هذا اللي بيبان اللي هي تفتح
1: بالضبط.
0: أساساً فساد المواطن بشكل
1: أنا من
0: بشكل
1: من
0: من,
1: من رنا موظفة
0: نعم.
1: بإذاعة المستقبل،
0: نعم.
1: وأنطيها الأجر اللي يكفيها. أجر محترم يكفيها.
0: نعم.
1: أكو داعي رنا تأخذ السماعة، عذرا لهذا
0: نعم.
1: التشبيه يعني، لكن الأمثال تضرب ولا تقاس. تأخذ المكس أو المكسر أو تأخذ الحاسبة وتروح تبيعها
0: أكيد.
1: حتى تكمل أجار
0: باقي الشهر. نعم.
1: باقي الشهر لا بتسوي ولا تفكر بيها أصلا. أنا ما أبقى أعول على أنه والله الإنسان لازم يكون صاحب مبدأ وصاحب عنده ضمير، لا ما أعول. أنا أخلقهم بالتربية بالمدرسة وأنا راح أدعم الأسرة، خلنا نوجدن خلاص بعد ماكو داعي. اليابان شلون اشتغلوا بعد الحرب العالمية الثانية؟ ترى اليابان انهارت، انهارت انهيار، اللي يقرأ تاريخ اليابان الحديث انهارت انهيار فظيع. وقفوا وقالوا أوقف، إحنا هذا الجيل بعد ما نلحق نسوي ليش؟ انتهى الجيل هذا. رياض الأطفال، رياض الأطفال. وراح أذكرك بشيء بسيط، المنتخب الياباني كان من يقابل المنتخبات العربية يخسر، يخسر من قبل العراق. هسه المنتخب الياباني يلعب ويا، أول البارحة كان يلعب ويا البرازيل، يعني بالموت البرازيل فازت 2-1. فليش اهتموا على كل الأصعدة، على كل الأصعدة اهتموا بهذا الموضوع. فإحنا هسه ما نقول نصير يابانيين، لا ماكو داعي نصير يابانيين، بس خلينا نهتم بالمدرسة والعائلة.
0: نعم.
1: بس
0: طيب برأيك يا هو أكثر خطر، فساد المال المادي أم الفساد الأخلاقي؟
1: أكو حكاية سألوها السيد رشيد الحسيني الله يذكره بالخير، قال له، سأله طبعا صارت هجمة على الرجل، بس أنا أشوف كلامه صحيح. قال له سيدنا أيهما أفضل، أن نعيش بفساد لو نعيش بفوضى؟ قال لا، نعيش بفساد أحسن من نعيش الفوضى. فأول البارحة كنا قاعدين نسولف فانتقدوا هذا الموضوع، شنو نعيش بفساد شنو؟ قلت لهم لا ترى كلامه صحيح الرجل.
0: شلون؟
1: سترنا تتذكرين 2004-2005، هسه أنا ممكن كنت صغير، كلكم تتذكرون يمكن استاذ عرفان، مو نخاف نفتح الباب، يا فساد يعني، يا فساد، مو نخاف حتى نفتح الباب، نطلع رد نسوق نشاهد الناس تشاهد وتروح تسوق، لا عاد هي هاي حياة. فتعيش في فساد مثل ما هسه احنا عايشين افضل ما تعيش في فوضى. هو مو معناها انه فساد معناها زين، لا
0: ما نجاي نطي
1: بس هي
0: قدسية
1: هي,
0: هذا
1: هي إجابة على قدر السؤال، إجابة على قدر السؤال. أنا ما أقول لك الفساد زين ويخبل وهذا صحيح، لا، بس أنت سألتني سؤال وهاي إجابتي على هذا السؤال، هذا رأيي وهذا رأيي منطقي طبعا. بس تقول الفساد غلط؟ طبعا غلط وحرام.
0: نعم.
1: ويا ريت كنا نواجهه، يا ريت كنا نواجه.
0: نعم.
1: لعد تدرين البارحة شنو الموضوع؟
0: شنو؟
1: هاي آخر ما توصلوا إلى مشروع مترو بغداد مخصص له مليار دولار. هسه بتوقف على شنو؟ الجسور اللي صممها بالجديد صارت ببغداد.
0: نعم.
1: تعيق هذا المشروع، لازم يزيلوها.
0: طيب هاي مهمين هدر المال،
1: هذا من فساد هذا. وين التخطيط لعد؟
0: ما كانت مدروسة هي السالفة قبل لا تصير.
1: البارحة أحد البرامج يتحدث عن أنه عن مشروع مترو بغداد، وإحنا لازم الجسور الحالية اللي تم نصبها من قبل الحكومة السابقة هاي لازم تزال، مو كلها بس هواي من عندها لازم تزال.
0: نعم.
1: هاي المليارات وين راحت لعد؟ هذا فساد لمو فساد؟
0: أكيد.
1: من يغيب التخطيط هذا فساد، من تغيب الرقابة هذا فساد. مال سائب
0: شيء مرتبط بشيء.
1: مال سائب شو يولد؟ يولد سرقات.
0: نعم. طيب شلون؟
1: كان سؤالك.
0: نعم.
1: كان سؤالك قبل شوي.
0: يا هو أكثر خطورة، الفساد المادي لو الفساد الأخلاقي؟
1: لا، الفساد الأخلاقي أكثر. لأنه الفساد الأخلاقي راح يولد لك مشاكل أكبر من الفساد المالي. السام خايف يطلع لي واحد يتحرك ويقول لي تحرك على السيد رشيد الحسين. إيه سترنا. أنا اليوم بقيت هاي.
0: الفساد الأخلاقي فعلا يعني هو خطير، لأن هو طبعاً ينشر الفساد الثاني المادي.
1: شو اللي ده؟ يا ريت يولد بس فساد مادي، يا ريت يسوي كوارث في المجتمع سترنا، كوارث في المجتمع. روح للغرب وشوف.
0: احنا مثل ما ذكرنا الفساد مو فقط ماديا او سياسيا او اخلاقيا اجتماعيا.
1: اكو بعض انواع الفساد يعني لا من تقيميها، الفساد المالي لا شيء قدامه.
0: ليش هسه احنا الفساد اللي نعيشه هسه بنشوف الابن يسحب ابوه يوديه لدار المسنين او يذب امه وابوه بالشارع.
1: بالضبط.
0: هذا همين فساد اخلاقي، هذا فساد مجتمعي. هذا خطير اخطر على قولتك من الفساد المادي، يعني الماده تروح وتجي. بالضبط. او اشخاص يغيرون يجون اشخاص افضل كفاءه يعني او اكثر مهنيه بالمكان يعيدون النهضه مره ثانيه ماديا، بس الفساد الاخلاقي اذا
1: سترنا ذاك الفساد اقدر اعالجه بقانون وتطبيق. انت هالموضوع وحاسب. هذا شلون تحلي؟ شلون تحلي؟ انا ما اريد ابويا. شو تجبرني؟
0: اي هذا فساد اخلاقي.
1: اذا اخطر. لازم هذا له علاقه ببناء الانسان. لازم ارجع ابن الانسان. وش ابن الانسان؟ كم سنه يراد لي؟
0: خصوصا هو النقش على يقولون النقش في الصغر، ما ادري التعلم في الكبر.
1: التعلم في الصغر
0: كنقش على الكبر. نعم. يعني هاي أشياء لو الإنسان يبديها من الصغر مثل ما ذكرت هسه باليابان،
1: خطرة.
0: أو على الإنسان الكبير مع الأسف.
1: أيه ما طلع أكثر خطورة؟
0: الأخلاق.
1: الأخلاق لو المالي.
0: لا الأخلاق. الأخلاقي.
1: قانونياً يصرح بل يطبقون انتهى الفساد
0: تمتثل
1: وضرب لفد حيتان اثنين كبار ثلاثة الذولة وحدهم اعتقلوا ذولة مشوا ذولة يتقنن يقوم الفساد يتقنن شوي يروح بإجراءات بناء الذات. شلون بناء الإنسان؟ شلون بها هذا الفساد اللي يمر بفساد اخلاقي؟ قلت لك هذا اللي ما يريد ابوه ما يريد امه،
0: هذا شلون راح يتعامل وياه؟ طيب شلون نقدر نربط بين الاصلاح الحسيني والاصلاح المؤسسي بالدوله؟
1: ثوره الامام الحسين عليه السلام هي بها اكثر من زاويه. البعض ياخذها من زاويه دينيه، والبعض ياخذها من زاويه انه الامام الحسين خرج لدفع الظلم، البعض ياخذها من جنبه سياسيه. الامام الحسين بثوره او بمعركه الطف، شو تريد تكتب عن هذه المعركه؟ اكتب. سياسيا اجتماعيا ثقافيا دور الامام الحسين، مو هذا السؤال؟
0: نعم.
1: وشلون بمعركه الطف واجه هذا الامر الامام الحسين عليه السلام؟ رغم هو واقعيا بالمعركه خسر بالمعركه، ولكن انتصر.
0: خسر جسديا لكن انتصر مبادئ وقيم.
1: مبادئ وقيم، والدليل هاي احنا لسه نعيش ايامه لحد الان نعيش ايامه
0: فعلا. على يعني مع العلم انه احنا لا عشنا هذه الحادثه ولكن في هذاك العصر. لكن
1: سؤال سترنا، هسه انت الامام الحسين لا شايفتي ولا شايفك.
0: نعم.
1: زين، شنو اللي جابرك انا وياك هسه لابسين اسود؟ شنو اللي جابرك؟
0: اعتقادنا وقيمة يعني بالقيمة.
1: المجتمع. نعم. لا المجتمع. ما يجبرني باكر البس ازرق
0: ذاتيا. نعم.
1: وما به مو حرام ولا عادي البس. نعم. اسود واحمر واطلع ماكو مشكله يعني شرعيا ما بيش. لا ليش مالك حتى نفس تضحك؟ مالك نفس تضحك؟ اذا مبادئ وصلت لما وصلت ورا 1400 سنه. فتأثير التأثير رغم البعض يسولف عن القضية أنه تأثيرها السياسي ما كان تأثير كبير، لكن لا، هزت حكم بني أمية، هزتهم، وهواي من الإجراءات تغيرت، غيرها يزيد بن معاوية.
0: طيب برأيك الشباب الصاعد هسه نشوف هذا الشباب ما شاء الله عنده باور، عنده فد فكرة أو فد نظرة معينة تختلف مثل ما قلت عن آبائنا وعن حتى احنا جيلنا، تعتقد أنه نقدر نستثمر طاقات الشباب هاي حتى ننشر ثقافة الإصلاح وتكون أكثر وعي حتى تواجه قضايا الفساد؟
1: سترنا احنا ايش محتاجين؟ محتاجين أشخاص،
0: نعم،
1: أصحاب دراية يلتفون حول الشباب ويوصلوا لهم فكرة مهمة. هاي الفكرة أنا أشوفها جدا مهمة، يعني فكر الإمام الحسين ونهج الإمام الحسين، هذا الفكر الكبير جدا.
0: نعم.
1: يعني إذا وصلنا لهاي النقطة صدقي هواي من الأمور راح تغير بالمجتمع، كل شوية أمور راح تغير.
0: وشلون نقدر نوصل لهاي النقطة؟
1: خطباء المنبر يقع على يعني على عاتقهم دور، المواكب الحسينية أيضا،
0: يعني نقدر نستغل حتى الزيارة المليونية الأربعينية في توعية الناس من خلال المواكب اللي كان مش من
1: سؤال اليوم. لو أحد خطباء المنبر من يصعد على بأحد الحسينيات ويقرأ، كم واحد جواه؟ متقل عن 50-60
0: ميت واحد. على
1: ميت واحد.
0: نعم.
1: زين، أكو بعضهم يظهرون على الشاشات.
0: نعم.
1: وقدامهم آلاف. أنا ما أقول
0: يعتبر.
1: ما أقول للأمانة ما أقول هم ما قاعد يسولفون، ولكن أعتقد يحتاج إنه طريقة أخرى للإيصال،
0: توجيه أكثر يعني.
1: ليش؟
0: نعم.
1: أنا أقول لك ليش، أنا راح أسأله وأنا راح أجاوب.
0: مه.
1: ليش يحتاج لنا طريقة ثانية؟ أنا واحد من الناس بعد ما أريد أسمع من عندهم. صح لا غلط؟ كنا لا رجاء لا سولف لا بالدين ولا بالمدري شنو ولا اي شيء، ولا بدي اسمع من واحد رجل دين
0: ووجهات نظر.
1: ليش؟ ليش ليش ليش رغم انا كل شيء احبه الان محيطي هذا يعني التاثير والثقافه الغربيه اوصلتني انه انا حتى برجل الدين بعد ما اريده من دخلوا ناس بهذه المنظومه فاسدين خلوا الشعب شوية يروح بعد ما رجعني ما أدري حتى احترامهم. أنا آسف لهذه العبارة بس هذا واقع. قلب المجتمع، قلب المجتمع،
0: الفكر كله تغير.
1: أي وذا لا رجل دين هذا لا ما أريده، وكأنما صار عيب. الموضوع ليش من أي فساد حس هذا هذه تفاح وهذه تفاح هذه سوست يعني فسدت، شي يسوون عن

0: تواجدك ويانا
1: الله
0: بالاستديو،
1: يسلمك.
0: اهلا وسهلا بيك. احبتي المستمعين، تبقى ثورة الامام حسين عليه السلام مدرسة خالدة في رفض الظلم والانحراف والفساد بكل اشكاله. من نستلهم من عاشوراء قيم الامانة والعدل والمسؤولية، راح نستحضر التاريخ، يعني ما راح نستحضر تاريخ بس، بل نبني حضارة ونحمي المستقبل. الإصلاح الحقيقي يبدي حين يدرك الإنسان أنه موقع مسؤولية أمام الله وأمام الناس، مو فقط الله سبحانه وتعالى خلقك لغاية أنه أنت تعيش تأكل تشرب فقط وتنام، لكن لك دور مهم في المجتمع. شكرا، كل الشكر للضيف الكريم،
1: شكرا
0: والشكر
1: لكم
0: موصول
1: ست
0: لكم.
1: رنا
0: الله
1: وللي
0: يخليك،
1: المخرج استاذ عرفان.
0: شكر موصول لكم متابعينا ومستمعينا وين ما تكونون، ونقول لكم انتظرونا بحلقة أخرى من لو عاد الحسين. في أمان الله.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: بالشفين صدري شعبي صدري حسين.

0: الله الله
1: الأكبر خلي حسين يبحث هلا لا تخليها
0: وغطيه الآثار
1: وخذي الزهرة الكافية لزينب

العين خليها تشوف الجف اوالي اوالي وانت تغطي سهل.

اتشاب اواني فراق بقلبي تارك جمره.

طيب وسعك انت وكل املاك الا يا جبرائيل، وحاول كل ما كان بوسعك.

لقد شيعني الحسين عليه السلام حقيقة، لأنه وضعني على عتبة التشيع، وأتمنى أن يشيعني مرة ثانية لينطلق بي إلى الفضاءات الأوسع في عالم التشيع. السيد المغربي إدريس الحسين من كتابه لقد شيعني الحسين عليه السلام.

بعد

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين، مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تنظم دورة تدريبية لإعداد كوادر المفرزة الطبية للزيارة الأربعينية. القاضي زيدان ورئيس المخابرات التركي يبحثان ملفات مكافحة الإرهاب الإقليمي. رئيس الوزراء ثورة العشرين محطة مفصلية، ونعهد شعبا على مواصلة بناء الدولة ومكافحة الفساد. شؤون المخدرات تعلن القبض على أحد كبار المهربين وضبط 32 كيلوغراما من الكبتاجون في الأنبار. الخارجية القطرية لا اجتماع رفيع المستوى حاليا بين إيران والولايات المتحدة في الدوحة. وإيران تعلن مشاركة أكثر من 30 دولة في مراسيم تشييع السيد علي الخامنئي. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: نظمت الجامعة دورة تدريبية متخصصة لإعداد كوادر المفرزة الطبية الخاصة بالزيارة الأربعينية بمشاركة عدد من الطلبة المتطوعين من التخصصات الطبية وبإشراف كلية التقنيات الصحية والطبية. وهدفت الدورة إلى رفع جاهزية الفرق الطبية التطوعية للتعامل مع الحالات الطارئة التي قد تواجه الزائرين، حيث تضمن تدريبات نظرية وعملية على الإسعافات الأولية والتعامل مع حالات الاختناق والإغماء والجروح والحروق والكسور، فضلا عن قياس العلامات الحيوية. وقدم الدورة المدرس المساعد زيد جودة العزاوي بمشاركة الفريق الطبي التطوعي، فيما أكدت عميد الكلية الأستاذ الدكتور زهراء حليم الجيم أهمية هذه البرامج في إعداد كوادر مؤهلة لخدمة الزائرين، مشددة على استمرار الجامعة في دعم العمل التطوعي وتقديم الخدمات الصحية خلال الزيارة الأربعينية. في ظل التوسع العمراني والزيادة السكانية، تتجه الأنظار في محافظة بابل إلى مشروع سكني واسع ينتظر أن يسهم في تخفيف أزمة السكن عبر توزيع آلاف القطع السكنية على المواطنين المشمولين، ضمن إجراءات حكومية تهدف إلى تحقيق العدالة في التوزيع واستثمار الأراضي المتاحة لخدمة أبناء المحافظة. التفاصيل مع الزميل طلال المدنية.
2: تستعد محافظة بابل لإطلاق واحد من أكبر المشاريع توزيع الأراضي السكنية في تاريخها، إذ يجري العمل على استكمال الإجراءات الخاصة بتوزيع نحو 60 ألف قطعة سكنية على الفئات المستحقة. ويأتي المشروع ضمن البرنامج الحكومي لمعالجة أزمة السكن التي تعاني منها مختلف المحافظات، فيما تؤكد الإدارة المحلية أن الأراضي المخصصة للمشروع تقع في مواقع متعددة تمتد من شمال بابل إلى جنوبها، كما تشير إلى أن اللجان المختصة تواصل إعداد الضوابط الفنية والإدارية لضمان اعتماد آلية شفافة وعادلة في منح القطع السكنية للمواطنين. رئيس مجلس محافظة بابل أسعد المسلماوي أوضح لإذاعتنا تفاصيل المشروع.
3: هناك قطع في شمال بابل وجنوب بابل، من الشومل إلى جبلة إلى الإسكندرية إلى سيب الكبل، كل مركز مدينة تم حصر هذه الأراضي، وإن شاء الله سيتم يعني وضع آلية لتوزيع هذه على الشرائح المعنية. وبدورنا كمجلس محافظة بابل يعني وجهت بين محافظة راح يكون بالمناطق المعنية هم المشرفين على هذه القطع، وأكو جدية كبيرة بأن يكون هنالك لكل مستحقين القطع الأرض راح يأخذونه. وأنا يعني من خلال قناتكم بأنه محافظة بابل جاد بكل حكومتها لتوزيع هذه القطع على شرائح المعنية إن شاء الله.
2: وفي السياق ذاته أوضح مدير بلديات بابل علي عبد الحسن أن المحافظة هيئت قرابة 16,000 دونم لإنجاح المشروع بالتزامن مع استكمال المخاطبات الرسمية مع الحكومة الاتحادية لإنجاز الجوانب القانونية والإدارية. وأضاف أن الأيام المقبلة ستشهد تعاونا مع الجهات المختصة في بغداد لاستكمال إجراءات التخطيط العمراني ونقل الملكية وتحويل صفة الأراضي الزراعية، فضلا عن وضع الآليات النهائية الخاصة بعملية التوزيع.
4: تم توفير ما يقارب 16,000 دونم، وتم رفع هذا كتاب رسمي من السيد محافظ بابل المحترم إلى دولة رئيس وزراء، ووصلت إن شاء الله يوم أمس إلى دولة الرئيس. تم وضع خارطة طريق للعمل عن آلية التوزيع وكيفية الشرائح المشمولة، تنسيق مع دوائر زراعة برفع السلاح الزراعي، عقارات الدولة، النقل الملكية. 60,000 تكون مخدومة لكن بلاش، يعني توزع المواطن بدون بدل.
2: ويعول آلاف المواطنين في بابل على هذا المشروع بوصفه خطوة عملية نحو توفير السكن اللائق، فيما يبقى نجاحه مرهونا بسرعة استكمال الإجراءات وتنفيذه وفق معايير العدالة والشفافية، بما يحقق تطلعات المستفيدين ويعزز جهود التنمية العمرانية في المحافظة. لإذاعة جامعة المستقبل، طلال المدني، محافظة بابل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم جالين والوفد المرافق له في بغداد. وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن الجانبين بحثا عددا من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملفات مكافحة الإرهاب ذي الطابع الإقليمي. كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بالجماعات الإرهابية والتهديدات التي تمس أمن المنطقة، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى حفظ الاستقرار ومواجهة المخاطر الأمنية المشتركة. أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أن ثورة 2020 تمثل واحدة من أبرز المحطات الوطنية في تاريخ العراق الحديث، لما حملته من معان وطنية أسهمت في ترسيخ استقلال البلاد ورسم ملامح الدولة العراقية الحديثة. وقال الزيدي في تدوينة بمناسبة الذكرى 106 للثورة أن العراقيين يقفون اليوم بفخر واعتزاز لاستذكار تلك الملحمة الوطنية الكبرى التي جسدت إرادة الشعب ووحدته في مواجهة التحديات. وأضاف أن أبناء العراق هبوا آنذاك بمختلف أطيافهم دفاعا عن عزة الوطن وكرامته، مستندين إلى المواقف الوطنية للمرجعية الدينية وفتواها التي أسهمت في ترسيخ مفهوم السيادة الوطنية. وجدد رئيس الوزراء العهد بمواصلة العمل الجاد من أجل بناء عراق قوي ومستقر وترسيخ سلطة الدولة والقانون ومواجهة الفساد وتحقيق التنمية والازدهار وتأمين حياة كريمة لجميع العراقيين. استذكر نائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدن في حين الدليمي الذكرى 106 لثورة 2020، مؤكدا أنها تمثل محطة وطنية مضيئة في تاريخ العراق. وقال في بيان أن الثورة جسدت أسمى معاني الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الشعب العراقي دفاعا عن السيادة والكرامة الوطنية. وأضاف أن ثورة 2020 ستبقى نبراسا للأجيال ودليلا على أن العراقيين لم يرضخوا يوما للظلم أو الاستبداد، وإن إرادتهم الحرة كانت وما زالت أقوى من محاولات الإخضاع. وأشار إلى أن استذكار هذه الثورة العظيمة يحفز الجميع على مواصلة معركة بناء الدولة وترسيخ العدالة وسيادة القانون وخوض ثورة شاملة ضد الفساد والمفسدين، وفاء لتضحيات الآباء والأجداد الذين أسهموا في صنع فجر العراق الحديث. أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية نجاح قوة أمنية متخصصة في الإحاطة بأحد كبار مهربي المخدرات قرب منفذ عرعر الحدودي في محافظة الأنبار. وذكرت المديرية في بيان أن العملية نفذت استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركات المتهم، ما أسفر عن إلقاء القبض عليه بالجرم المشهود. وأضافت أن القوة الأمنية ضبطت بحوزته 32 كيلوغراما من مادة الكبتاجون المخدرة كان يعتزم تهريبها إلى إحدى دول الجوار. وأكدت المديرية أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المتواصلة لملاحقة شبكات تهريب المخدرات وتجفيف منابعها، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دوليا أكدت وزارة الخارجية القطرية عدم وجود اجتماع رفيع المستوى مقرر حاليا بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الدوحة. وقال المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف موجود في الدوحة للقاء الوسطاء ومتابعة سير المفاوضات، لكنه لن يعقد اجتماعا مباشرا مع مسؤولين إيرانيين في الوقت الراهن. وأضاف الأنصاري أن الأموال الإيرانية المجمدة والبالغة 6 مليارات دولار لم تحول إلى طهران حتى الآن، مبينا أن أي اتفاق بشأنها سيكون ضمن تفاهمات بين واشنطن وطهران وفقا لتطورات مسار المفاوضات. كما شدد على أن ملف مضيق هرمز يحظى بأولوية قصوى، مؤكدا استمرار التنسيق بين قطر وسلطنة عمان لضمان العبور الآمن للسفن وإزالة الألغام، مع التأكيد على أن حرية الملاحة حق مكفول لجميع دول الخليج. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن العلاقات بين إيران والعراق قوية ومتينة، مشيرا إلى أن بغداد وطهران ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة. وقال أن أحد أهداف زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي إلى بغداد كان بحث الترتيبات الخاصة بمراسيم تشييع السيد علي الخامنئي. وأضاف بقائي أن العراق اتخذ موقفا مسؤولا ومتضامنا مع الجمهورية الإسلامية خلال الحرب الأخيرة، مؤكدا تقدير طهران لهذا الموقف. وأوضح أن مراسم التشييع المرتقبة تحمل رسائل عديدة، أبرزها التأكيد على عمق المحبة والعلاقات القوية بين الشعبين العراقي والإيراني. وفي السياق ذاته أعلنت اللجنة الوطنية المشرفة على مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني السيد علي الخامنئي عن استكمال استعدادات واسعة لاستقبال وفود رسمية ودينية وشعبية من مختلف دول العالم. وقال الجنرال علي أكبر بور خلال مؤتمر صحفي في طهران أن مراسم التشييع الرسمية ستقام خلال الأيام المقبلة وفق الترتيبات التي أعدت بالتنسيق مع الجهات المعنية ومراعاة المتطلبات الأمنية. وأوضح أن الحكومة الإيرانية شكلت لجنة وطنية عليا برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف للإشراف على مراسم الوداع والتشييع، فيما تتولى وزارة الداخلية مهام الأمانة العامة للجنة بمشاركة المؤسسات الحكومية والعسكرية والمنظمات الشعبية. وأشار إلى أن إيران تلقت طلبات مشاركة رسمية من أكثر من 30 دولة، فضلا عن إعلان شخصيات دينية وأكاديمية وزعماء طوائف ومذاهب من أكثر من 90 دولة رغبتهم في الحضور وتقديم واجب العزاء. كما أكد أن قوافل شعبية كبيرة من العراق وباكستان وأفغانستان وعدد من دول الجوار أبلغت استعدادها للمشاركة في مراسم التشييع وسط تنسيق متواصل لاستقبال الوفود وتنظيم مشاركتها.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
5: النشرة الرياضية مع براق شمري، أهلا بكم. يعقد الاتحاد العراقي لكرة القدم اجتماعا استثنائيا لمناقشة مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم 2026. وذكر مصدر في الاتحاد أن الاجتماع سيتناول الجوانب الفنية والإدارية والمالية المتعلقة بالمنتخب. وأضاف أن الاتحاد سيحسم عدة ملفات ولجان مع اتخاذ جملة من القرارات المهمة. وبيّن أن أعضاء الاتحاد سيصوتون بالإجماع على تجديد عقد المدرب غراهام أرنولد ل4 سنوات أخرى، ويهدف القرار إلى مواصلة العمل وتصحيح الأخطاء تحضيرا للاستحقاقات المقبلة. وكان المنتخب العراقي قد ودع كأس العالم بعد خسائره أمام النرويج وفرنسا والسنغال. تلقى المنتخب العراقي لكرة السلة خسارة كبيرة أمام نظيره الأردني بنتيجة 108 نقاط مقابل 59 نقطة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم. ويستعد المنتخب العراقي لمواجهة المنتخب السوري في 2 تموز المقبل، ثم يعود لملاقات المنتخب الأردني مجددا في 5 من الشهر نفسه. ويقود الفريق المدرب ثامر مصطفى بمساعدة نظار غانم وجوتيار علي. وتندرج هذه المشاركات ضمن خطة إعداد الفريق لمواصلة مشواره في التصفيات. أكد المدير التنفيذي للاتحاد العراقي لألعاب القوى زيدون جواد أن نتائج أبطال العراق في البطولة العربية بمصر تناسبت مع مستوياتهم الفنية، وأوضح أن الاتحاد هيئ الرياضيين بجهود شخصية وإمكانيات محدودة بسبب ضعف التخصيصات المالية، وأشار إلى أن البطولة شكلت محطة تأهيلية مهمة لبطولتي آسيا تحت 23 عاما والعالم تحت 20 عاما. وبيّن أن العداء فلاح حسن حقق رقمين تأهيليين عالميين في سباقي 100 متر و200 متر، كما أحرز العراق ذهبيتين وفضية وثلاث برونزيات في عدة فعاليات ميدانية. ولفت إلى أن المنافسات شهدت مشاركة أبطال بارزين ما أضفى قيمة أكبر على الإنجازات العراقية. وفي كأس العالم تأهل المنتخب البرازيلي إلى الدور ثمن النهائي من البطولة بعد فوزه على اليابان بهدفين مقابل هدف واحد. وافتتح المنتخب الياباني التسجيل عبر كايشو سانو في الدقيقة 29، وأدرك كاسيميرو التعادل للبرازيل في الدقيقة 56 قبل أن يخطف غابرييل مارتينيلي هدف الفوز في الوقت البدل من الضائع. وبهذا الانتصار ضمن منتخب السامبا مقعده في الدور المقبل، وسيواجه الفائز مباراة سهل عاج والنرويج لحجز بطاقة ربع النهائي. ودع المنتخب الألماني نهايات كأس العالم 2026 من دور الـ 32 بعد خسارته أمام باراغواي بركلات الترجيح، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل منتخب، وسجل خوليو أنسيسو هدف التقدم لباراغواي قبل أن يعادل غاي هافرز النتيجة لألمانيا. ولم تحسم الأشواط الإضافية هوية المتأهل ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، وابتسمت الركلات لباراغواي التي خطفت بطاقة العبور إلى ثمن النهائي. وشهد اللقاء رقما تاريخيا لمانويل نيوير الذي أصبح أكثر لاعب ألماني مشاركة في نهاية كأس العالم ب 23 مباراة. أخيرا حجز المنتخب المغربي مقعده في الدور ثمن النهائي من كأس العالم بعد تجاوزه هولندا بركلات الترجيح، وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق، وافتتح كودي غاكبو التسجيل لهولندا قبل أن يدرك عيسى ديوب التعادل لأسود الأطلس. وشهدت الأشواط الإضافية فرص متبادلة دون تغيير النتيجة، وفي ركلات الترجيح تألق الحارس المغربي ياسين بونو وقاد بلاده إلى التأهل، وسيواجه المغرب في الدور المقبل منتخب كندا الذي تأهل بعد فوزه على جنوب أفريقيا بهدف دون رد.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جامعة المستقبل تنظم دورة تدريبية لإعداد كوادر المفرزة الطبية للزيارة الأربعينية. القاضي زيدان ورئيس المخابرات التركي يبحثان ملفات مكافحة الإرهاب الإقليمي. رئيس الوزراء ثورة العشرين محطة مفصلية، ونعهد شعبنا على مواصلة بناء الدولة ومكافحة الفساد. شؤون المخدرات تعلن القبض على أحد كبار المهربين وضبط 32 كيلوغراما من الكبتاجون في الأنبار. الخارجية القطرية لا اجتماع رفيع المستوى حاليا بين إيران والولايات المتحدة في الدوحة. وإيران تعلن مشاركة أكثر من 30 دولة في مراسيم تشييع السيد علي الخامنئي. مستمعينا الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

وتحمي حماك حمات جنود، ففي كل شبر سينبت عود.

لقد عدت.

حبل الرشاد وراحت تكفر كل العباد وتقتل طاغى بدعوى الجهاد طغت ثم

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدر أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل جاء في دين رب السماء يحل لكم اغتصاب النساء فصبرا عليكم

يشد الرحال، فلا بد أن ينجلي الاحتلال، ليسهو الجنوب ويهفو الشمال.

سوف تزال الغيوم وسوف تؤاخى لديك الخصوم فلا

0: للشاعر الأديب جابر الكاظمي.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: لا يعيده والماي لا مريده الراس خلي يعيده.

ضعيف والله تاج على سعة الصوت على ضعيف.

والله تاج أغلى شعة الصوت على ظهري، والله تاج أغلى شعة الصوت على ظهري.

لك عمري. دللك.

سياطهم وذوني يبست يا عم امتوني. Thank you.

0: خليه
1: خليه بين السوني رجعني حيل الجوني
0: خليه
1: خليه بين السوني رجعني حيل

بروحه ويحير الشبر بي عم خالي يوقف لحلفيج بالزكية.

يحير الشمر بي راح اطيح وينجبر يوقف علي راح اطيح وينجبر يوقف علي وانت صيحي من الضعن طاحت رقيه وانت صيحي صيحي من الضعن طاحت رقية لازم يريد بالناقة الوالدي مشتاق وحسين وحسين

حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة الشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي سير بيرسي سايكس.

أم لضوء السبايا في الليلة الظلماء، أوصته أولى الوصايا لا تنحني للماء. أم لضوء السبايا

عهد من وعد من يا صليت طف الظعن كمنت ذاك الوقت ما ريدك تخيب لظن ما ريدك تخيب قالها انكتب بيت وعذب خافي يحفظها الزمن حتى انذكر ويا الشعر عن كفي لو سألوا لمن عن كفي لو قالت وفيك المعاني غطت

خادم أم البنين الطيب الغالي المخلص إيهاب المالكي ليه هالشرت أو ذكرت عن الصحف من تنطوي ليه

يبينش ما يحتوي ويبينش توقف سند واخذ عهد من كفك ما يلتوي من كفك خاف انفرش دربك عطش صد للحسين وترتوي صد للحسين.

اهجم واثلج فؤادي كصولة الكرار، ان جاء بشر ينادي. ان جاء بشر ينادي ويسرد الاخبار.

يا لك عمي معجور معجور على هالخدمة. الهن حنا قالها انا يا يما عيد عين اشترى يا يما عيد عين اشترى تبع الاثر يم النهر تلقيني داي مبتره تلقيني داي وش ما حصل زينه بتظل الحنحنة قالها أنا يا يما عيد عين اشترى تبع الأثر يم النهر تلقيني دايم بترى تلقيني دايم وش ما حصل زينب تظل بحمايتي مهما جرى بحمايتي عهد الصدق ما نفترق إلا نطايح الثرى إلا نطايح الثرى قالت وذاك انكساري إن قيدوا أسرى فكيف شكل اعتذاري لزينب قالت وذاك انكساري إن قيدوا أسرى فكيف

لنا الواقعة. مولاتي نظرة هل الدمع مثل الشمع كل حسرة بالهم تنحبس نتوادعت ويا بجد كان الحروف يطلع حمس كان الحروف يطلع حمس هل الدمع مثل الشمع كل حسرة بالهم تنحبس نتوادعت ويا بجد كان الحروف يطلع حمس كان

عسى وقت المساء مو بس قمار تطلع شمس مو بس قمار أبعد لثام الليالي بسيفك البتار

صبر حصدت نصر وانعدت الساعة حسم وانعدت الساعة حسم فيها اكتفى معنى الوفا كان الفريق شكل الاسم كان الفريق شكل الاسم قامت صرح من كل جرح ظل شاهد أعلن النجم ظل شاهد أعلن للملحمة الوقت الظمة ما قصرت ربت زلم ما قصرت ربت زلم حطت على التضحياتي

شيلك بخت كلمة عمن تعد صدق كلمة عمن تعد صدق مرة وبقت شيلك بخت كلمة

طاطئ لنهار. اي فدوه فدوه لغيرتك. هلا هلا هلا ام القيم بيها الشيم قدرت وفاو زوجة ولي قدرت وفاو انت الدمى بحب فاطمة ارض الحرب بتمتلي بذلة عمر

0: شاء الله. ألطم ألطم وجاوب. أمن أمن
1: أمن لضوء السمايا في الليلة الظلماء أرشته أولى الوصايا ساكن حنين أمن.

0: كت كيدك واسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد. والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين.
1: لولا زينب لبقيت كربلاء في كربلاء ولما انتشرت في العالم الإسلامي. زينب تحركت من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، ومن الشام إلى المدينة، ومن المدينة إلى شمال أفريقيا، من أجل أن تفضح البيت الأموي وأن تعلن للعالمين كيف أن الحسين قدم دمه في سبيل هذه الأمة.
2: جيوفي، أريد هنا أن أقول اسم زينب يعني زين وأب.
1: زين
2: وزين هي الزينة،
1: زين
2: وزين هي الميزات، وزين هي المجوهرات، زين هي الجوهرة.
3: السيدة زينب عليه السلام حفظت خط الإمامة، حفظت لنا الدين المحمدي بحفظها للإمام زين العابدين في مجلس يزيد بن معاوية.
4: زينب عليها السلام، نهج وثورة.

0: بني هاشم قبل الأبشار طفاحي.
1: اسمع النوب اسمع.
0: بس نوح سيني الرحيل، بس نوح سيني الرحيل، الخاف بات بكيل دليل.

0: حسين الرحيم الخبات.
1: إذاعة جامعة المستقبل، السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. كلية التقنيات الصحية والطبية في جامعة المستقبل تحقق نسب نجاح متقدمة في الامتحانات التقويمية الوزارية لقسم تقنيات التحليلات المرضية. رئيس الوزراء: الحكومة تبذل جهدا في مواجهة الفساد وعدم السماح لأي شخص بالعبث بأموال العراقيين. رئيس البرلمان: القضاء والبرلمان اتخذا إجراءات بالتعاون مع السلطة التنفيذية لمكافحة الفساد. وزير الخارجية: بحثنا مع الرئيس السوري إنشاء أنبوب نفط برعاية شركة أجنبية. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي يزور بغداد. البصرة: إحباط صفقة لبيع تمثال فرعوني $300,000 واعتقال 4 متهمين. مختصون: استثمار الغاز المحلي يمثل الخيار الأسرع والأقل كلفة لتعزيز إنتاج الكهرباء. القيادة المركزية الأمريكية: أكثر من 50,000 من أفراد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وهم على أهبة الاستعداد. وزلزال فنزويلا يودي بحياة أسرة اللاعب الأرجنتيني لوكاس تريخو. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbil University Radio.

0: حقا. لقد كانت ثورة الحسين عليه السلام قائمة على الوعي والإدراك الكاملين. بضرورتها سواء عنده أو عند أهل بيته أو لدى أصحابه.
1: أشهد أن لا حيرة إلا ما بين يدي.
0: ولا يمكن لمثل هذه الثورة أن يقال عنها بأنها وليدة الانفجار النفسي أو العاطفي مطلقا. ولمثل هذه الثورة الواعية حقائق وماهيات متعددة ومختلفة، وهي ليست أحادية الكنة والحقيقة.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

ذقنا حلاوة عفوك ولذة مغفرتك، وأقرر أعيننا يوم لقائك برؤيتك، وأخرج حب الدنيا من قلوبنا كما فعلت بالصالحين من صفوتك.

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله.

سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. تعظيم إلى وسائل تعبيرية، مرة تكون وسائل لفظية ومرة تكون وسائل حركية. لأن احنا عندنا اللغة يقسموها قسمين، اكو لغة لفظية واكو لغة إشارة. يعني مثلا الآن الأخرش ما يقدر ينطق، إذا أراد يعقد عقد الأخرش، يعني مثلا احنا نكتب له فيقرأ او نأشر له فيعرف ان اشترينا منه هالحاجة بهالكثر، نقول له توافق هو يهز راسه بالموافقة، خلاص هذا يعتبر هل هزة الراس، هاي لغة. هذه عبارة عن نمط من اللغة، لان هاي بها ظهور مثل ما يقولون الفقهاء يعبرون عنه ظهور. خلي اقرب لك المعنى. انا اجي الان الى بزاز يبيع قماش، فيضرع لي القماش مثلا ويقول هذا 6 أمتار مثلا 800 دينار، انا بدون ان اقول له شيء اطلع 100 دينار احطها على القماش واخذ القماش واروح. هاي العملية شنو يعني؟ هاي بيها ظهور، يعني ظاهر اني انا راضي، وافقت على السعر وطيت المبلغ وخذتها ورحت. التحرك هذا اشارة، هاي لغة. زين، خلينا نجي الان الى السجود. السجود حركة، وهاي الحركة تحتمل اكثر من معنى، تحتمل معنى وتحتمل معنى اخر. تحتمل مثلا معنى العبادة وتحتمل معنى التعظيم، هذا محتمل وهذا محتمل. الان اكو حالات انا من القرائن اعرف ان هذا السجود عبادة، واكو حالات لا، من القرائن انا اعرف ان هذا السجود تعظيم. يعني هسه احنا عندنا القواعد العرفية اللي موجودة عند الناس يتعاملون بها، اذا ردنا نروح افرض الى بعض المناطق نلقى ان من وسائل التعظيم او من الحركات اللي تنم عن التعظيم واحد يضرب الاخر على شتفه، نبه، يعني هاي وسيلة من وسائل التعبير عن التعظيم التكريم. كذلك اكو بعض المناطق بيها تعابير حركية موجودة، هذا السجود من هالنوع. السجود مرة يجي بمعنى عبادة، معنى العبادة اذا واحد سجد لواحد على اساس ان هذا اهل للعبادة، وهي ما تصح الا لله عز وجل، هذا السجود بهالمعنى لا يصح الا لله. ومرة لا والله انا انحني مثل ما الاجي لي واحد وانحني له الشكل، عينا يعني وسيلة من وسائل التعظيم. من بعد هالمقدمة خلي نرجع الى الفقهاء نشوف في قسمون وسائل التعظيم. فقهاء يقولون الخضوع والتعظيم 3 أقسام. قسم من اقسام الخضوع والتعظيم هذا يصير لأناس بدوافع فطرية. شلون يعني يصير لأناس بدوافع فطرية؟ يعني مثلا افرض المعلم والمتعلم، انا اقعد لي بين يدي فقيه، اذا قعدت بين يدي فقيه اتواضع له اخضع له، هذا مو بعنوان ان منتمي الى الله، لا، هي مسألة علمية ما لها علاقة، لانه يحمل علم، انا جاي اكرمه لانه يحمل علم. معلم اكرمه لانه يحمل علم.
لان هذا المعلم انا اشعر بانه راح يبنيني ويبنيني بناء فكري، واللي يبنيني بناء فكري هذا اهم من اللي يبنيني بناء جسدي. يعني هذا اللي يبنيني بناء جسدي يعني مثل الام والابو، الام والابو يبنوني بناء جسدي صحيح، تعظيمهم وتكريمهم امر الله به، لكنه وظيفتهم بالنسبة لي وظيفة بناء جسدي. يعني يطلعوني عند الابو عندما يجتمع مع الام يطلع الولد، الولد يطلع عبارة عن جسد مو الشكل، ما يبنوني بناء فكري، دول يبنوني والجسد بعد يومين ينتهي خلاص، بعد يومين هذا اللي يبنوه ويتعبون عليه بعد يومين يصير جيفة، يحطوا بالقبر يومين مر عليه شوف وضع شنو. لكن المفروض ان المعلم يبنيني بناء فكري، يبنيلي عقلي، يبنيلي مشاعري، واذا بناني بناء علمي وفكري هذا بناء اهم، تعظيم اهم. نبه في اكو واحد انا اعظم للعلم، مو لان منسوب الى الله، لا اعظم للعلم. مثلا مو المعلم، الاب والمعلم هو امثالهم، التعظيم لهم من قبل التعظيم الفطري، كأنه بالفطرة مركوز ان المتعلم يعظم المعلم، الولد يعظم الاب فطرة، لان الابو تعب عليه وهو الواسطة اللي طلعت بسببه الى الوجود. هذا قسم، هذا يقولون مباح، هذا ما بيه اشكال، كل مباح وكل اشكال ما بيه. مرة لا والله انا اجي اعظم واحد واخضع له بعنوان انه مرتبط بالله وهو مو مرتبط بالله، مثل ايش؟ مثل الصنم مثلا، الخضوع للصنم، الخضوع للاراء الباطلة تعصبا، انا اتعصب، ها انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم، خلاص تعصبا، هذا اللون من الخضوع او التعظيم لهالجهات تعظيم باطل فاشد، الاديان الفاشدة، العقائد الباطلة، الاصنام وامثالها، الخضوع لها محرم منهي عنه، وهذا عبارة عن لون من الوان الاشراك بالعبادة. زين هاي اثنين، اكو لا نوع من انواع الخضوع لمن امر الله عز وجل بالخضوع له، كأنه اكو اشياء مثلا المساجد، نبه لي، المساجد، الاولياء، الانبياء، هذه الكعبة الشريفة الله عز وجل امرني بالخضوع لها، لما امرني بالخضوع لها انا خضوعي بالنسبة الى هالاماكن هو خضوع لله في واقع الامر، انا ما جاي اخضع للحجارة. الله عندما امرني بان اعظم الكعبة والمسها واقوم بحركات تشعر بمعنى العبادة، هذا الخضوع هذا مو للكعبة مو لهالاحجار، اذا قضيت حجارة انا ويم حجارة والزمة اتمسك به، لا انا قاصد تعظيما لامر الله. كذلك الانبياء، الانبياء باعتبار انا ما جاي اعظم النبي لان دمه لحم، لكن شو عبر عنه؟ عبر عنه نبي الله، نبه. معنى نبي الله يعني من ارسله الله الى البشر وامرني بتعظيمه وامرني بتكريمه، فانا عندما اعظم النبي واكرم النبي جاي اعظم امر الله، امتثل امر الله، ما جاي اعبد النبي ابدا. زين مثلا الانبياء والائمه، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر، أولي الأمر قطعا الأئمة. زين في تعظيمي لهؤلاء أنا مو تعظيم إلهم، تعظيم لأمر الله لأمتثل أمر الله في تعظيمهم. ومن هذا القسم شنو؟ من هذا القسم السجود لآدم، السجود لآدم، أنا ما جاي أسجد لآدم، جاي أعظمه، تلتفت، مو هاي الإشكال يجي وأثاره، ليش الله عز وجل يأمر الملائكة بالسجود لآدم؟ شو معنى؟ لماذا؟ وهذا مو عبادة، والعبادة لغير الله لا تصح، هذا السجود عبادة والسجود لغير الله لا يصح،
قال لا، مو دائما السجود عبادة، مثل ما قلت لك في صدر البحث، السجود قد يكون رمز علما للتعظيم، مو دائما كل سجود هو عبادة، لا، اكو قسم، لان العمل بالنية، انما الاعمال بالنيات، هذا مفروغ من عنده، يعني اتفاق المسلمين على هذا، على هذه الرواية، الاعمال بالنيات. واذا كانت الاعمال بالنيات، اذا انا نيتي شنو عندما اخضع او عندما انحني؟ نيتي عبارة عن تعظيم. هذه منين يجي الواحد ورأسا خلع عليك لقب الشرك، قال لك انت مشرك، ليش توقف على القبر وتلزم هذا القبر؟ انت معناه جاي تعبد غير الله. منو قال لك انا اعبد غير الله؟ منو تشطب قلبي؟ طب بمشاعري انت؟ انا اعتقد ان هذا عبد من عبيد الله، يوقف بص بالاخاطر اشهد انك قد اقمت الصلاة، شو الله يصلي، اتيت الزكاة، الله يعطي زكاة، وجاء خاطبة للامام اخر الشعير، مو قرائن، هذه مو قرائن تدل على ان احنا عندما نقف على قبر الامام او قبر النبي ما جاي نعبد النبي ابدا، ما بيها شائبة عبادة ابدا، ولا بيها شائبة استعانة بغير الله ايضا، انا جاي استعين بالله، لكن اعرف ان هذا محل من محال رحمات الله، لان رحمة الله عز وجل قريبة من المحسنين، وهؤلاء محسنون، وهي محل من محال رحمات الله، فانا جاء اوقف هنا في هذا المقام، المكان اللي هو محل من محال رحمات الله، في تصوري اني انا اكون اقرب شوية، يعني اكون في مكان مؤهل لان تقبل فيه الدعاء اكثر، هذا هو مؤكد. التقصير على اخر، ليش الاصرار على ان هذا مشرك؟ يعني انا شنو مصلحتي اجي لمسلم اكفر؟ ليش؟ اسمه هذا مسلم جاي وجاي يقطع مراحل طويلة ويبذل اموال طائلة وجاي يقف على قبر الرسول، والرسول هو ندبنا الى زيارة القبور، قال من زارني وجبت له شفاعتي، وفي نفس الوقت ندب الى زيارة القبور الاخرى. عبد الله بن ابي مليكة يقول انا يوم واقف باب السيدة عائشة زوج النبي، واجت عائشة، يقول اجت من الخارج، قلت لها اين كنت يا خالتي؟ قالت لي كنت عند قبر اخي عبد الرحمن. قلت لها ليش رسول الله قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت بلى نهى، ثم نشخ هذا النهي، امرنا بزيارتها لانها ترقق القلب وتذكر الاخرة. الانسان عندما يوقف على القبر يشعر بتفاهة الدنيا، يقول تاليها هاي هنا، تاليها هاي القصور الضخمة والاموال والبدخ والعظمة، بالنتيجة كل هاي تندفن هنا بهالاربع احجار، هذه هي بهالفترة بهالرملة، هذه طبعا راح تبعث على العبرة، ولا عبرة راح تخليه يتعب، راح تخليه يعتبر يخشع، هاي من ناحية. من ناحية اخرى انا جاي اقف على هذا قبر المؤمن، اقرأ له شيء من القرآن واهدي ثواب اليه، لان هذا عندما مات روحه ما ماتت، روحه تلتذ وتعذب بما يصل اليها، وهذا اللي عليه حكماء المسلمين كافة. احنا عندنا فد رافد من روافد الفكر الظاهري اللي شبث بظواهر الالفاظ، هذا التشبث بظواهر الالفاظ ما يلتقي مع روح الاسلام وشفافية الاسلام. طيب اذا انا لما اقرأ الاية واعرف ان الله عز وجل امر بالسجود لادم، هذا السجود مو معنى العبادة ابدا، تعظيم لادم والامتثال لامر الله. الله مو امرني بالسجود، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، زين، يعني الله عز وجل لو يعرف أن هذا بي شائبة عبادة ما يأمرني، ما يمكن، إذا هذا معصية الله ما يأمر بالمعصية، لكن وش يسوي؟ وهذا هو عنده، أن عنده ماكو مانع الله يأمر بالمعصية، أنا ما أعرف، تفكر عجيب يعني، يقول ماكو مانع أن الله يأمر بالمعصية، ماكو مانع أن الله يأمر بالمعصية ويعذب عليها، مو بس يأمر، لا يخلقها. يعني هذا لما يروح يزني يقول الله خلق عنده طبيعة الزنا،
زين انت هذا الله خلق من عنده طبيعة الزنا وتالي كروينة عليه من ليك بيك مطلوبة ها؟ شو هو خالقها عنده ليش؟ شنو ذنب هذا ليش؟ مو ما هذا كلام عجيب غريب. لا يسألوا عما يفعل. احنا ما نقدر نقترح على الله. صحيح ما نقدر نقترح. الله عز وجل لا يسأل عما يفعل. لكن ما يفعل القبيح هذا قبيح في عرف العقلاء. والعقلاء ها سيدهم الشارع، الشارع سيد العقلاء. ما يمكن يأمر بقبيح ها بعد ان يأمرنا بالقبيح ويعذبنا عليه حاشا لله. ممكن هذا ما يكون بالمرة. فاذا لما امر الله عز وجل بالسجود لآدم يعني احنا نمتثل امر الله ونخضع او نعظم آدم. كذلك عندما امر بتعظيم الاولياء ما جاء عبد الولي، الولي لا اذا نرجع له عبد من عبيد الله يتأثر بالضروة بالنفع وبحاجة الى رحمة الله وبحاجة الى عطاء الله أه؟ ما عندنا واحد يعتقد ان هؤلاء يضرون وينفعون من دون الله. والشاء مثلا لما تحكي هالحكاية ويشمعوك وتكتبها بالكتاب وتقولهم يا اخوان ترى صححوا نظريتكم ما عندنا واحد يعبد واحد من دون الله. قل ما يصير ما ما يصير لا بالعكس انت تعبد غير الله. شنو الدليل؟ شلون اخي وانا جاي اقول لك انا ما اعبد وانا جاي اقول لك ولا اعمال بالنيات. يقول لا انت تعبد خلاص لا لا روح انت هم تعبد غير الله. يعني اذا حكي قوتر هذا هذا الحكي من المسألة مرة اكو حكي يخضع لمقاييس. يا اخي الكلام اذا خضع لمقاييس علمية مقبول. اما تشهي تتشهى ويلذ لك ان تجي الى شريحة من المسلمين تكفرها هيك مشتهاية هذا كلام اولا لا يرضاه الله عز وجل ولا يرضاه العقل وتأباه المقاييس العلمية ولا سبيل الى قبوله ابدا. واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. نبه لي بالله شوية النقطة. آدم لماذا سمي آدم؟ آدم سمي آدم لأنه أخذ من أديم الأرض. أديم الأرض يعني وجه الأرض. هذا الوجه يعني هالقشرة ترابية اللي موجودة أي من عدها يخلق البشر تأخذ من تربته. هو مو الإنسان خلق من تراب يعني مرة بصورة مباشرة ومرة بصورة غير مباشرة. زين آدم إنما عبر عنه بآدم لأن أخذ من أديم الأرض. ليش؟ إيش يترتب على هذا أخذ من أديم الأرض؟ يترتب على هذا أمور. أولا أن هذا لازم يكون ملتصق بتربته وطنه اللي انولد عليه ونشأ به. لما هو مأخوذ من أديم الأرض هذا إيحاء إلى بضرورة الارتباط بتربته والدفاع عن تربته ووطنه. شو يقول القرآن الكريم؟ وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا. نبه يقول هذول ليش ما طلعونا من بيوتنا فلازم نجاهد في سبيل الله. شكرا ترى بيها هواية عطاء. هذا المقطع هواية بي عطاء كبير ان هذا اللي يطلعوه من وطنه من داره ويهججوه والشكل يقول لازم يجاهد في سبيل الله حتى يستعيد ارضه يستعيد تربته. اما انت تقعد ما تطلع يطلعك من دارك وتقعد انت ما عندك شغل الا مكلف الله يا رب يخلصني من شتها تقنيت شو علي من مخلوق شتها شنو شغلك ها شتها شنو. المفروض تجاهد في سبيل الله. المفروض تستعيد كرامتك. المفروض نعم ترابك وبلدك ها؟ هذا تجاهد دونه. الإسلام يغرس هذا العنفوان في نفوس المسلمين. يقولهم دول اللي طلعوكم من دياركم لازم تجاهدوهم لأن الرجل خلق لهذا. من هو هذا؟ واحد من ملوك الأندلس اللي طلعوه لما أخرجوه الروم أخرجوه من أهله أو من دياره بكى أم يما قالت لا ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تدافع عنه دفاع الرجال. فلو رجل ها ما تبقى تبكي الرجل ما يبكي. اذا الآية خد التفت لما يقول آدم خلق من أديم الأرض للإشعار
بضرورة ارتباطه بتربته والاندماج في الدفاع عن هذه التربة وفي رعايتها وفي الاعتزاز بها، لأن الأرض إلها مكان بالنفوس لا تعادلها مكان الأرض. أمنا ما أكو عندك أم حنونة، أم عندها حضن حنون يحتضنك مثل الأرض. لا، الأرض تحتضنك بالخير وبالشر، هي من عندها تصير ومنها تأكل وبالأخير تضمك تلمك. تتأمل أنت هذا الإنسان إذا ما تحطه في باطن التراب، يعني مشكلة مشكلة، يعني منظرة متعب، حقيقة تصير متعبة، لكن هاي تحنو عليه هاي التربة، تمتص آلامه وآماله ومشاكله وتعيد الأصل الأول. هي أمه الحنون. ولهذا أكو نقطة هنا خلي نشير إليها، لعزة الأرض ولأهمية الأرض، إحنا عدنا أن الزوجة إذا مات الزوج ما ترث من رقبة الأرض شيء، يعني ثمنها مثلا أفرض، أو إذا كان قصتها أكثر من الثمن في حالات ميراثية ثانية، من الأرض من رقبة الأرض ما ترث. ليش؟ التعليل عندنا شنو؟ تعليل لئلا تدخل عليهم الأبعد الأجنبي. شلون يعني؟ يعني افرض هذا توفى الزوج وهي شابة وراحت الزوجة من بعد ما زوجها توفى، الزوجة الارض اللي خذتها من زوجها اجا خذها منه الزوج الثاني. الارض هواي عجيزة بعيون الناس، يمر هذا يومية وقال هاي عجيب، هاي الارض هاي خلتها يطلت الى واحد اجنبي، يظل يعني تنقب بقلبه هاي الاشياء ما يخلص من عتها، يظل دائما تسبب مشكلة، هاي يعني تخلي دائما حافز يشحنا بالألم. لذلك رقبة الأرض منط الشقد. يقول لي واحد خوها يموت، ليش؟ يعني مو بس الزوجة، كل بنتها مشي. يعني واحد إذا مات وعنده بنات وأخذن الأرض ورحن الزوجة هم طنها الأجنبي، لا البنت وحد البنت، أنا أشعر بعدني أنا موجود عند ابنتي، أنا ممتد بيها أي من قلبي مثل ما يقولون، ها؟ أنا موجود فيها أي بنتي، حتى لو ولدت انا عندي جزء من ابنها من عندي، بعد ما زال وجودي ممتد فيها بغير الزوجة، لا زوجة وجودي ما ممتد فيها. فالعلاقة هاي العلاقة تنتهي مثلا بالموت افرض او بالطلاق، تنتهي هاي العلاقة. والموضوع هذا موضوع جدا خصب، يعني تترتب عليه اثار كثيرة في الواقع، اثار قد يكون يصير عندنا مجال ان شاء الله اتعرض لها بصورة مفصلة. المهم هذه المسألة بالذات، بعض العلم ترى عندنا احنا ايضا نظرية ان الزوجة ما نطيها من رقبة الارض، نطيها الثمن. يعني شنو؟ يعني نجيب نجيب واحد مقدر يقدر الارض، ايش كثر قيمتها نطيها قيمتها، تقدر تروح تاخذ بها ارض في مكان اخر، يصبح مثل ما يقولون الفرق يصبح يعني شيء ضئيل. فإذا من هالناحية هذا، لأن الإنسان يرتبط ارتباط قوي بأرضه بتربته، آدم خلق من هذه الأرض ليبقى يحن إليها، وهو يبقى يحن إلى أرضه، وهذه أرضه قد تكون ما تستاهل الحنين، لكنها لأنها أرضه ومخلوطة بمشاعره ومخلوطة بروحه يحن إليه. وإلا وحقك أكو بعض الأراضي مثلا ما كنش بي، يعني تيجي الى قطعة ارض تلقاها صحراء خالية ما بيها الا الشموم والا الغبار والا الخنافش والحشرات، وقد تلقى لك ارض قطعة جنة من الجنان، لكنه تجيبه هو هذا اللي تربى بهاي الارض الصحراء وشيل اروح حطه بريش الجنة، يرتاح مثل ما يرتاح بارضه. ارضه تربت اللي انولد بها يبقى يحن اليها، يحن إلها حنين لا حدود له، هذا شيء فطري. ولما يكون شيء فطري يبقى نزعة في أعماق الإنسان تشد دائما إلى الثرى. أي وحدة؟ اثنين، آدم لما خلق من أديم الأرض هذا المعنى يخليه يشعر بشيء من التواضع. شلون يعني؟
يعني مو احنا عندنا بعض الناس ما يقدر يتحمل النعمة، اذا صارت عنده نعمة يطلع شوي عن المستوى الانساني. انا عندي علم وعندي مكانة اجتماعية وعندي مركز رسمي وعندي مركز مالي، يعني يصير لك تقريبا يشعر وتضربه عيلاه صاير. ها هذا اذا عرف ان من التراب شوي استشعر هالحقيقة، اني اول قبل يومين ثلاثة من التراب صرت وبعد يومين ثلاثة راح ارجع لهذا التراب، واذا رجعت لهالتراب ايش راح يصير؟ راح انا الان اللي بعض الناس اذا مر علي ما اطيقه راح مضطر احط خدي على القاع ويجي هذا يسحق علي، يمشي علي، ها يمشي على ترابي، يمشي على رفاتي. هذا ترى كأنه الآية تيجي تقول له ترى أنت مصيرك إلى أن تداش تحت الأرجل. إيش دعوة العظمة هاي؟ هاي الكبرياء. أنت يوم من الأيام راح تتحول إلى تربة تمشي عليك الأرجل، تداش بالأرجل، تداش بالأقدام. في نفس الوقت هذا المعنى يجب أن تستشعره. وطبعا هذا إلى قيمته، هذا الشعور إذا انعكس على الإنسان بهذا المعنى إلى قيمته في معنى التواضع، إلى قيمته في معنى التواضع. وأعتقد لعله لهذا المعنى لقب أو كني الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بأبي تراب، ترى لأنه كان يخلص التراب دائما إلى جسمه، يجي يقعد على الأرض متواضع والتراب يخلص الى جسمه وعبر عنه بأبي تراب، كناية عن تواضعه، كناية عن ارتباطه. وان كان اكو رواية ان اول من ينقض التراب عن رأسه اذا بعث الخلائق بين يدي الله هو علي بن ابي طالب، اول من ينقض التراب عن رأسه ليمثل طبعا بعد الانبياء بعد النبي صلى الله عليه وآله، فهذه الأولية إضافية مثل ما يقولون، ينفض التراب على رأسه. أكو برواية موجودة الرواية، بس المعنى الأول هو لعله ألصق أبو تراب، يعني المتواضع اللي على جميع مؤهلاته. وحقك لو وحدة من المؤهلات عد علي بن أبي طالب صايرة عد غيره، يمكن كان صعدوا للسماوات العلى، ولكن هذا الرجل مع جميع هذه المؤهلات، يعني شنو؟ فانت حسب مثل ما يقولون، شنو هالرجل ما عنده؟ شنو الشيء اللي ما عنده؟ ما عنده عظمة، ما عنده شجاعة. هل عرف تاريخ المسلمين اشجع من اكو واحد اشجع من هذا الرجل في تاريخ المسلمين؟ يعني الا مكابرين، اكو هذا واحد اللي خلق العرش من الوهم مكابرة، كلامه ما يعتد به. لكن فضل هذا، هاي الحقائق الواقعية الميدانية، هذا الرجل كان شيء في المسلمين، لأن شنو؟ فانت حسب مثل ما يقولون، شنو هالرجل ما عنده؟ شنو الشيء اللي ما عنده؟ ما عنده عظمة، ما عنده شجاعة. هل عرف تاريخ المسلمين أشجع من؟ أكو واحد أشجع من هذا الرجل في تاريخ المسلمين؟ يعني الا مكابرين، اكو هذا واحد اللي خلق العرش من الوهم مكابرة، كلامه ما يعتد به. لكن فضل هذا، هاي الحقائق الواقعية الميدانية، هذا الرجل كان شيء في المسلمين، المصلت المدافع عنهم، اللي كان وما يزال يتغنى به الدهر وبسيفه، مو ذاك يقول له بسيف ابي رعيان، سيف مجاشع ضرب ولم تضرب بسيف ابن طالب، يعني ابن ابي طالب. هذا الرجل كانت العرب تضرب الامثال به. ويقول اللغويين لما يجون في باب من ابواب اللغة يمرون القطم، يقولون كان علي ابن ابي طالب اذا طلع يصيحون جاءكم القطم، لا حد يدنى، يعني ينقطم راشة، جاءكم القطم. ها هذا الرجل بشجاعته بما عنده من مكان في عالم الشجاعة ما ضرعه أحد. واحد
شنو علم ما كان عند علي بن ابي طالب؟ مو وقف رسول الله صلى الله عليه واله قال انا مدينة العلم وعلي بابها، يجي فرد واحد مع العلم الرواية يروها عشرات من مختلف المذاهب الاسلامية، يجي يقول اصلا هذا كذب ولا اكو، شنو علي بابها؟ من يقول هذا صدق؟ اما غريب والله دول. روح هو انت اذا اكو شيء هناك راح تلقاه قدامك، واذا ما اكو شيء لا والله يلعب على كيفك. ها هو اكو شيء فعلا اكو شيء موجوده، والله عز وجل اصدق القائلين وعدنا بان نلاقيه، والانسان غدا اذا لقي ربه كل هاي امور تكون بين يدي الله. على العموم الرجل باب مدينه علم رسول الله، العلم الشجاعه الفصاحه، يعني والغريب مع هالفصاحة يجي واحد من الكتاب يقول نهج البلاغة بيركة ركيك، عندك انت الان قل ديباجة مشرقة رائعة مثل ديباجة نهج البلاغة، تفضل الان هاي عندك كتب الادباء، ارجع الى كتب الادب الى كتب العرب تلقى انصع من هالديباجة اللي عند هذا الرجل. يا من دلع لسان الصباح بنور تبلجه، واتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع الشمس بنور تواقد. انت جاي تقرا الفاظ لو تسمع موسيقى، تتامل هذا اللون من الاداء، هذا اللون الرائع من العطاء، هاي العباره اقرا لاي خطبه من خطبه عندما تقراها ما تجدها ملأ مضمونا وقالبا. هذا عندما تقرأ له الخطبة افرض القاصعة او تقرأ له الغراء او تقرأ له مجموعة من خطبة، انما تضع يدك على مقلع من مقالع الاداء الرائع. اذن فصاحة شجاعة بلاغة عطاء كرامة اعتزاز بالنفس، نوبل نوبل لا حدود له، نوبل لا حدود له. واي نوبل اعظم يدخل يطب رأسا من بعد واقعة الجمل مباشرة، الدماء مالها الدنيا والاجساد مالها الدنيا، ويدخل يجي يريد يعود ام المؤمنين، يطب لها يطمئن على حالها، يطمئن على استقرارها انها ما تأذت، زوج النبي لازم يكرمها. بمجرد ان يدخل وحده واقفه لباب البيت تقول له يا قاتل الاحبه ايتمت ولدنا ايتم الله ولدك، هو هم ببروده اعصاء يقولها والله لو كنت قاتل الاحبه لقتلت من في هذه الغرفه. تدرين ايش حاطين بهالغرفه؟ اللي جامعيهم تعرفوهم من هم، شلون زبايل، شلون نيمونه مروان ونظائره وعبد الله بن الزبير ونظائره، ومن النوع كلهم مجموعين هناك، والوليد بن عقبة ونظائره. قالها لو كنت قاتل الأحبة أطلعهم دولة الآن أعرضهم إلى الشيف، لكن أنا مو قاتل الأحبة. هنا خلق أقل صفاته ونعوته أن الجلال بمثله مقرون. فهذا النوع هذا اللي عنده مع هالمزايا، هاي لو بعض هالمزايا عند غيره لكنت تراه كبرى، لكن هذا مع وجود هالمزايا يجي تاريخنا يحط لك اياه صف مدري منه. كل شو منهم رضي الله عنهما، سيدنا معاوية قتل سيدنا حجر ابن عدي رضوان الله عليهما، روعة. على اية حال هذا ما يضره هو، لا والله، بس يضر اذواقنا، يضر نظر الناس انه يقول هذول انتوا لو غيركم، هذول انتوا هذا مقاييسكم. لو اقل ما المفروض، الم ترى ان الشيف يزرى بحاله اذا قيل ان الشيف خير من العصا. فعلى العموم اعود للموضوع، اذا ادم سمي بادم يعني ان من اديم الارض حتى يتعظ شوية، يميل الى التواضع، لان يعرف ترى بالنتيجة راح يرجع الى هالتراب، راح يرجع الى هذا الثرى ليداش بالاقدام. بعد
من اهداف كون ادم عليه السلام خلق من اديم الارض.

كلها المشرع الإسلامي إلى بها آراء رائعة، ولعلها تأتي إن شاء الله في بعض الليالي. المهم هذا إشعار بأن الإنسان يجب أن يكرم أمه، لأنه هاي لما كانت أمك وأنت منها مخلوق فأنت أولى بالتكريم بها. طيب، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. إبليس كان امتناعه من السجود، ليش امتناعه؟ امتناع عنصري، خلقتني من نار وخلقته من طين. بس احنا خلينا من الحكي النظري، اكو عندنا تطبيقات شوية. شنو هالتطبيقات؟ يعني الان احنا كمجتمع مسلم، لما مجتمع مسلم احنا عندنا الناس قسمين، يو يقدر يعرف الدليل العلمي، اذا عرف الدليل العلمي ما يحتاج يقلد لواحد، يطلع الحكم الشرعي من معرفة الدليل. يعني اذا انا اقدر اعرف تكليفي الشرعي مثلا من القرآن، يعني دارس، عندي علم، دارس المقدمات اللي تأهلني لان اعرف العلم، اعرف ان الحكم الشرعي هذا في مثل هالحالة اذا كان بها شيء هو مجتهد. اذا لا والله اعرفه وما اقدر اجتهد، انا محتاط. مرة لا والله دني ما اعرف، ان انا يعني انا مقلد، ما اقدر اعرف الدليل. شنو الدليل على ان الزكاة واجبة؟ ما اعرفه. شنو الدليل على ان يجب علي ان اروح للحج اذا صارت عندي فلوس؟ هذا ما اعرفه. المن اروح للعالم. اذا صرت اروح للعالم، اجي للعالم في الشارع وضع لي مقاييس. شنو هي المقاييس؟ قال لي اخذ الاعلم، الاورع، الاتقى، يعني اللي اكثر تقى، اكثر ورع واكثر علم، ومعروف بنظافته وبعده عن الطمع وقربه الى الله عز وجل، هذا اولى بالتقليد من غيره. ما قال لي اذا كان هذا من جنس تركي قلده مثلا، او من جنس كردي، او من جنس عربي او فارسي. نبالي شوي زين، احنا اللي صار عندنا عبادة اصنام مع الاسف. يعني انه هذا لا انا ما قلده لان هذا مو من جنسي. لا يا اخي، هذا غلط، هذا خلاف الاسلام، هذا بعيد عن روح الاسلام، هذا الله عز وجل غدا يعاقبك عليه. انت عليك ان تتبع العلم والتقى والورع، ما عندي مانع انا من اي جنسية كان، اذا متقي وورع وعالم واكثر وصول الى الدليل، هذا هو اللي اقلده وانا اكون ممتن تماما. يعني العامل العنصري يجب ان نبعد على حده، لأن الله عز وجل خلقنا جميعا من التراب وقدم الأتقى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا فهذا الجانب جانب جدا مهم. ها إبليس إجا وقع بهالمطب مثل ما نقول، أسجد لبشر خلقته من طين؟ أنت هذا آدم خالق من التراب وأنا مخلوق من عنصر أسمى، وهذا العنصر الأسمى ما يمكن يخضع إلى هذا العنصر. أنت ما جيت تخضع إليه، جيت تخضع لأمر الله، شلك علاقة به هذا؟ بعدين أنت هاي العناصر اللي تقول عنها كلها مخلوقات لله، والله تبارك وتعالى عندما خلقها صنفها، ما أكو عنصر أشرف وعنصر مو أشرف. وهي هاي المصيبة هنا، ودخل أوضح لك. موعدنا بعض الناس الآن يقول وخلق الزوجين الذكر والأنثى، يقول إنما قدم الذكر لأن الذكر، يقول تعالى تملك الأشرف، الأشرف منين جايبه؟ الذكر أشرف من الأنثى أو الأنثى أشرف؟ من قال لك من هذا؟ هو المسألة هذا إلى وظيفة بالحياة وهاي إلى وظيفة بالحياة، وكل واحد وضع من حقق وظيفته. هذا تصنيف مو تشريف. حتى الأحكام المترتبة المختلفة عند الرجل والمرأة أيضا للتصنيف مو للتفضيل. الله عز وجل وضع الأحكام، المرأة طاها أحكام تتناسب ويا طبيعتها، والرجل طاها أحكام يتناسب. إحنا لا نفتهم التفضيل، يعني عندنا هلا هاي داق بروشنا أن هذا أفضل وهذا أشرف،
وهذا اولى. لا مو الشكل. الباري عز وجل من عدله ومن رحمته ان الاشياء كلها وضعها في موضعها الصحيح واطاها مستواها. بس هذا قال لا انا اسجد لبشر خلقته من طين. امتنع. امتناع عن السجود كان امتناع عنصري. هسه اكو نقطه شويه هنا الغريبه. انا شفت القاضي ابن رزبهان هذا في تفسيره القاضي يلبس الحوار اللي صار بين الباري عز وجل وبين ابليس يلبسه هالمعنى. شنو معنى صوفي؟ شو يقول؟ يقول قال الله عز وجل لابليس اسجد. قال له لا لا لا انا انأى وارتفع بشرف السجود عن ان يكون لغيرك. انا ما اسجد. ان كنت امرتني فقد نهيتني. انا ما اسجد لغيرك. اجيب فرق المحاورة بلها. يعني كأن الله عز وجل يأمر ان يعبد غيره. حاشا لله. هذا ما يصير. الله يقول لي اعبد غيري. ما يصير هذا. هو لو كان اكو بها شائبة عبادة كما ذكرت لك كان ما امره. قال لي انا ارتفع بسري عن شرف السجود الا لك. لئن كنت امرتني لقد نهيتني. قال له يقول الله عز وجل قال له اعذبك عذاب الابد. قال له اذا عذبتني تراني في العذاب او لا؟ قال بلى اراك. قال رؤيتك تخفف عني الم العذاب. ما طول وجهك قبالي انا ما اشعر بالعذاب. ها اريد اطيها جذبه صوفيه لون من الجذبات الصوفيه. والحال المساله هي مو بهالشكل. الله عز وجل ينعم من اطاعه ويعذب من عصاه. لانه لا يامر الا بالمصلحه، لا يامر الا بالصالح العام. الباري عندما امره امره بان يجد تعظيما لادم وليس عباده لادم. ها تعظيم. ولذلك هذا الغلط اللي تشوفه الان عند بعض الجماعات اللي يتصورون ان انت عندما تسجد على التربه تعبد التربه. ما اعبد التربه. اي تربه شلون اعبدها انا؟ انا اعبد رب التربه. لكن السجود لله وهذه موضع السجود مو اكثر. هذه مكان للسجود ليس الا. النبي امرني ان اسجد على الارض والله امرني ان اسجد على الارض. لما انت تقول لي اسجد على السجاد انا اقدر احتج عليك اقول لك الالفاظ لها ظواهر وظاهر اللفظ ها حجه. يعني هسه لما يقول لي واحد جيب لي بطل مثلا مشروب وفرض غازي من المشروبات الغازيه جيب لي فرد بطل من هالماء انا اروح اجيب له شوربه. ها يقول لي لا انت شو سويت؟ قلت لك ما يجيب لي ما اقدر اجيب لي شوربه. ها الله امرني ان اسجد على الارض. الارض شنو الان اسال العرض؟ شنو هو الارض؟ يقول لي قطعه من هالتراب. هذا هي الارض. قطعه من هالتراب الارض. اجي اسجد على قطعه من التراب. انت تقول لي لا جيب لي دليل ان هناك نص يبيح السجود على السجاد. ولا دليل ابدا موجود. اللي يقدر اكون ممنون جدا. يعني الواقع شو عليه جميل. خلي شو بيجيب لي دليل. ماكو دليل بالمرة. ها الدليل ضرورة السجود على الارض. لان احنا ادلتنا شنو؟ الكتاب والسنة. الادلة مالنا شنو؟ يو ناخذ الحكم من القرآن يو ناخذ من السنة. الاجماع او العقل اثنين هن عودا للكتاب والسنة. الاجماع يكشف عن الرأي المعصوم. هو قسم من اقسام السنة. احنا عندنا الاجماع مو حجة. الاجماع يكشف لنا عن الرأي المعصوم. ودليل العقل شنو؟ باعتبار الشارع داخل مع العقلاء. العقلاء سيدهم الشارع. فاذا العقلاء اجمعوا على حكم انا استكشف من اجماع العقلاء بان الشارع وياهم. فاثنين للسنة. النتيجة نرجع للسنة. الكتاب والسنة هن ذني الدليل. طيب جيب لي دليل من القرآن وجيب لي دليل من السنة. انا دليلي من السنة يقول لي النبي جعلك لي الارض مسجدا وطهورا. دليل فعلي وايضا من النبي. شفت النبي يسجد. شفت الصحابة يسجدون وين؟ على الارض. وما انبتت يحطون حصو. ولذلك كانوا الحصو من يصير شوية حار في مسجد الرسول يلزموه بديهم يبردوه يسجدون عليه.
يسجدون على الحصى اول ما يبردوه يخلوا تحت جباههم. ولذلك اشتكوا للخليفة الثاني قالوا له ايام المطر يصير طين وهذا الطين من نسجد يلزق بجباهنا. قالوا فرشوا المسجد بالحصباء لان الحصباء جزء من الارض ومو من المنهي عنه. وفعلا كانوا يسجدون على الحصى. ادلتنا موجودة احنا هاي كلها. جيب لي دليل واحد على السجاد. وين هو وين اي دليل يذهب الى ان السجاد يجوز السجود عليه؟ ها فاذا ارجع للموضوع ما عندي شائبة عبادة يا اخي. احمل فعل المسلم على الصحة. انت اسأل قول دليلك شنو؟ اقول لك هذا الدليل. اذا شفت الدليل مو ناهض ناقشه، اذا لا والله الدليل ناهض خلاص. يعني انا عندي مصلحة الا ان اقول ان هذا فعل خطأ. اعود للموضوع. اذا امتنع ابليس من السجود لادم ليش؟ باي دافع؟ بدافع عنصري. والحال السجود هو ما كان الا طاعة لله عز وجل، امتثال لامر الله وتعظيم لادم. ولذلك احنا الان في اعرافنا الواحد من عندنا ينحني عندما يلقى له واحد يعظمه او يكرمه. جل اعود للموضوع. فالسجود اذا لغير الله عز وجل لا يصح. وكل عمل كل عمل وحقك لازم يتعلق بوجه الله. اذا ما تعلق بوجه الله هذا العمل كله هراء وباطل. وجه الله، اجعل وجه الله نصب عينيك فيما تقوم به من اعمال، حتى ما تعطيه، حتى ما تضحي به. مو يقول للنبي حتى ما تضعه في امرأتك، يعني هاي لقمة الطعام اللي تحطها بحلق زوجتك اذا اقصدت بها وجه الله هي عبادة، هي عبادة، تصير عبادة من احسن انواع العبادة. بس اقصد وجه الله. ها؟ ولذلك ان نلاحظ ان كلما امعنا النظر في موقف ابي الشهداء يوم الطب نعرف ان كان متعلق بالله عز وجل تعلق سبب له الخلود اللي تشوفه، اصبح خالدا لانه في لحظات الاخيرة كان ينبغي المشاهد المناظر تشغله. يعني هاي المناظر كلها كان ينبغي تشغله للحسين. يعني منظر اخوته واهل بيته صرعا مقطعين عربا عربا، اجسادهم تضطرب بدمائها على وجه الارض، منظر المخيم قدام النار تشتعل بيها والنسوان تصايح، وحدة ذاهبة يمين وحدة ذاهبة شمال، منظر الحسين يلاحظ ان هاي الرماح مشرعة كلها تريد تتشابك على جسمه، ومع ذلك رمق السماء بطرفه قال صبرا على قضائك يا رب. يا غياث المشتغيثين لا معبود شواك. شفاها كانت مشغولة بذكر الله، تتمتم شفتاه بذكر الله، عيونه وين الى السماء شابحة مثل الماء، ذهنه متعلق بالملأ الاعلى مو ينهى العالم هذا كله، وانما استوعبته شنو؟ افاق السماء، الانقطاع الى الله عز وجل. واخته في داخل الخيمة تبعث اليه بصوتها، الصوت يجي لي بس ما يقدر ابو الشهداء، ما في طاقة على الحركة، ما في طاقة على النهضة. والا لا تصور سهل عليه يسمع صوت زينب ويسكت، لا مو سهل عليه، تصيح.

اخي ان كنت حيا ادركنا، هذه الخيل قد هجمت علينا، وان كنت ميتا فامرنا وامرك الى الله. تقول العبارة، شوف عبارة الارباب المقاتل، تقول جعل ينوء برقبته، يعني يحرك رقبته يمين وشمال، يحاول ان يتحرك ما يقدر، نهض وسقط ونهض وسقط. لذلك اخضع اذعن لامر الله واصوات العيال تنبعث اليه.

واي اناديك ما يشجلك نداي ولا تسمع عتابي ونخواي اشتهيت يا روحي بونتك هاي اخوي الرحلة.

لك يا نور عين تمرمر تبيك انا جيت من وسط الخدر ليك. إنها كانت لحظات هاي المرأة مع أخيها الحسين تنم عن عميق الانشداد، يعني كانت يظهر أنها منذ نشأت ويا الحسين إلى أن فارقها، هي ما فارقته، أهل عمر كل قضته إلى جانبه، ولذلك تلاحظ ما كانت صورة الحسين تبارح ذهنها. لما جن عليها الليل بادرت إلى مصر يا أبي عبد الله. شاعتبر عبدك مالي لسان فزعنا لك.

0: لك ضمع في يدي ما يبات حشرا بوادي وما تنظر الفواصم بالعشر وستر الوجوه منها الايادي. ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك ولرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن اهلنا يا الله. اللهم انا نسألك من كل خير احاط به علمك ونعوذ بك من كل شر احاط به علمك. اللهم اقض حوائجنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم من على مرضانا بالشفاء والعافية. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، وإلى أماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين
1: بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
2: نهج الحسين هو نهج الإصلاح. فالمصلح لا يستعجل القتل، على العكس من الحاكم الظالم الذي يقتل ثم يبحث عن المبرر، لأن المصلح هدفه الإنسان، أما الظالم فهدفه السلطة. ولذلك نرى أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يستعجل أبدا القتال في أي من حروبه الثلاثة، لأن هدفه كان الإنسان الذي يسعى لإنقاذه من التضليل والانحراف والعمى الذي يقوده في أغلب الأحيان إلى الضياع في الدنيا وسوء العذاب في الآخرة.

السواد وياهم عيوني. شارك شارك يا سعيد. هلا يعني سهم.

الله تتعلي الزمان.

يا بني الخوطة قفلوني نيات الزمان والأمال ويانا يا بني الخوطة قفلوني.

صعب ابوك الحسن عقب الحسن. انت الامل ضلت تعني الزمان. ولني على صعب العرس تلبس تبان. ياك الزمان والامل وانا يا ابنين خطف لوني. ياك الزمان والامل وانا يا ابنين خطف لوني.

0: على كيفك.
1: يا ابني قريبك تعبت حالي نظر

كنت احسد سنين العمر بالزغر، كنت احسد سنين

0: لم ساعة وحدة لعبات منك منها يحرموني.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

السلام عليكم مستمعينا الأحباء الكرام، وحياكم الله وعظم الله لكم الأجر والثواب سادتي الأكارم. وها نحن نلتقي معكم وحلقة أخرى من برنامج خلف المشهد.

مستمعينا الأحبة الكرام من إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM، يأتيكم برنامج خلف المشهد كل ثلاثاء الساعة 9 مساء، معي أنا في الإعداد والتقديم أحمد الخفاجي، وفي الإخراج وعلى الهواء مباشرة الزميل عرفان عبدون. مستمعينا الأفاضل، هذا البرنامج كما تعودتم عليه أنه يسلط الضوء على الأسماء والقضايا التي لم يكن لها باع طويل أو صيت طويل في المآتم والمحاضر، وكذلك بعض الأسماء التي ذكر اسمها على مر الكرام ذكور أو ذكر اعتيادي، لكن هذا البرنامج راح يتوقف وقفات تأمل وامتعاض في هذه الأسماء اللي لم يسلط عليها التاريخ ضوء. وكما قلت وتحدث في الحلقة السابقة أنه ليس بحكم الرواة وإنما تعاقب الأجيال، وأكيد هنالك كانت هجمة ضد الرواة لنقل واقعة الطف لكي لا يكون لهذه الثورة المجيدة الخالدة الأثر الطيب في نفوس المسلمين. بحلقتنا اليوم رح نركز على موضوع مهم جدا، موضوع من أكثر المواضيع تأثيرا بالضمير وبالإنسانية، وما وجد في أنذاك في معركة الطف الخالدة ومر عليه الرواة والتاريخ، لكن مرور الكرام بشيء بسيط. احنا اليوم نحاول انه حسب المصادر اللي عندنا انه نسلط الضوء على هذا الموضوع، وهذا الموضوع يحتاج قبل ما نسلط الضوء عليه تفريق ما بين ما ثبت تاريخيا وما يمكن استنتاجه بصورة أدبية. يعني مرات شخص يروي لك قصة من خلال كتاب أو رواية أو شفهية، لكن أنت راح في وجدانك وضميرك راح ترسم صورة واضحة عن هذا الموضوع اللي نقل لك اليوم. موضوع يعني جدا مهم وجدا مؤثر وجدا حزين بنفس الوقت، هو أطفال كربلاء، الأطفال اللي كانوا مع الإمام الحسين عليه السلام. يعني التاريخ ما ترك لنا عددهم أسماءهم، وأن ذكرت بعض الروايات لكن بصفحة أو صفحتين، ما وصف لنا التاريخ مشاعرهم ولا نقلت الروايات مواقف رسمت صورة دقيقة لحياتهم ذيك الأيام. معركة الطف ما كان بها فقط شجعان فرسان أصحاب الإمام الحسين عليه السلام ولا النساء اللي ساندا أزواجهن وأبنائهن الدفاع عن الإسلام والمسلمين وعن قضية الإمام الحسين وعن شخصية الإمام الحسين، كان هنالك أطفال. اليوم راح نقدر ببساطة جدا وبما يسمح به وقت البرنامج أنه نسلط الضوء ونفصل هاي الرؤية وهؤلاء الأطفال كيف كانوا وماذا شاهدوا وماذا عانوا وإلى أين أصبحوا وأين أمسوا. فإذن راح نكون خلال وقت البرنامج اليوم وحلقتنا من برنامج خلف المشهد مع أطفال كربلاء وقصتهم، وكذلك لا تنسون عندنا سؤال وجائزة مقدمة من إذاعة جامعة المستقبل بعد إجراء القرعة على اللي يجاوبون بالإجابات الصحيحة، ورح يكون هنالك بث مباشر عبر الفيسبوك على صفحة الإذاعة المستقبل دوت أفهم باللغة الإنجليزية، وكذلك على اليوتيوب، ورح نستقبل كذلك إجاباتكم على المسجات على رقم الآسيا 077-35-6-6-7 والأثير 078-35-6-6-7.

نعم مستمعينا الأحباء الكرام، قد نحن وأنتم وكل من يسمعنا عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل، وبهذا الموضوع أطفال كربلاء، يتخاطر لأذهاننا سؤال مهم، أنه شلون عاشوا أيام عاشوراء؟ شلون؟ إحنا بالأيام العادية أطفالنا من نصطحبهم ويانا في مكان، ذهاب لأي مكان، يعني أكيد الطفل إذا كان دون سن الرشد فإحنا لزمة بإيديه نحافظ عليه ونخاف عليه ونلبي له كل احتياجاته أثناء الطريق. لكن أطفال اللي رافقوا المسير الحسيني والركب الحسيني ما كانوا يعيشون حياة عادية، لأنه ولا طفولة عادية، لأنه بسبب أنه انتقلوا أيام قليلة من رحلة ظنوها سفرة إلى مكان آخر، ظنوها رحلة طريق وتخلص، لكن عمرهم ما توقعوا أن رح يكون سفرتهم هاي مواجهة من أعظم المآسي في التاريخ. عاشوا مأساة عظيمة جدا احنا به هذا عمرنا والأكبر من عندنا وأجيالنا واللي بعدنا بعد آلاف السنين نذكر واقعة الطف عبر الوسائل التواصل، كانت مسموعة أو مرئية أو مكتوبة، قلبك ما يتحمل وعيونك تهمل، وكنا نصيح لبيك يا حسين، لكن الله يساعد قلب الطفل اللي عاش هاي الأيام وشافها بعيونه. يعني بالأيام الأولى من المسير كانوا أكيد آبائهم أمهاتهم بجانبهم مأمنين مرتاحين، لكن بتسارع الأحداث وبعد ما وصل اليوم السابع طفل ينمنع من المي، من شربة مي، هذا عظيم عند الله سبحانه وتعالى. واحد من يسمع طفل يبكي يريد مي، أقل ما يطلبه هو المي ومحروم منه. شافوا آبائهم وعمامهم وخوالهم وجوههم تغيرت بسبب التعب والعطش، سمعوا أحاديثهم عن القتال والشهادة والوداع بين العوائل اللي صار بين أخ وأخوه، أب وابنه، ابن وأمه. شافوا الفرسان الأبطال أصحاب الإمام الحسين عليه السلام يصلون ويدعون لله سبحانه وتعالى ويستعدون للموت وهم مطمئنين، يعني يعتبرون أغلى ما يملك الإنسان هو هي الروح فداء للإمام الحسين عليه السلام، مطمئنين أنه راح يستشهد. يعني كثير من الصور اللي نقلتها المصادر أنه، لكن أصعب موقف هو حصار المي يوم السابع اللي بدأت الأطفال تبكي وتلو على شربة مي، وبذاك اليوم الحار جدا والقاسي بوسط الصحراء. كذلك من الأمور الصعبة اللي شاهدوها استعداد أصحاب الإمام الحسين عليه السلام للقتال وسماعهم خطبة الإمام ليلة العاشر عليه السلام. هاي ممكن أقل ما نقدر نوصله من حقيقة ذلك اليوم، يعني هاي أقل فترة قياسية لحياة أطفال كربلاء اللي أنا سميتهم خلال هاي الحلقة، اللي عاشوها بفترة معركة الطف. مستمعينا الأحباء الكرام، طبعا نستقبل كل إجاباتكم على أرقام الإذاعة اللي ذكرتها، وكذلك على البث المباشر أو الواتساب. وسؤال حلقتنا يكون: من هو أول من نعى الإمام الحسين عليه السلام؟ هذا سؤال حلقتنا لهذا اليوم،
والإجابة راح تكون على الأرقام التالية: الأثير 078-35 مكرر 6 مكرر 667، والآسيا 077-35 مكرر 6 مكرر 667، أو على البث المباشر على الفيسبوك المستقبل دوت أف أم باللغة الإنجليزية، أو على رقم الآسيا اللي يحمل الواتساب. والجائزة راح تكون كارت اتصال من إذاعة جامعة المستقبل.

عودة أخرى لكم مستمعين الأحباء الكرام بالتذكير بسؤال حلقتنا لهذا اليوم، من هو أول من نعى الإمام الحسين عليه السلام؟ هذا سؤال حلقتنا لهذا اليوم، والجائزة عبارة عن كارت اتصال مقدم من إدارة إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين، عودة لما ابتدأناه اليوم من حلقتنا اللي راح تكون أطفال كربلاء. قبل ما الفاصل ذكرت فشي مبسط عن الحياة اللي عاشوها أطفال كربلاء، خل نسميهم بهذا الاسم. لكن عندنا مشهد آخر اللي هو شافوا هذول الأطفال بهذا اليوم، شافوا أشياء ما ينبغي الطفل أن يشوفها. احنا كنا اليوم طبعا بدون تشبيه أطفال نخاف عليهم من المناظر اللي تشوه مناظرهم أو الكلام اللي يشوه مسامعهم، وما نخليهم نشوف أي شيء ممكن يعرض إلى شو نقول خوفه أو شيء. لكن أطفال كربلاء شافوا صورة وصوت ما يؤلمهم، ما يخدش مناظرهم. خل ببساطة جدا بسيطة نجعل هاي الأمور اللي شافوها على شكل نقاط، وخلينا نشوف إيش عانوا وإيش شافوا. يعني أول شيء اللي شافوه واللي لمسوه هو العطش، وهذا أعظم شيء. يعني أكثر من مصادر وأكثر من رواية تأكد أنه استغاثة الأطفال بالماء، والإمام العباس عليه السلام راعي الوفاء والمرجلة وحامل لواء الإمام الحسين عليه السلام وقائد جيشه. أكثر ما أثر بي هو طلب الأطفال للماء، وهذا يعني حصار الماء صار أعتقد النقطة المهمة اللي يركز عليها أكثر الرواة بنقل معركة الطف، هو العطش. وأكثر ما آلم بهذا الموضوع كل إنسان وفي لأهل البيت عليهم السلام أنه أول طفل استغاث بالمي هو عبد الله الرضيع. هذا موضوع يعني ما نقدر نسولف به أكثر لأنه يجرح القلوب، لكن نقول عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب. ثاني شيء اللي شافوه هاي الأطفال خروج الآباء واحد بعد آخر للقتال ودون عودة. كل رجل يطلع كان يودع أهله وناسه وأطفاله وأرحامه وما يرجع. هذا موضوع مهين، الطفل دائما يكون شديد التركيز ويكون شديد الانتباه. هذا مو شيء هين من يشافون أو من شافوا استشهاد أصحاب الإمام عليه السلام، وشافوا أبناء بني هاشم الواحد تلو الآخر يطلع بدون رجع، استشهاد علي الأكبر ثم استشهاد العباس عليه السلام ثم الإمام الحسين عليه السلام. كل هؤلاء الأبطال الأئمة عليهم السلام والأصحاب رضوان الله عليهم استشهدوا بمرأة من عيون الأطفال. هذا صعب جدا صعب. طفل إذا شاف أبوه مريض هو يتمرض من يمه بشدة التعلق به، إذا شاف أحد من عائلته مريض هو يتمرض. كيفما يشاهد هاي الأقمار تغيب قمر بعد قمر. إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك من الأمور الأخرى اللي فجعت بها الأطفال وهي كانت قاسية جدا مضاهية لقساوة العطش، هي احتراق الخيام وهم بيها. يعني انت تخيل انه طفل يحترق الخيمة وهو بداخلها، من يطلع
الشمس الحارقة والصحراء رمالها اللاهبة، يعني وين يروح؟ يعني بعد استشهاد الإمام عليه السلام احترقت الخيام وهرب كل الأطفال، هربوا بين النيران والصحراء. وأكيد هاي الأحداث اللي اتفق عليها كل الرواة اللي نقلوا واقعة الطف بكل ومختلف الكتب، إنه الأطفال والنساء هربوا بين حرارة الرمال وبين الابتعاد عن حرارة النار اللي بالخيام، وما سلموا، كذلك ما سلموا، لحقتهم الصياط والكلام البذيء لعنة الله على بني أمية. مستمعينا الكرام الأحبة، الكثير من المشاهد المؤلمة جدا في واقعة الطف اللي مروا بها الأطفال، لكن يعني اختصرناها بهاي الأمور، لأن هي كانت هاي الأمور من أشد الأمور قساوة على كون طفل يشاهد أو تمر عليه هاي الأحداث، وهو لا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مستمعينا الأفاضل، نذهب إياكم إلى التعليقات والمتابعين على البث المباشر على الفيسبوك. نبتدئها بحوراء محمد، مساء الخير والهافي عليكم، تحياتي لكم، مساءكم معطر بذكر محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، ومساء الخير والعافية عليك يا حوراء، وعظم الله لكم الأجر والثواب بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب، وأحسن الله عزاءنا، وإن شاء الله نكون وإياكم من المطالبين بثأر الإمام الحسين عليه السلام. إضافة لحسنين أبو ملاك، مساء الخيرات والمسرات أستاذ أحمد الطيب، مساء الخير والعافية عليك يا حسنين أبو ملاك، اللهم ربي يحفظك وعظم الله لك الأجر والثواب. وإيمان الموسى ورأفت أبو محمد أخوي الغالي يتابعون وموفقين، الطيب رأفت أبو محمد كل التوفيق إنه إنك يا أخوي العزيز يا رأفت أبو محمد، وعظم الله لك الأجر والثواب. سؤال حلقتنا أكرر على مسامعكم الكريمة، من هو أول من نعى الإمام الحسين عليه السلام؟ أول من نعى الإمام الحسين عليه السلام؟ والجائزة كارت اتصال مقدم من إدارة إذاعة جامعة المستقبل.

يم الولد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعظم الله لنا ولكم الأجر والثواب سادتي الأكارم، مستمعينا متابعي الكرام، متابعي إذاعة جامعة المستقبل. من الأمور المهمة اللي ممكن نسلط عليها الضوء، وكما تحدثت وياكم في بداية الحلقة، أنه راح نمر عليها مرور الكرام، لأنه لو مرينا عليها بوقفات تستحق مئات وآلاف الحلقات والدفاتر والأقلام حتى نوصل أعتقد لجزء من اللي حدث في واقعة الطف. الكثير من الصور ما أعتقدها وصلت لنا بشكل يعني مضبوط، ولا أعتقد وصلت بنظرة كاملة. كل واحد بينا عنده طفل بيته، تقعد تفهم بي طيب هذا الصح هذا الغلط، ويفتهم اللي يفتهمه والما يفتهمه يعني مرور الزمن. والمعروف حسب الأطباء أنه يقول الطفل لحد عمر معين يتعلم بالنظر ويفتهم الأمور بالنظر. وإحنا ما شاء الله أطفال كربلاء شاهدوا وسمعوا ما لم يجوز على الطفل يسمعه ويشاهده. لكن احنا هسه نريد ندخل وياكم في عالم غيبي، عالم تفكير حسب ما نقلوه الرواة، انه ايش فهموا الاطفال من معركة الطف. لان معركة الطف وثورة الامام الحسين عليه السلام هي عبارة عن عبر ورسائل ومعاني لمدى العصور. لكن احنا نعرف انه اطفال اللي رافقوا الامام الحسين عليه السلام ما يقاسم باطفال عاشوا حياة اعتيادية، ولا نسبهم الطاهر الشريف نسب عادي ويتمثل باي طفل. لا، اطفال كانوا على درجة عالية من الفهم والعلم رغم ما انه يسمى طفل. احنا ما نريد يعني نجزم أن نقول هذا الكلام هو اللي دار فعلا، لكن حسب نسبهم الطاهر الشريف وقربهم من الإمام الحسين عليه السلام وعيال بيت الإمام الحسين عليه السلام، فأكيد الأحداث اللي مروا بها اللي شاهدوها واللي سمعوها فهموا من عندها أمور. خلي نعرف حسب نسبهم الطاهر الشريف من الإمام الحسين عليه السلام ومرافقتهم للإمام أنه شو كانوا يفكرون بيه بعقلهم. فهموا أول معنى للحياة والعبرة من الموضوع أنه العطش مو عجز، رغم ما كانوا الأطفال يطلبون الماء لعطشهم لارتواء الجسد، لكن روحهم ونفسيتهم عرفوا أن العطش أبدا مو عجز. وما شافوا شخص أكبر من عدهم بالعمر أنه يساوم على الماء. وأكيد أحلى وأجمل صورة للوفاء هي صورة الإمام العباس عليه السلام، أنه من حاول يشرب الماء وخدعه بكلام ما إلى صحة ترك الماء وتقبل العطش على نصرة الإمام الحسين وعلى عيال الإمام الحسين. هذا موضوع يعني بالنسبة للأطفال هذا مشهد رح يظل بالذاكرة، مشهد بطولي، إنه المي صح الله خلقه سر الحياة لكن ما كان عجز أمام الأبطال. المفهوم الثاني اللي كان بمفهوم الأطفال الثبات على القيم والمبادئ. ممكن شخص وإحنا يعني شايفين وسامعين بعدة مواقف أنه شخص من يخيره بين حياته وبين أمر معين قد لا يرضي الله سبحانه وتعالى أو لا يرضى نفسه، ممكن يقبل بهذا الأمر في سبيل البقاء على حياته. لكن أقمار كربلاء وشجعان كربلاء عليهم السلام من الإمام لأصغر فرد بهم كانوا يستمعون لكلام ونصائح الإمام الحسين عليه السلام على الثبات والصبر والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى.
فإذا عرفوا أنه الصبر والثبات على المصائب هو شجاعة من خلال استماعهم لقول الإمام عليه السلام، وكذلك من خلال ثبات الرجال في القتال وهم عطاشا. من الأمور الأخرى اللي ممكن نستنتجها بواقعة الطفل اليمة، هذا لحد اليوم احنا كبار وصغار وشيوخ وأطفال أيقنا أنه هذا الموضوع صحيح، أنه الموت مو هزيمة أبد. كل شهيد كان يخرج للقتال ليعلم أنه هو شهيد، فكان وداعا لعائلته لأطفاله، وداع أخير ما بعد لقاء، ورغم هذا كان يخرج مطمئن مبتسم أنه رح ينال الشهادة بين يدي الإمام الحسين عليه السلام، وهي أعظم منزلة عند الله سبحانه وتعالى كشهيد في سبيل الله بين يدي الإمام. لهذا السبب وهاي المفاهيم القليلة اللي استنتجناها من خلال جمعنا لأغلب الروايات عن أطفال كربلاء، نشأوا أطفال كربلاء بذاكرة مختلفة عن أي طفل آخر، ذاكرة تحمل صور مرعبة وتحمل آلام ومهيرة حزن وفقد أب وأخ وإمام، ومشهد آخر أنه عزيمة وثبات وإصرار على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادة الإمام الحسين عليه السلام وبعده السيدة زينب الحوراء عليه السلام. هاي الأمور مهمة جدا، وهاي الأطفال اللي عاشوا هذا الموقف قد يجوز أني قصرت بنقله، وحتى الرواة قصروا بنقله، ونقول عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب.

عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب سادتي الأكارم، وأكيد عظم الله لك الأجر والثواب يا زميلي المبدع قيصر الجراح، انضم لنا على الهواء مباشرة. وتحية ود واحترام وعزائنا لأخونا زميلنا عرفان العبدون. يعني الألم والغصة قوية بالقلب. قبل ما أرجع لما جمعناه من الروايات، أحب أرجع لتعليقات والمتابعين الكرام على البث المباشر هذا الفيسبوك. رأفة الصفاء الجبوري، حياك الله وعظم الله لك الأجر والثواب. رأفة أبو محمد، الجواب بشر بن حلم، وهنالك قسم هو جبرائيل عليه السلام نعاه لجده رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخوي العزيز أبو محمد، يعني أتمنى أنه تختار لإسم حتى أسجل لك إجابة. إذن مشاركة من رأفة أبو محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت خيرا تلد فاطمة إن شاء الله غلاما فيكون في حجر. فولدت فاطمة سلام الله عليها الحسين عليه السلام، فكان في حجري كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وآله فوضعته في حجره، ثم حانت مني التفات فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تهيرقان من الدموع. قالت: فقلت: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، ما لك؟ قال: أتاني جبرائيل فأخبرني إن أمتي ستقتل ابني هذا. فقلت: هذا؟ فقال: نعم. وأتاني بتربة من تربته، من تربة حمراء. إن الله وإن لرجل وعظم الله لنا ولك الأجر والثواب. هذه رواية من روايات عديدة تثبت أن رسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الله، يعلم باستشهاد كل حفيد من نسل الإمام الحسين عليه السلام، وكيف قتل الإمام الحسين، والإمام الحسين يعلم كيف يقتل وأين يقتل. هاي صورة واضحة وعلنية من الثبات على الصبر والشدائد في سبيل الله، وهذا دليل واقعي أو حاضر أنه الإمام الحسين عليه السلام. والبعض يتساءل يقول: الإمام الحسين عليه السلام إذا يعرف أو إذا عنده علم أنه راح يستشهد في منطقة اسمها نينوى واسم الآخر لها كربلاء، وقال هنا كرب وبلاء، ليش أخذ عائلته وياه؟ ليش أخذ النساء؟ ليش أخذ الأطفال؟ هذا بحث طويل وقد نخرج عنه، لكن نبذة مختصرة حسب المختصين أنه الإمام الحسين عليه السلام دليل القاطع أنه لم يخرج للقتال، لم أخرج أشرا ولا بطرا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. فالإنسان المقاتل اللي عازم على القتال كما يقول البعض نعرض الله عليهم، ومن يشكك برسالة وكلام الإمام الحسين عليه السلام أنه الإمام خرج لطلب السلطة، سؤالي لك أيها المشكك: هل الإمام الحسين عليه السلام أو أي شخص يطلب سلطة ويعلم أنه سيدخل معركة ويعلم سوف يستشهد يأخذ عائلته وياه؟ وجواب لكم. إذن عودة أخرى لرأفة أبو محمد أخوي العزيز الغالي: لم ولن تأتي واقع أشد ألما وأفجع من واقعة الطف. أكيد يا أبو محمد، عظم الله لك الأجر والثواب وأحسن الله لك العزاء، وإن شاء الله جعل في كل حرف من ذكر الإمام الحسين ورسول الله وآل بيته عليهم السلام أجمعين في ميزان حسناتك دائما وأبدا، وسلامة وعافية وصحة لك ولكل العائلة. عودة لبرنامجنا اليوم وتذكير بسؤال حلقتنا: من هو أول من نعى الإمام الحسين عليه السلام؟ من هو أول من نعى الإمام الحسين عليه السلام؟ وننتظر منك يا أبو محمد أنه يعني تختار لأحد الاسمين. نعم، عودة لما عددناه لكم بحلقة هذا اليوم من أطفال كربلاء. عرفنا شلون عاشوا
بصورة مبسطة، وتكلمنا بأمور شلون فهموا الأطفال وماذا فهموا من واقعة الطف. لكن سؤالي يبادر إلى كله، يعني كل ما يسمع واقعة الطف يبادر إلى سؤال، يقول صار أو إيش حدث لأطفال كربلاء بعد عاشوراء؟ موضوع ليس بالقليل أهمية من الموقف اللي عاشوه، يعني بعد ما عاشوا أعتقد برأيي الخاص وآراء الجميع محترمة أنه الأحداث اللي حثت عليها واللي عاشوها بعد كربلاء هي أسوأ من معركة الطف. خلنا نعرف هنا ياكم شلون المأساة مستمرة. أول خروجهم من منازلهم إلى كربلاء إلى الكوفة، ثم غيروا الاتجاه بعدما جعجع بهم الحر وجيشه إلى كربلاء، لأنه الحر لمعلومة كان محب للإمام الحسين عليه السلام، لكن كان بين نارين، بين أمرين. الأمر الأول أنه لعنت الله عليه يزيد ومرى أنه ما يصل، أقطع الطريق على الإمام الحسين على الكوفة. هناك طبعاً هواي أكو تساؤل، يقول الإمام الحسين عليه السلام أهل الكوفة دزول رسائل، فهو باتجاه الكوفة شو ودى الكربلاء؟ فهذا الموضوع اللي صار، أنه من وصل والحر ونعنت الله عليه عمر بن سعد طوق الكوفة حتى ما حد يخرج من أنصار الإمام الحسين من الكوفة لملاقات جيش الإمام ويلتحبوا إياه، ولا يدخل أحد، وكذلك دز نعم، وكذلك على مشاركة الأستاذ قيصر زميل المبدع يقول أغلب قادة اللي موالين لآل البيت كانوا بالسجن من ضمنهم المختار. خلص إذن أكو حصار على أسوار الكوفة، ممنوع أحد يدخل، ممنوع أحد يخرج، وأمر بعذرواته يقول أمر بالقتل، قال لهم حتى لو أنا وقتلوه، شخص يدخل يخرج الكوفة قتلوه. هاي واحدة. واحدة ثانية دز الحر بجيش أقطع الطريق عن الإمام الحسين بشتى الوسائل لا تخليه يوصل للكوفة. فالحر هنا صار في موضع أنه بعد ما حاول أنه يثني الإمام الحسين عليه السلام وقفه في مكان، قال لأني بين أمرين، حائر بين أمرين، لا أخليك ترجع للمدينة، ممنوع عليه أخليك ترجع للمدينة، وممنوع عليه أخليك تدخل الكوفة. فقال له شنو الحال؟ قال له شوف لك طريق آخر غير ذني الطريقين، أنا مأمور ما أخليك ترجع ولا أخليك تدخل الكوفة. فاضطر الإمام الحسين بعد، يعني حسب الرواية يقولون أكو شخص دليل كان ويا الإمام الحسين دلاهم على هذا المكان، ووصلوا إلى أن سبحان الله الخيول والجمال تبسمرت في هذا المكان. حاول الإمام الحسين عليه السلام أنه تتقدم الخيول خطوة، أبدا ما تقدمت. فسأل الدليل قال له ما هاي المنطقة شي سوحة له؟ قال له نينوى، واسم اسم اسم كثير من الأسماء، إلى أن وصل قال له أهل اسم آخر، قال له نعم تسمى كربلاء، قال هنا محط رحالنا وهنا سوف يكون استشهادنا في أرض كربلاء. لكن نرجع لأطفال كربلاء، إيش حدث لهم بعد عاشوراء؟ فأكيد أول ما حدث عليهم هو ساروا سبايا وعذرا من الكلام، يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، من كربلاء إلى الكوفة ثم إلى الشام. وأكيد بهاي المسيرة وبالقتال فقدوا كثير منهم آبائهم أخوتهم أقاربهم، يعني ما كان رايح رحلة، لا رايح ودموعه بعينه أبد ما نشفت. عاشوا تجربة الأسر بعد ما عاشوا تجربة الحرب، يعني مأساة مأساة. وأكيد من أبرز ما نقلون هاي الأحداث هو الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، والسيدة الحوراء زينب بنت علي عليه السلام، وفاطمة بنت الحسين عليه السلام. هؤلاء أبرز ما نقلوا هذه الأحداث، وعبر الرواة وصلتنا بهاي الأمور بهاي الإشكاليات.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وعظم الله لنا ولكم الأجر والثواب. سادتي الأكارم، قبل نروح فاصل أذكركم بسؤال حلقتنا لهذا اليوم والدقائق الأخيرة: من هو أول من نعى الإمام الحسين عليه السلام؟

عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب سادتي الأكارم، وأحسن الله إلينا وإليكم العزاء بهذا المصاب الجلل. مستمعين الأحباء الكرام، أكيد زميلنا المبدع بالإخراج قيصر الجراح يشاركنا حلقتنا لهذا اليوم بفضل الجميل. عظم الله لك الأجر والثواب وفي ميزان حسناتك يا مخرجنا المبدع. إذن مستمعينا، ما تبقى من الوقت إلا قليل لانتهاء حلقتنا لهذا اليوم، واللي اختارينا إلها اسم أطفال كربلاء. تحدثنا قليل جدا بمعانوه وشهادة الأيام على الفاجعة الأليمة اللي حضروا بها هاي الأطفال. نعم، إذن يشير الزميل المخرج إلى فقط وقلنا الختام. إذن من الإجابات فقط رأفت أبو محمد اللي هو حملت إجابته اسمين وكان أحد الأسماء صحيحة. إذن جواب حلقتنا لهذا اليوم اللي هو السؤال: من هو أول من نعى الإمام الحسين عليه السلام؟ نعم، الملك جبرائيل عليه السلام هو أول من نعى الإمام الحسين عليه السلام عند استشهاده، فعظم الله لنا ولكم الأجر والثواب. ومن نطلب من زميلنا الأخون العزيز وصديق وصاحبي رأفت أبو محمد أنه يتواصل عبر رقم الواتساب لاستلام جائزته من إذاعة جامعة المستقبل. وختاما نقول لكم، وفي كل حديث عن معاناة الأطفال في الحروب تقف كربلاء شاهدا خالدا على ألم الطفولة حين تحاصرها المآسي. هناك لم يحمل أطفال الحسين عليه السلام سلاحا، لكنهم حملوا العطش والخوف وشهدوا رحيل الآباء والأخوة والأحبة لتبقى ذكرياتهم جزءا من الوجدان الإنساني عبر الأجيال. إن أطفال كربلاء لم يكونوا مجرد شهود على واقعة الطف، بل كانوا رسالة خالدة تذكر العالم بأن الحروب لا تسرق الأرواح فحسب، بل تمتد لتسرق براءة الطفولة أيضا. رحم الله أطفال كربلاء وجعل من ذكراهم دعوة دائمة لحماية كل طفل من ويلات الحروب، فحيث تصان الطفولة يبنى مستقبل الإنسان. بهذه الكلمات نقول لكم عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب. تقبلوا تعازينا، نحن أسرة برنامج خلف المشهد، في الإخراج الزميل قيصر الجراح وأكيد عرفان العبدون، وأنا في الإعداد والتقديم أحمد الخفاجي. على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى وثلاثاء قادم وتسعة مساء وسؤال آخر. إلى ذلك الحين نقول لكم عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب.

0: المستقبل 91.7 FM.
1: تعرف تجف بيها جيث ما نك عرف وعين ما تعرف تجف بيها جيث ما نك عرف

الهوى خدمتك مثل الدوى وحتى أغلى من الهوى علت ما طيبها بس أنت ودوائك.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

قام بين الحسين بن علي والغاصب الأموي نزاع دام، وقد زودت ساحة كربلاء تاريخ الإسلام بعدد كبير من الشهداء. اكتسب الحداد عليهم حتى اليوم مظهرا عاطفيا. المستشرق الهنغاري إغنانس جولد تسيهير

0: السلام عليكم أحبتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. برنامج هنا تمر كربلاء من إعداد حيدر الشلبي، تقديم إسراء الخفاجي، أما في المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو. الكلمة تذبح أكثر من السيف. يمكن أول ما نسمعها نحسها مبالغة، لأن السيف واضح جرحه يبين، دم ينشاف وألم ينقاس، بس الكلمة تمر بسرعة، تنقال وتنتهي، ويمكن اللي قالها ينسى بعد دقائق، لكن اللي انقالت عليه تبقى وياه. مو بس تبقى، تعيد نفسها براسه وتتكرر وتكبر وتتحول من صوت خارجي إلى صوت داخلي ما يسكت. خلي أبدي وياك من موقف بسيط يمكن كلنا مرينا بي. واحد قاعد بين الناس، يمكن أصدقائه، يمكن أهل، يمكن زملاء، وفجأة تنقال كلمة بنية مزاح أو بدون نية، بس بيها شي جارح. الكل يضحك وهو يضحك وياهم، بس مو لأنه مرتاح، لأنه ما يريد يبين أنه تأذى. يرجع لبيته يسكت، يمكن حتى ما يحكي، بس الكلمة تبقى وتبقى لأن بيها شي مس مكان حساس بداخله، شي يمكن هو أصلا خايف منه أو يحاول يخفيه. احنا نقلل من قيمة الكلمة لأن ما إلها وزن مادي، ما تنشاف، ما تلمس، بس تأثيرها أعمق من أشياء هواي. الكلمة تقدر تبني إنسان وتقدر تهدمه، تقدر ترفع ثقته بنفسه وتقدر تكسرها، وبالمكان اللي تضربه. تدري شنو اللي يخلي الكلمة أخطر؟ إنها تنتشر. السيف يجرح واحد، الكلمة تجرح أكثر من واحد وتعيش أكثر. كلمة تنقال بمجلس توصل المجلس ثاني، تنعاد بصيغة أقسى وتتحول من رأي إلى حقيقة بعيون الناس، وبهذا الشكل الأذى يتضاعف بدون ما أحد يحس أنه هو السبب. خلينا نكون صريحين، مرات إحنا نستخدم الكلمات بدون ما نفكر، نحكي بسرعة، نعلق، ننتقد، نمزح، بس ما نوقف لحظة ونسأل هاي الكلمة وين راح توصل؟ شو راح تسوي باللي يسمعها؟ لأن لو فكرنا يمكن نسكت أو نختار كلمة ثانية. مو كل كلمة جارحة مقصودة، بس هذا ما يقلل من أثرها. يمكن أنت ما كنت تقصد، بس اللي قدامك انكسر. يمكن شفتها مزحة وهو شافها إهانة. الفرق هنا مو بالنية فقط، بالنتيجة، والنتيجة أحيانا تكون أعمق من نيتك. أكو نوع من الأذى بالكلام يجي بشكل مغلف، نصيحة بس بيها تقليل، تعليق بس بيه استهزاء، مقارنة بس بيها تحطيم. ليش ما تصير مثل فلان؟ أنت دايما هيج؟ ما منك فايدة. جمل يمكن تنقال بسرعة، بس تأثيرها يبقى سنين. تصير جزء من صورة الشخص عن نفسه، يبدي يصدقها ويعيشها ويتصرف على أساسها. الأخطر من الكلمة تنقال من شخص قريب، صديق أو أخ أو أب أو أم، لأن كلمة الغريب ممكن تنجرح منها وتنسى، بس كلمة القريب تدخل أعمق، لأن هذا الشخص المفروض يكون مصدر أمان مو مصدر أذى، فلما يجي الجرح منه يكون مختلف ويكون أثقل. خليني أرجع وياك الفكرة أعمق، ليش نحكي بدون ما نفكر؟ يمكن لأن ما نعرف قيمة الكلمة، أو لأن تعودنا نسمع نفس الأسلوب ونكرره. المجتمع اللي بيه استهزاء ومقارنة وتقليل طبيعي يطلع ناس يحجون بنفس الطريقة. يصير الأذى بالكلام شيء عادي، جزء من المزاح، جزء من التعامل اليومي، بس مو كل شيء متعودين عليه صح. احنا نحتاج نعيد النظر بالكلام، مو بس شنو نحكي، بل شلون نحكي، لأن الكلمة مو مجرد صوت، الكلمة موقف. لما تختار كلمة أنت دا تختار تأثير، يا تبني يا تهدم، يا تقرب يا تبعد. وإذا نربط هذا بفكرة أوسع، راح نشوف أنه الكلمة مو شي بسيط بتاريخ الإنسان. الكلمة كانت دائما أداة، أداة توجيه، أداة تحريض، أداة تثبيت حق أو تبرير باطل. مو كل أذى يحتاج سيف، مرات كلمة كافية حتى تغير موقف أو تبرر ظلم أو تخلق فجوة بين الناس. كم مرة سمعنا شخص انظلم بسبب حكي الناس، مو دليل، مو فعل واضح، بس كلام، إشاعة، تفسير، تعليق، وتحول إلى حكم. هذا يبين إيش قد الكلمة ممكن تكون أقوى من الواقع أحياناً. والغريب أنه إحنا نخاف من السيف أكثر مما نخاف من الكلمة، رغم أنه الكلمة ممكن تعيش أطول. الجرح الجسدي طيب، بس الجرح النفسي يحتاج وقت ومرات يترك أثر دائم. خلي أوقف وياك لحظة ونفكر، آخر كلمة قلتها الواحد شنو كانت؟ رفعت من معنوياته لو قللت منها؟ آخر مرة انجرحت بكلمة شلون كان شعورك؟ شقد بقت وياك؟ وإذا بقت ليش؟ إحنا نحتاج نكون أوعى بالكلام، مو لأن إحنا لازم نكون مثاليين، بس لأن إحنا مسؤولين. كل كلمة تطلع من عندنا راح توصل لغيرنا وتأثر بيه بشكل أو بآخر. حتى سكوت أحياناً يكون أرحم من كلمة جارحة. والموضوع مو بس بالأذى المباشر، أكو أذى غير مباشر لما تسمع كلمة جارحة وتضحك أو تسكت. هذا ينطي إشارة أنه الكلام مقبول، وهنا يصير الأذى جماعي مو فردي. خلي أكون وياك أوضح، مو المطلوب نعيش بحذر مبالغ به، ولا نصير نحسب كل حرف، بس المطلوب يكون عندنا وعي. قبل لا تحكي مرر الكلمة بعقلك وقلبك، لو انقالت إلي شلون راح أحس؟ إذا الجواب مو مريح يمكن تحتاج تغيرها، وإذا غلطت طبيعي كلنا نغلط، بس الفرق أنك تعترف، تعتذر وتتعلم، لأن الاستمرار بنفس الأسلوب هو المشكلة مو الخطأ نفسه. خلينا نرجع للفكرة الأساسية، كلمة ممكن تذبح أكثر من سيف، لأن السيف ينهي لحظة والكلمة تبدي سلسلة، سلسلة أفكار ومشاعر وقرارات يمكن تغير مسار شخص كامل. وإذا نربطها بالحياة اليومية راح نشوف أنه أغلب علاقاتنا تتأثر بالكلام. علاقة تنتهي بسبب كلمة، ثقة تنكسر بسبب تعليق، أو إنسان ينهض بسبب تشجيع بسيط. الكلمة مو شيء ثانوي، هي أساس. يمكن أنت ما تحمل سيف، بس أكيد تحمل كلمات، والسؤال شلون تستخدمها؟ بهاللحظة يمكن أنت دا تحكي ويا شخص، أو راح تحكي بعد شوية، يمكن كلمة منك راح تمر عليه مرور عابر أو تظل بباله، يمكن ترفع أو تجرح. الاختيار بسيط، بس أثره أبدا مو بسيط. يمكن ما تدري، بس بهاللحظة هنا تمر كربلة. ونصيحتي إليك من واقع نعيشه كنا، انتبه كلامك قبل ما يطلع، لأن اللي ينقال ما يرجع. جرب تكون كلمة طيبة بوجه شخص تعبان، جرب تشجع بدل ما تنتقد، جرب تسكت إذا ما عندك شي زين تقوله. المجتمعات ما تتغير بس بالقوانين، تتغير بأسلوب الكلام بين الناس. وإذا صارت الكلمة أداة بناء بدل ما تكون أداة أذى، راح نشوف فرق حقيقي بحياتنا، بعلاقاتنا، وبالناس اللي حوالينا.
1: لقد كانت شهادة العباس عليه السلام قيمة استثنائية قل ما يحظى بها أحد، ولذلك فقد أصبح فضيلة قائمة بذاتها، كما أصبح عدوه رذيلة قائمة بذاتها. وليس ما يردده زوار قمر العشيرة عند ضريحه بقولهم أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلا تأكيدا على هذه الحقيقة.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

قيمه وجودي بلا يا احزان. انا اللي لم يكن شيئا يذكره والله خاطرك سواني انسان. والله خاطرك

0: هذه اسمع صدرك. ايه لخادم الزهراء الاستاذ الموفق مرز عادل الاشكناني.
1: دخلني نعطشك وارتوي بيك، دخلني نعطشك

يشعر سهم لحرك بصحري. احنا نقول الحسين خلنا نشعر باللي صارك عشان نبكيك. اريد اشعر سهم لحرك بناحري، اريد الخيل تسحب فوق. اريد اشعر سهم

0: هذا البيت كل مذنب.
1: تباك الذي دمعاته تعصي، يقول واحد انا ما ابكي عن حسن ما اعرف، لكن شوف هذا، هذا جوابك.

الحسين استهان بالحياة اعتزازا بدينه وحرصا على كرامة أمته، فقابلهم بعزيمة وثبات وإصرار على مواجهة الأخطار مهما كان نوعها. العلامة الشيخ أسد حيدر من كتابه مع الحسين في نهضته.

شفنا العرش كربلائي يقول انت ما حسن الله حتى العرش صاح وهدف عندي.

اي فتحت الباب للناس، فتحت الباب للناس واسمها الباب عظم. فتحت الباب للناس واسمها الباب عظم. نعم.

0: أخدمك أجي مشاي المهم حقا المهم ما يوم انتاك المهم بس أبقى وياك المهم عيشني ذكراك المهم أبقى بخدم
1: قول
0: الله الله عليك بعين أبوك

غاب لون الشمس وارتعدت الجبال كادت السماوات السبع أن تهوي لتذر الأرض جميعاً ارتكب عباد الشيطان الجرم الأعظم فلا قتل يحيى ولا صلب المسيح كجرح الحسين.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، على حب الحسين وآل الحسين نعزيكم بداية ونعزي أنفسنا بمصاب العظيم سلام الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ونلتقيكم حلقة جديدة من برنامج في بيتنا حسين. مستمعين الأكارم، بكل بيت عندنا أكو صوت إذا سمعته حتى لو كنت بعيد يوصل لك، مو لأن الصوت عالي بس لأن قلبك يعرفه، هو صوت الأمة. مو كل الأصوات تشابه، أكو أصوات تنسمع وأكو أصوات تنحس، وصوت الأم غالبا من النوع الثاني اللي ينحس قبل لينسمع. اليوم بحلقتنا برنامج في بيتنا حسين راح نحكي عن هاي التفصيلة الصغيرة، بس هي تغير حياتنا كلها وتغير كل شي ببيتنا، مو شنو الأم تقول بس شلون راح تقول. حلقتنا بعنوان صوت الأم لما ينادي مو أمر دعاء. مستمعينا خلونا نرجع احنا وياكم المشهد بسيط. الصبح البيت بعده بين النايم وبين القاعد، الضوء خفيف والهدوء مسيطر، بس اكو حركة خفيفة بالمطبخ والطقطق. الأم دائما تصحى قبل الكل، مو لأن أحد طلب منها بس لأن هذا دورها اللي تعودت عليه. تقعد تجهز الريوق، ترتب البيت، تراقب الوقت، تفحص أولادها دواماتهم طالعين رايحين، وبعدين يبدي اليوم ينفتح شوية شوية. الأولاد ما يريدون يقومون، كل واحد متعلق بغطاء وبفراشة وكأنه الأمانة الوحيدة بهاي الدنيا، وهنا يطلع هذا الصوت: يلا قوموا اتأخرتوا على المدرسة. بنفس الجملة تنقال ببيوت ثانية بس بطريقة مختلفة وتطلع معاني مختلفة، ويا ببيت يصير بها ضغط وبيت ثاني يصير بها حنان. شلون؟ الكلمة من تنقال أو الحكاية من تنقال مو بكلماتها، بالنبرة اللي تطلع بيها. الأم اللي قلبها مرتاح حتى لما نتعصب صوتها بحنان، والأم اللي متعبة من داخلها حتى لو حنت صوتها بثقل. بس ببيتنا الحسين يعلمنا ننتبه الشيء أعمق، إنه صوت الأم مو مجرد طلب، هو دعاء مستمر. لأن الأم لما تنادي ابنها مو بس تريد ينهض، تريد يشوف ويشوف يومه بخير، تريد الله يحميه وطالع، وتريد يرجع إلها وهو سالم. يعني حتى كلمة يما قوم هاي مو أمر، هي دعوة خفية بالحياة. تخيلوا هذا المعنى لو نعيشه كل يوم. بس للأسف أحيانا إحنا نسمع الصوت وننسى الروح اللي طالع من عدها. الطفل يسمع قوم بسرعة بس ما يسمع رب يحفظك يما، ويكبر هو يحس إنه صوت أمه ضغط مو أمان. وهنا المشكلة مو بالأم، المشكلة بالوعي اللي بداخلنا وداخل البيت. خلي نرجع احنا وياكم للمشهد. الام تصيح مرة ثانية، وهاي المرة بصوت اعلى شوية لان الوقت بيركض، والاب بعده يجهز والاولاد بعدهم يتأخرون، ويبدأ التوتر يدخل للجو: يلا استعجلوا، ليش بعدكم كل يوم نفس الشيء؟ بس هنا اذا وقفنا لحظة نسمع مو بس صوت، نسمع التعب وراء. الام مو بس تصيح لان الوقت تأخر، هي خايفة، خايفة على أولادها وعلى مستقبلهم ونظامهم، على تعب يتكرر كل يوم. لكن إيش قد من البيوت تفهم هذا الخوف؟ أغلب البيوت تسمعها عصبية. وهنا نرجع احنا وياكم الفكرة في بيتنا حسين. البيت مو بس مكان أوامر، البيت لازم يكون مكان فهم. الحسين سلام الله عليه ما علمنا نسمع الكلمات بس، علمنا نفهم المعنى. حتى وهو بكربلاء المواقف ما كانت تنقري بس بالظاهر، كانت تنفهم بالنية وبالروح وحتى بالهدف. ونفس الشيء داخل البيت، لما الأم تقول قوم لا تفكر إن هي دا تفرض عليك، فكر هي تريد تحميك، ولما تقول لك أكل لا تفكر هي مسيطرة، حسها هي تريد تطمئن عليك. ولما تقول لك تعال مو أنا تريد تتحكم بيك، بس لأن قلبها دائما يريد يشوفها قريب. بس شن اللي يخلي صوت الأم يتحول من دعاء إلى ضغط بعيون أولادها؟ لأن يا ناس يا عالم، أحيانا التعب المتراكم، وأحيانا سوء التربية اللي تعلمتها هي بنفسها، وأحيانا حتى سوء فهم بسيط بين جيلين. بس الأهم أنه إحنا لازم نقدر أو نقدر نغير المعنى حتى لو ما نغير الصوت. خلي أوضح لكم أكثر، نفس الأم وبنفس الصوت وبنفس الكلمات، بس إذا الطفل تعود يسمعها كحب راح يفهمها حب، وإذا تعود يسمعها ضغط راح تصير ثقيلة عليه. يعني المشكلة هنا مو بالصوت، المشكلة بالمعنى أو بالواقع اللي تربى عليه ذاك القلب. هنا برنامج بيتنا الحسين يريد يوقف عند نقطة مهمة، شلون نرجع صوت الأم المكان الحقيقي؟ مو نغير الأم أكيد لا، بس خلنا نغير الوعي والفهم. يعني الأب لما يشوف الأم الصيح مو لازم يضيف ضغط إضافي، الأولاد لما يسمعونها لازم يتعلمون يشوفون خلف الكلمة. مرة أحد الأمهات قالت لأولادها، يما أنا لما نصيحك مو لأن أريد أزعجك، لأن أريد أكون مطمنة عليك. هاي الجملة وحدها تغير بيت كامل، لأن الطفل من يعرف أن الصوت مو أمر هو خوف وحب راح يتعامل وياه بهذا الشكل، مو يتأخر ولا يتمرد ولا يتجاهل، بس يرد بروح مختلفة. أكيد نتواصل وياكم ببرنامج في بيتنا حسين سلام الله عليه، وإن شاء الله يا رب بحق هذه الأيام المباركة تعم علينا بركة الحسين وآل الحسين في كل بيت. والبيت اللي نريد نسميه فيه حسين ماكو صوت فهم غلط، لازم يكون القلوب كلها متصالحة قبل الحجايات. الأم تنادي يرد القلب قبل الجسد، الأب يوجه يفهم الولد قبل لا يعاند. البيت هنا كله يعيش حالة من الفهم والصراع. وقبل أن نختم خلينا نتصور لحظة بسيطة كلش، أم واقفة بباب البيت وابنها طالع للمدرسة، الصيحة آخر صيحة وآخر نداء، وتقول له قبل لا يطلع يما انتبه على نفسك. هاي الجملة قصيرة بس بيها كل الدنيا، هي لا أمر ولا طلب ولا ضغط، هي واضحة دعاء، دعاء صريح ما بين الأم ورب العالمين الولدها. وهذا هو المعنى الحقيقي لصوت الأم، مو صوت يطلب منك شيء ولا صوت يدعي لك بكل شيء. هذا الصوت هو الخير والبركة اللي تخلينا مكملين بهاي الحياة. وبالنهاية وبرنامج في بيتنا حسين يتعلم شيء بسيط، مو كل نداء هو أمر، أحيانا بعض النداءات هي دعاء بس نحتاج نفهمها ونسمعها بقلوبنا. الله يحفظ كل أمهاتنا ويديم أصواتهم ببيوتنا، أو يرحم اللي توفى من عندهن يا رب، ويجعل عاقبتهن خير علينا وعلى أولادهن. آمين يا رب العالمين بحق الحسين الشهيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قالوا في الحسين.

حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء، وكانوا يقولون كم تدفع لنا من المال. أما أنصار الحسين فكانوا يقولون لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى أيضا. الأديب المسيحي جورج جرداق.

عندك بابك قبول دمك.

يوم راح اتعبك اليوم، بس يسوى التعب. ادعي.

0: نتقب.
1: هسه اكون لازم اني انزل بنصكم وقبل اياديكم كل سنه فدوا روح لكم مجلس يرفع الراس هنيانك يا والله.

قبول أدري حتشي طول أرجو خدمتك.

اسمع خدمتي ونعمتي اعترف منين كل ذني منين كل ذني خدمتك ونعمتك منين

0: إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

ما أظن أن إنسانا في مسرح التاريخ والبطولة استطاع أو يستطيع أن يكون له مثل هذه الكفاءة العالية والمواهب الفريدة النادرة غير الإمام الحسين عليه السلام ليمثل هذا الدور الجوهري الخطير في قيادة حركة الإيمان وإحياء دعوة الإسلام. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

اقتدي. ما شاء الله ما شاء الله على الشباب. سيدي سيدي حبك الجنة بحياتي، سيدي وبيك اقتدي، يمك تصير النهاية، كل وقت بيك ابتدي، كل وقت بيك ابتدي. حسين يا معراج روحي من بداية مولدي. اي والله اي اي اي حسين يا معراج روحي من بداية

بلع الله حسين يا رحمة يا رحمة السلام الله حسين يا صاحب العزاء يا حسين روحي لك الفداء حسين الله الله روحي آه حسين يا صاحب العزاء حبك الجنة بحياة إلى خادم الحسين السيد زيد الفحام ممنون حبك الجنة بحياتي سيدي وبيك اقتدي يمك تصير النهاية كل وقت بيك ابتدي كل وقت بيك ابتدي حسين يا معراج روحي من بدا

حسين يا صاحب العزاء يا حسين حسين يا رحمة السماء عين بهلال المحرم من يهل بيك التزم من يهل

نفسي أن ترضى سيدي المهم يا حسين ترضى بغير شخصك ما أهم أحضر بهاي المجالس أحضر بهاي المجالس أحضر بهاي المجالس.

العطاء حسين يا صاحب الحسين يا مصدر العطاء يا مصدر يا حسين يا صاحب العطاء. من يهي العاشور يعني دمعة وجروح وألم خادم الحسين سيد زيد الفحام. من يهي العاشور يعني دمع وجروح وألم يعني ذبحوك المية صدرك بخيل نهشم صدرك بخيل نهشم يعني طاح على الشريعة ولي شيال العالم ولي شيال بعد مرة ولي يعني زينب سلبو يعني زينب سلبو وحرقا وعليها الخيام حرقا وعليها

بلعت حسين لعجلك البكاء خرب خرب اي حسين يا صاحب بعد مرة حسين لعجلك البكاء حسين الله اي حسين خادم خادم من يهيل عاشور يعني دمع وجروح وألم دمع وجروح وألم يعني ذبحوك المية صدرك بخيل الهشم صدرك بخيل يعني طال

0: سلبوها يعني زينب سلبوها حرقا ويعليها الخيام ايه حسين لأجلك البكاء حسين
1: يا صاحب العزاء يا صاحب العزاء حسين يشفع لك الحسين
0: اي ما شربت الماي ضامي واجب اعطش بالعزاء واجب اعطش بالعزاء انا لابس ثوب اسود وانت عاري على العراء وانت عاري على العراء حسين كون ادخل ضريحك واني سابح بالدماء.

0: من يهيل شاخر الحزن، من يهيل شاخر الحزن، عين تجري لك دمعها، قلب لعتابك يحن، وقلب لعتابك بعد مرة قلبي. أنا كل يلب محرم، أنا كل يلب محرم، أمشي لمصابك ووين، أبشي لمصابك ووين، داستك خلال مية ثلاث ليالي بلا دفين، ثلاث ليالي حسين دامين بكربلا
1: حسين. يا صاحب العزاء يا حسين، حسين دامين بكربلا، دامين بكربلا اي حسين، بعد مرة بعد مرة اي يا حسين دامين بكربلا، حسين اي دامين بكربلا اي حسين.
0: سيدي ممنون منك يل جبتني لخدمتك، عافية عافية خدام الحسين، والله العظيم هنيئا لكم، هنيئا للي عنده توفيق يخدم وجاب الحسين. اي سيدي ممنون منك، سيدي ممنون منك يل جبتني لخدمتك، يل أنا لو ما أنت ميت، أنا لو ما أنت ميت عيشتني بنعمتك، عيشتني إي إي إي والله حياة حياة الحسين. أنا لو ما أنت ميت والله كنا نموت بدونك حسين، أنا لو ما أنت ميت عيشتني بنعمتك، أدري ما أستاهل أدري وش مليتني برحمتك،
1: وش مليتني
0: خادي خادي والله وش مليتني، من أجيت استقبلتني أبو علي إي إي إي في دول الشباب

يا صاحب العزاء يا حسين حسن بالحب والولاء يا صاحب بعد مرة بعشادي حسين سيدي ممنون منك سيدي ممنون منك يا الجبل.

0: الولا حسين يا صاحب العزاء حسين حسين حسين
1: لا نعشق الخرافة ولا نعيش الوهم. كل ما في الأمر يعقوب عليه السلام شم رائحة يوسف فارتد بصيرا، ونحن نشم رائحة الحسين عليه السلام فترتد لنا الحياة.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

0: حتى معاه
1: على الموعد على الموعد على الموعد قصتك بالحزين أسعي

الله يبين وجوهكم على هذا الاستقبال إلينا توقفنا. أنت مو مستقبلني أنا، مستقبل عسى الزهرة. قواهم الله عيني تهلي هلال، الله لا يحرمكم من هذه الخدمة.

يا لالي تفتي احشام. ميرزا عادل اشكنان.

الناس حي بعد ويا فض انفاسه لن تشوف حافر داس حي بعد ويا فض انفاسه حسين لن تشوف حافر داس قلب اختهب يا حار لما اولا

0: جرسه مويه طلع من ظهر يوقع ولا ينشر لما انتهي اليهلا يوقع ولا ينشال لما انتهي موعد دمعه
1: بيني وبينك موعد دمعه

سلم على أهل البكاء، ألا وصلى الله وسلم. إيه

شكرا لله الكون من التلطيني، شكرا لله سوى بالدنيا حسيني، شكرا لحسيني ولله من الدار شفتك ديني وسميتك فرضي، يهتف ما حبا غيرك مني يجيك نبضي، قلبي المجنون بمولاه عيدها عيدها قلبي

أكره اسم العطش. ألا وصلى الله، ألا وصلى الله وسلم بعد صل على عين يا أبوان، على عين شاعرها الحبيب أبو كميل كرار حسين.

سجن أحزانك أحلى من الجنة، شفتك أجمل سجان، شفتك

الجنة شفتك أجمل سجان شفتك أجمل سجان دونت أقوالي وقلت لك كلمة تهمة حبك هاي أكبر نعمة لا

صرت أكبر عاقل مجنون بحب حسين ومجنون بفاضل يا الله شلون فنيه ولا

سجلة على أهل البكاء حتى الحمام تمنت سجلة على أهل السيد القاضي. أكره اسم العطش. ألا ألا وصل ألا وصل الله شاعر هالحبيب أبو ريحانة كرار حسين الكربلائي. من حبك كل الحب تأسس لو شمع

تشفي ماي وحلم عندي تقعد وتشرب الماي أمني.

شروف على اليمن سيد القاضي ليش ماكو تعب اكره اسم العطش حتى من تريد تبكي انت وتلطم فدوه.

أهل أكمل وعيد خادم ألا وصل الله وسلم ترابك بسر والله يحبه ترابك

يعطش يشوفك ويرتوي منك، يعطش وزع عمرات، يا خيمة الحب فيك يظلل على أهل البكاء، يا خيمة الحب فيك. ألطم ألطم سولفت قبالك كل اللي عندي

أبو صالح يا مولاي شلونه.

إن مأساة مصرع الحسين بن علي تشكل أساساً لآلاف المسرحيات الفاجعة. العالم الإنثروبولوجي الأمريكي كارلتون كون.

عباس السيد عبد الخالق المحنى. هذا ديدان الأسود وموت الرجال، ديدان الأسود موت الرجال.

ده يا عم بحبال صعدي انا مقيده يا عم بحبال باستطاعتنا يا عم نغير

0: بصمتك
1: عم صح اني عليل وضايع دواي ضايع دواي عم صح اني عليل وضايع دواي بس انا عندي عصاتي وانتي
2: إذاعة جامعة المستقبل انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل

هنا إذاعة جامعة المستقبل. الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

لقد وقف الحسين عليه السلام وقفته العظيمة التي صيرت العقول بما فيها من معاني البطولات والتضحيات التي لم يحدث التاريخ بمثلها في سبيل العقيدة والمبدأ وحرية الإنسان وكرامته. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

0: الشحن وانت بس وانت بس يا طمة
1: نعيدها
0: وانت بس يا
1: لذرية الزهراء السيد عبد الخالق المحنة
0: يما زينب من سطر وجه

يما زينب من سطر وجهي بيمنته سب خديجة وسب رسول الله صفاته.

يما زينب من سطر وجهي بيمينته سب خديجة وسب رسول الله سمعته قلت له يا ظالم ترى ضلعي كسرته قلت له يا ظالم ترى كسارته انت جتالي وجنيني هم قتلته انت جتالي وجنيني هم قتلته قال لي من بضعة محمد ما خلاص ثاري يعني زينب استعدي عينك الباب قال لي من بضعة محمد ما خلاص يعني زينب استعدي عينك الباب سطرة أدمت للجفن وانت بسياط المتين سطرة أدمت للجفن وانت بس يا طلمتي وانت بس يا طلمتي

وانت البش يا خدمتي هذه أول جرأة على بارم حبيبة، هذه أول جرأة على حبيبة، أجري من هالباب تبدي كل مصيبة، أجري من هالباب تبدي

0: من هسه غريبة كان أشوف ويك وانت مسكية وسليبة كان أشوف ويك وانت مسكية وسليبة يحرق خيامك يا زينب الحرق بابي يحرق خيامك يا زينب الحرق بابي والذبح محسن يا يما يذبح احبابي والذبح ما يحسن يا يما يذبح احبابي قلبه ميت ما يحن وانت بسياط المتن قلبه ميت ما يحن وانت بسياط المتن وانت بسياط المتن اي يما يا زين
1: يا عزيزي

0: لا تعيد بينا على حماية ضعينا. اسمع اسمع عليك علي اسمع شو شي يقول. لا تعيد بينا على حماية ضعينا. شكو انا سيطروني وعلي سيفة بيمين. أنا سيطروني وعلي سيطروني ينهضم عباس لو تحتي مسبيه. ينهضم عباس لو تحتي مسبيه أنا. صيح يا حيدر علي بويا مولي أنا. صيح يا حيدر علي بويا مولي أنا. لو قصدتي على الشريعة وانت ملهوفة.
1: الله الله هلا هلا هلا.
0: لو قصدتي على الشريعة وانت ملهوفة شيل سهمي الصعب قبل جفوفه. شيل سهمي الصعب قبل جفوفه. شيل سهمي الصعب قبل جفوفه. سامحي يا ام الحزن وانت بشياط المتن. سامحي يا ام الحزن وانت بس يا طلمتي. انت بس يا طلمتي. انت بس

وانت الخادم اشرف اشرف انت للمحسن بدأ يكثر ونينك انت للمحسن بدأ يكثر ونينك باكر يقطف كربلاء الله يعيني باكر يقطف كربلاء من يسيل سيف الشمر وينادي وينك يا صاحب الزمان مروتك مولاي نظرة نظرة هذه الليلة من يسيل سيف الشمر وينادي وينك من القفا يذبح حسين قبال يسيل سيف الشمر وينادي وينك من القفا يذبح حسين قبال عينيك من يحس الراس يمه كان يحس راسي

من يحس الراس يمه كان يحز راسي وانا وي انفاس ابني اقطع انفاس وانا وي انفاس ابني اقطع انفاسي ابني عاري بلا دفن وانت بسياطن ابني عاري بلا دفن وانت بسياطن وانت بسياط المتن وانت

والأخذ مقيود حمايل حمية والأخذ مقيود حمايل حمية باكري بودك يا بنت حيدر سبية اني يهضمني ترى يهضم رقية اني يهضمني ترى يهضم رقية والقطع خنصر حسين قطع دية والقطع خنصر حسين قطع دية والنيل حسين على ضلعي

ظني لي حشين على ظلمي يجرني دموعه باكر تسمعين بالخط كسرة ضلوعه صدري باكر ينشحن وانت بسياط المتن صدري باكر ينشحن وانت بسياط المتن وانت بسياط المتن.

0: تلبس يا احتمت بالباب امك من عجوغه احتمت بالباب امك من عجوغه بعد بعد احتمت بالباب امك بمن تلوذين والخيمه حرقوها بمن تلوذين والخيمه حرقوها ماكو قبلك هاشميه سلبوها ماكو عمي ماكو قبلك هاشميه سلبوها ذبحوا اخواتها على الماي وسبوها ذبحوا اخواتها على الحاي وسبوها بمن تلوذ الغريبه الحرقه وخيامها والكفلها على الشريحه والشمر يمها تلوذ الغريبه الحرقه وخيامها قولها قولها بمن تلوذ الغريبه حرقه وخيامها والكفلها على الشريعه والشمر يمها والكفلها على الشريعه يشفى جرحك ما اظن وانت بسياط المتن يشفى جرحك ما اظن وانت بسياط وانت بش يا ونة الشباب وانت بش يا يما يا زين
1: يما يا زين
0: عزيز عزيز عزيز

يما كلكم يمي واشعر انا وحدي يما كلكم يمي واشعر انا وحدي انت وحسين وحسن والوالي عندي انت وحسين وحسن والوالي عندي شلون وانت على الهزيمة وشمر يحدي شلون وانت على الهزيمة شمر يحدي لسه بينا عادي مسلوب استعدي لسه بينا عادي مسلوب استعدي عرم حراس الكفالة يعاين الحالج من عقب وجه أبو الأكبر حرم

وجهه ابو الاكبر حرمل اخبارك صعب لي ليك من يجن وانت بسياط المتن صعب لي ليك من يجن وانت بسياط المتن وانت بسياط المتن وانت بس

0: لقد ضحى العباس بن علي عليه السلام بكفه حتى لا يضحي بكف الحقيقة، وضحى بعينه حتى لا يضحي بعين البصيرة، وضحى برأسه حتى لا يضحي برأس الإيمان.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

لما انت هي هي هلا هلا ما دام النفس بينا كلكم حاضرين ما ننساك يا

لك يا حسين روحي الذي على محبتك مربيها. المرحوم جواد شربة غاتي.

لك بيا حال من عفتوني بيا حال من هلا هلا بك غاتي يا حسين بيا حال من عفتوني

لما تغمض العين في فده البيت تجاوب بعد روحك. هلا هلا لما تغمض العين

إن الله يظهر عزة الحسين عليه السلام كما أن الحسين عليه السلام أظهر عزة الله في عاشوراء. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

حسين ليك جمرة حزين ما تنطفي وحسراتي لقلبي امتحن ما تنطفي.

وحسراتي لقلوب التحين ما تلطفي ونخاك بدموعي التهيل يا يوم يا يوم يلتم الشميل وحسراتي لقلوب التحين ما تلطف يا حسين لك يا حسين لك جمرك ألا ما تلطفي أو حسراتي لقلوب التحين ما تلطف يا حسين يا حسين لك جمرات ألا بيك ما تلطفي يا أبو عبد الله حسراتي لي دموع التحين

احسن طفل يا حسين، لك جمرة حزين.

حزين ما تنقلني او حسراتي قلبي التحين ما تنكفي وننخاك بدموعي بتقلك لك او يا يامي التمش ننخاك

0: يبارك فيك.
1: يا حسين الملك جمرة حزين ما تنطفي وحسرة لي قلوب التحين ما يا عبد الله. يا حسين الملك جمرة
0: الله يبارك فيك
1: وحسرة لي قلوب ما تنقذ من خاك وننخاك بدموع
0: يا يوم
1: وننخاك بدموع
0: هلا بيك.

يا حسين دمعات العتب تختلف عن باجي الدمع.

انت تترك اثار بيها طبع او اللي يمتلك عزة نفيس صبرك كليف ما ينجرح او من ثقل عظم لو يوين او انت دفين ما تنسمع.

بحار قد قصته بغالي الثمن او الشارق قدر وعزته بغالي الثمن ما يذيب عرقة قصته بغالي الثمن وعلى شهيم صعب من يذل يا يوم ويا

حسين دمعات العتب بتختلف عن باجي الدميع تجرحي العين والوجه تترك أثار بيها طبيع واللي يمتلك عزة نفس صبرك ليف ما ينجرح ومن ثقلها وما له يوين وما تدفين ما تنسمع والشاري قد روع الزتب غالي الثمن ما يذيب عرقات قصتب غالي الثمن وعلى شيء صعب من

حسين يا حسين لو ما نعتقد ما يريد عين بك الطلب. السيد سعيد الصادق الله هو يا حسين لو ما نعتقد ما يريد عين بك الطلب ما كان يا ابني المرتضى طولنا وياك العتب من عيدنا كم طاريش وصال ومكتوب بين دمع الكتاب بيلي اللي

وبين الأجل من قرب وكم شيعي يتمنى إلي يمك قبر أرايد يبين عقد الولاية يمك قبر كم شيعي يتمنى بارك الله فيك يا حسين إليك جمرك حسرات القلوب حسين شتت الزمن وكل واحد اصبح لمبه

0: او شمعة من اتأمل بعد كل يوم وين قول الفجر تطلع الشمس او من العراق بكل كتر تطلع الشمس كل يوم وكل يوم وين قول حسرات القلوب ينخاك ينخاك يا يوم التم الشمل ينخاك حسرات اللي بروبين بخمة ما تأخ عيد خويا شريدك يا حسين شتت من زمن يا حسين شتت من زمن وكل واحد أصبح له بلد والعوز تسهل شدته أو البعيد يا حسين الأشد بالوطن حتى المر عسل أو بالغربة مر طعم الشهد وشمعة مقضينا بأمل أو شمعة من يتأمل بعد وكل
1: جامعة المستقبل. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

إن الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا. الكاتب والمؤرخ الإنجليزي بيرسي سايكس.